لك شلوايا لابس الاحمر يا لابس الاحمر والمضحك

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: Bravo ya Muhammed.
1: قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما يا ما

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، إن شاء الله يا ربي صبحية زينة ونهاير مبروك على كل مستمعينا كالعادة 6 متاع الصباح. صباح عليكم في المباشر، نقولكم قاعدين تسمعوا معنا في أحلى صباح على موزيكا فام. إن شاء الله يكون أحلى صباح بالفم والملال كل مستمعينا، كانوا في تونس كانوا خارج تونس، هذا كيف كيف في تونس وبينا ما نجم نقولكم كان مرحبا بكم، ونعدوكم إنه 5 سوايع يتعداو فيهم برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا طاقة إيجابية، برشا بونيومور، وإن شاء الله زادة برشا موزيكا، ونبدأ بصوت فيروز.

لازم نخليوها الاخر كلمه وانس في الديت المول الغنيه مزينه. صباح الخيرات كل مستمعينا, 6:17 دقيقه على موزايك اف ام. الحمد لله يا ربي وين كنا وين صبحنا. صبحيه منسمه هكا ولا ليه؟ رقدتوا مليح؟ فقتوا مليح؟ اي ان شاء الله يا ربي الخير والبركه والرزق والصحه ليكم الكل. على 23513000 كما نصحوا على احلام بعثت لنا وليد من ايطاليا, نمرونا على الواتساب, تنجموا تبعثونا مساجاتكم, ما كنش وحدكم, احنا معاكم حتى ال11 في احلى صباح.

0: تبدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: عميلة، شكون غير أحلى صباح باش تبدأ صبحيتك معنا. إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا، إن شاء الله يا ربي تكونوا في فورما. 6:29 دقيقة.
0: ميتيو
1: بيناتنا ما بيناتنا قعدت نخمم، قلت باش نبدلهم الميتيو، نحب هكا كل مرة نعملكم هكا دخلة متاع نوع. قلت ميتيو اليوم معناها باللي عشناه البارح واليوم، اليوم الثلاث اللي كنت تفكروا ونرجع بكم الجمعة التالي، تتفكروا الثلاث اللي تعدى كيفاش كان. كان أسخن، هو يتنسين بينتنا، هو كان أسخن نهار في الجمعة اللي تعدد. دونك قلت ما فمش أحسن من نقوله حمد الله يا ربي على النعمة اللي اعطيتنا بها. هذه باش نجم نبدأ بها اليوم بوا ميتيو. بالحق حمد الله يا ربي على كالنسمة متاع البارح اللي برشا نحاول الكليماتيزور منهم سيد المخرج سليم يحكي لي عن النسمة، قال لي وشويش عملت فيا، أما سيبون لقيت لها الحل، أما بعد اتفرش وحمد الله خملنا. النسمة اللي استحش وكل مطر زاد البارح تبارك الله، لا حمد الله. وزاد اليوم قمت الصباح بكري، تحس هكا نسمة تفرشك هكا تفيقك تعطيك البلوس، مشكل تخرج تلقاها انت ونقول انا غاطة وسخونة وتحسها شي لي قايلة. دونك ما خيرش من حمد الله. بالحق نبدأ بها اليوم بوا ميتيو، درجات الحرارة في انخفاض وذي اللي نحسوه. مثلا نقولكم انه اقل درجة الحرارة تم تسجيلها اليوم الستة متاع الصباح كانت في ولاية الكيف 25 درجة، اعلى بزوز درجات يعني 27 هي في سليانة، توا حاليا في نابل 29، في مدنين لا مش مدنين، في مستير مهدية والقصرين 30 درجة توا، اكثر بدرجة نلقاو في بنزرت، في سوسة، في سيدي بوزيد، في جيبس، في تطاوين 31 درجة. كيف كيف هذوما حسب الأرقام تاع المعهد الوطني للرصد الجوي، 32 توا حاليا في قفصة، في صفاقس، في تونس وفي القروان، علما وأن القروان توصل أعلى درجات الحرارة فيها اليوم ل 38 درجة، 33 في قبلي و 34 في توزر معناها في العشرينات والثلاثينات هكا تكون درجات الحرارة اليوم الصباح. الحق متاع ربي فرق كبير كبير كبير باللي عشناه نهار الثلاث اللي تعدى، والثلاث هذا سبحان الله نسمة وتقص به وأمطار زادة كيف كيف تبارك الله كانت بكمية بهية. تونرجو بأكثر التفاصيل عليها في مداخلة خاصة دي سي سوعة أخرى من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: أي عادة نبدأ ملا من توا ربح نبدأ، حضروا ريحكم بعد شوية الكارتة شكون الأسرع. والله أنا قاعدة عاملة مجهودي، راهي نمل واحدة واحدة، نمل لكم في الكارتة واحدة واحدة. خربش تربح إن شاء الله يا ربي تكون مبروك عليكم على 71 113 ألف زادة كيف كيف. كنت حبوا تشاركوا معنا بعد شوية في صباح تربح على

0: تبدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: هو تبدأ صبحيتك معنا وتسمع حظك إيش مخبيلك. توتسويت مع فاطمة في دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: بونجور، صباح الخيرات.
3: الحمد لله،
1: الحمد لله.
3: هو خلينا نبدأ مع الحمل، نهارو باش يكون فيه الحركة، الأخبار اللي تفرح حتى ماديا. نحب نقولوا له حاول ما تهورش المصاريف. عاطفيا تفاهم جديد ينجم راه باش يقرب برشا مسافات. الثور فرصة باهية في الخدمة. نهاية الشهر هذه راهي تنصحك ترتب ميزانيتك وتخبي شوية، كان بقات شوية من الشهرية كميساش كانت تخبيها. إلي جوزة لقاء وإلا اتصال يبدل مودك للأحسن. الحظ معاك إذا كنت مرن في القرارات. والسرطان راهو نهار باش يكون ممتاز، مناسب لإنهاء الأمور المأجلة. حتى عاطفيا راهو كلمة صادقة تنجم تحل سوء تفاهم. الأسد طاقته عالية كما بوترعة، إن شاء الله يا ربي تكون طاقته عالية. الحظ واقف معاه في الخدمة، فرصة مالية صغيرة واردة. العذراء نحبك تركز على التفاصيل، فما خبر يفرح في الطريق وراهو زيدة نهاية الشهر جويلية مناسبة لتنظيم أهدافك. الميزان راهي العلاقات الاجتماعية باش تكون في صالح، ونحبك تتجنب التردد إذا جاتك فرصة جيدة. وكان جهين على برز العقرب،
1: برز
3: البرز في الباردية
1: اللي هي البرز
3: العقرب رأو الحظ يتحسن تدريجيا، خاصة هوني نحكيو في الخدمة. نحبو يخفف من العصبية وخلي زادة قراراتك هادية. القوس راهو نهار مليان باش يكون نشاط حيوية، وممكن زادة فما خبر كان يستناه باش يكون موجود. حتى الجد جهين تعبوا باش يبدأ يعطي ثمار، ونهاية الشهر جويلية للخير والحمد لله يا ربي. زاد عنده راحة باش تكون أكبر. الدلو عنده مفاجأة مزيانة وإلا لقاء ماهوش متوقع، شوية ثقة فيها فكرك، لكن خذ وقتك قبل أي قرار كبير. ونكملوا نحن مع برج الحوت، راهو الحظ واقف معاه في العلاقات في التواصل، فما فرصة جديدة تنجم تظهر قبل نهاية الشهر، هاكا لازم يستغلها برشا حكمة.
1: ميرسي بوكو فاطمة، يعطيك ألف صحة. كانت هذه دقيقة حظ اليوم.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك

0: بوب مارلي على موزيك اف ام، كل عشاق وان شاء الله عاملين جو بالغنية ذي 56 دقيقة. أحلى صباح،
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
0: اي عادة لقيت ذي عادة نبدأ في الربح ولا لا؟ اي نبدأ في الربح مع موزيك اف ام. حاضرين للكارتة تتصويت في خربش تربح،
1: خربش تربح، خربش تربح.
0: كالعادة نعطيكم مقايد باش تشدوا التليفون، تحلوا الكود وتحضروا رواحكم ونبدا نمل الكارتة. نبدا نمل 5 6 8 7 1 9 1 7 4 8 8 2 2 1. مبروك الكارت عليكم ان شاء الله يا ربي، ونكملوا في الربح ومازال عنا برشا ربح على موزيك اف ام في احلى صباح.
1: خربش تربح، خربش تربح.

0: أحلى سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: جوليا بوترس تعودنا عليك, خليك خليك انتم زيدا كيف كيف تعودنا زيدا بيكم تكونوا حاضرين معنا تسمعونا تتفعلوا معنا سواء على ريبوندور بتاعنا على 71-113-013 دايوغ بعد شوية يزيد تطلع شوية النهار ونسمعوكم في زوز مواعيد في صندوق عجب سينو على الواتساب وين ما قاعد في تونس البرة وين ما انت موجود تليفون في يدك بعثنا مساج على الواتساب على 23-513-1000 ساعة الأولى وفيت الساعة الثانية فيها الربح ما تنسوش باش تشاركوا معنا في صباح تربح هاي لازمني نبدأ عدا اقبل الأخبار والأكتواليتي بهي هكا تنعويشة كي نحكيه وعلى ربح وعلى فلوس وعلى أن بون داشا قيمته 100 دينار من أهداء موزايك كافيم لبخانسيب سهل تعرفوه تكلمونا على 71-113-1000 تلقاو كريمة في ستوندار إن شاء الله عملية القرعة تختاركم وإن شاء الله تكونوا ربحين 200 دينار أخرين زادة في ألو كوندكتور هذا شوية من البرشة اللي سنة فيكم في أحلى صباح وإن شاء الله بالفم والملي يكون أحلى صباح.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين نافية ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم. تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ إقليبيا من ولاية نابل أمس من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها ومصدر مسؤول من الحرس البحري يدعو المصطفين إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي وعن الحرس البحري نظرا لخطورة المجازفة والسباحة في الفترات التي تشهد تقلبات جوية وتيارات بحرية قوية وذلك حفاظا على سلامتهم. منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية معتبرة أن الأزمة المناخية لا تقاس فقط بمؤشرات ارتفاع الحرارة أو عدد الكوارث المسجلة بل بحجم المعاناة الإنسانية الناتجة عنها. يذكر أن الحرائق في الجزائر وفق المنظمة أسفر عن وفاة 6 أشخاص وتضرر نحو 150 منزلا بعد تسجيل قرابة 1550 حريقا فيما التهمت الحرائق في تونس أكثر من 240 هكتارا خلال شهر جويليا الجاري. ومنظمة غرين بيس تشدد على أن حماية المجتمعات لا تتحقق بالاستجابة بعد وقوع الكارثة فقط بل تستوجب استثمارات جادة في التكيف والوقاية إلى جانب مساءلة البلدان والجهات الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات وضمان توفير التمويل المناخي اللازم للمجتمعات المتضررة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفاؤلا بإمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد توقف القتال بين الجانبين، لكنه لوح باستئناف الضربات إذا فشلت الدبلوماسية، بينما نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة وتمسكت بإشرافها على الملاحة في مضيق هرمز. رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنها الطرفان معا ضد إيران. ومن المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء في وقت تؤكد واشنطن أنها ترغب في منح فرصة للمسار التفاوضي. الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه اعترض مسيرة قرب الحدود الأردنية وأنه يتحقق من مصدر إطلاقها. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان في أحلى صباح.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: أحلى سباح معاكم على موزيكا فام السبعة وسبعة دقائق.
0: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء.
1: 12 أوت الأربعة 12 أوت نجموا نشوفوا. ما ديما يقول لك الخبراء رد بالكم ما تغزوش منك للشمس. وقتها جاتنا فترة يقولنا ردوا بالكم تخافوا على عينيكم. باش نحكيوا على الكسوف الجزئي للشمس في انتظار انه ان شاء الله ربي يطول اعمارنا في الخير. 2027 نجموا نحذروا على ظاهرة ما صارتش في تونس من تقريب أكثر من 100 سنة. تعطينا عليها أكثر التفاصيل ضيفي الأستاذ أستاذ تأطير العلمي في مدينة العلوم أستاذ هشام بن يحيى. صباح الخير سي هشام، شو أحوالك؟
2: صباح الخير مدام جيهان، تحية ليك والتحية لكل مستمعينك وشكرا للاستضافة.
1: ربي خليك، ما شاء الله عليكم في مدينة العلوم الحق متاع ربي تخيز أكتيف كل مرة، معناها تخليونا نواكبوا معاكم في هالتظاهرات هذه الفلكية وتعطيوا الفرصة باش الناس تمشي وتشوف معاكم وتحضر ويصير النقاشات والبلوس اللي نجموا نعرفوه. هذا كل تحذير 2027 فسر لنا حطنا
2: نعم
1: في الإطار.
2: نعم. هو ساق بالكل شيء. متابعة التظاهرات هذه هو مهم جدا بالنسبة لنا، تعرفوا يعني فما التظاهر يعني الظواهر الفلكية الكل يعني ديما تصير حولها يعني هكا الإشاعات وكل بوليميك وكل شيء، وذاك علاش مهم جدا انه

0: اختصاص الاختصاصي دخلوا مدينة العلوم تدخل مش تفسر مش ما يصير شكل بوليميك وكل خوف وكل إشاعات. النهار 12 أوت 2026 يعني ما قل من نصف شهر يعني تقريبا باش تكون فما كسوف جزئي للشمس. نذكر الكسوف شنو هو؟ انه الارض والقمر والشمس يجيوا على استقامه واحده. اي انشم يصير يعني في الكره الارضيه يعني تقريبا من مرتين الى ثلاثة مرات في العام.
1: أيه؟
0: وأحيانا أربع مرات في العام أنت طول السنة القمرية. ولكن يعني نجم يصير في أي بلاصة من العالم. أيه؟ وديما يعني نحن تابعنا يعني العديد من الكسوفات الجزئية، ولكن كل ما تو نحكيو فيهم بعد الكسوف الكلي اللي مش يهم تونس هو كسوف يهم جزء من الكرة الأرضية، خاصة انطلاقا من اسكتلندا من شمال الكرة الأرضية إلى تقريبا يعني يوفى في المغرب العربي في تونس تقريبا. الكسوف هذا ما يهمش بارشا اليابسة، علاش؟ خاطر أغلبه مش يكون في المحيط الأطلسي، مش يكون كلي في أقرب نقطة لينا، مش يكون كلي في إسبانيا، في جزء صغير من إسبانيا، ولكن في باقي دول العالم مش يكون تقريبا جزئي يتفاوت من 60% كما تونس ولا إلى 90% كما فرنسا ولا هل المناطق هذه اللي مش يهمها الكسوف هي كسوف جزئي، يعني الشمس مش تتغطى جزئيا ولكن عنده خاصية كذا يحبوا نسميها ميزة، يعني تقولوا عليه ميزة، يعني ديما الكسوف عنده أهمية علمية كبيرة برشا. الميزة هذه هو إنه الكسوف هذا مش يصير أوريزون ولا سو لوريزون تحت الأفق. في تونس في الجمهورية التونسية وحتى في الجزائر كذلك، خاطر قد ما نمشي للغرب قد ما يكون الكسوف أكبر. نحن 60% مش تتخبى، كان نمشي للجزائر توصل حتى 90%، ولكن الارتفاع الشمس والقمر عند الغروب في تونس مسكون تقريبا 6 درجات. وهذا شيء يفسر علاش نحن مشينا البنزرت والتظاهرة مش نظمها في سيدي مشرك تاجنا.
1: واضح غادي باش تكون خير.
0: أكثر أوضح ومشينا على البحر، وبطبيعة يعني فما أبعاد يعني في بالنسبة لنا نحن كمشيو سيدي مشرق بلاصة كما نعرفوا بها ونعرفوا بالموقع هذاك اللي هو يعني بلاصة يعني رائعة وجميلة كل شيء، يعني البعد السياحي موجود. نحكيه على الكسوف هذا باش يبدا 7:46 مساء، يعني العشية نتاع العشية. الذروة نتاعو مش يكون يعني أقصى الكسوف تقريبا مع 7:11، بينما غروب الشمس يعني هي نص ساعة بالضبط مش يكون 7:19.
1: واضح، يعني نجمو نشوفوه بالعين المجردة، نقول انا
0: نشوفوه بالعين المجردة، ولكن لازم نلبسوا كل النظارات لانه ما تنجمش تخزرها مباشرة، الشمس ما تراحت شيء وزيد يعني تقلق في النظر. لذلك علاش مهم جدا انه فما النظارات موجودة حاليا، النظارات في مدينة العلوم وكذلك يعني في سيدي مشرق مدينة العلوم مش توزع بالمجان، مجموعة من النظارات
1: تخليك تنجم تشوف الكسوف ما غير ما تضر العين،
0: ما غير ما تضر. بطبيعة نحن مش نازلوا معنا التلسكوب، مش نعملوا ستريمينج لايف للناس اللي ما نجموش يجيو. الأهمية متاع الكسوف برشا ناس يعني مش تنو شنو مش يشوفوا، مش يعني الأهمية العالمية هو يمكن كل عند الغروب يعني نجمو مش تتعرفوا الضوء ينقص، ولكن تصور غروب وكسوف دونك باش ينقص اكثر، ولهنا يعني مش نشوفوا تسرب في الضوء عند الغروب، يعني هذه لابور يعني السيونتيفيك
1: اللي نجمو نشوفوا. نختم معك سي هشام، في انتظار انه الكسوف الكلي مش يكون عام الجاي 2027 باش نشوفوه في تونس، ومن وقتاش اخر كسوف كلي عاشته تونس؟ قد هي لي
0: 1905، يعني تقريبا اكثر من 120 سنه تقريبا ما شدناش الكسوف الكلي للشمس، وهذا مهم جدا يعني انه مش يصير في بلادنا، وبلاد يعني بلادنا يعني مش يكون فيه 5 دقائق و45 ثانية كأقصى تقدير في منطقة السقس. ولكن يعني الكسوف هذا مهم جدا لأنه هم تقريبا كل البلاد التونسية يعني تقريبا في التوتاليتي مش تظلم الدنيا، مش نشوف نجوم في القائلة كما نقوله نحن قاعدين نحضروا في يعني نخدموا في خطة وطنية، لأنه مهم جدا يعني تعرف تصوروا الكسوف مش نستقبلوا نحن 10 ملايين، احتمال انه نستقبلوا 10 ملايين اخرين معنا. يعني الدولة يلزمها تحضر روحها، يلزم فما الناس يعني دي جروب مش يجيو مش يصوروا، نسميوهم صائد الكسوف، يمشيوا لأي بلاصة مش يصوروهم، مش حتى ولو ما يصيرش في بلادهم يمشيوا ويسافروا ويصوروا مباشرة فلوس
1: ويصوروا كل شيء.
0: والهنا يلزم البلاد الكل تحضر روحها للناس هذوما، نحضروا لهم الأمن، نحضروا لهم الإقامة، نحضروا لهم
1: يعني خطة كاملة تصير، خطة كاملة
0: تصير. وقاعدين نخدموا في إطار لجنة وطنية إن شاء الله في الحاجة هذه. كذلك يعني كسوف هذه نتاع 12 أوت نجم تقول عبارة كيما لونترينمون بالنسبة لنا، بالنسبة للتوانسة مش نعرفوا شنو هي الكسوف، ويلزمنا في الكسوف هو عرس، يلزمنا نخرجوا للشارع، يلزمنا نمشيوا المناطق اللي
1: إن شاء الله وقتها ديسي وقتها إن شاء الله ربي يعطينا طولة العمر وناخذكم معنا مرة أخرى في المباشر شي هشام ونحكيوا على إن شاء الله 2027 والكسوف الكلي اللي ما عشناهوش من 122 سنة كاملين. سي هشام بن يحيى ضيفي أستاذ تأطير علمي في مدينة العلوم.
2: ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ابدأ سباحك.

0: Alain Souchon, full sentimental على موزايك FM.
1: يبدا سباحك باحلى سباح.
0: نهاركم زين كل مستمعينا. توا 7:21 دقيقة. إن شاء الله يا ربي تكونوا فايقين في فورما. معاكم أحلى من 6 متاع الصباح ورفقوكم حتى لل 11 5 سوية باش تلقونا معاكم ونعطيكم كل الأخبار وأهم أخبار في المدة هذه. أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة.
0: ميتيو. أحوال طقسنا لليوم شكرا لتدخلوا معنا صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي صباح الخيرات.
4: صباح الخير أختي جيان. تحية ليك الفريق العمار هذا الصباح وكل المستمعين بذات موزايك.
0: ربي فضلك. صبحي قبيلة حبيت نعطيهم فكرة على درجة الحرارة اللي تم تسجيلها حسب الموقع متاعكم 6 متاع الصباح. قلت لهم من نجم نبدأ لبوان ميتيو كن بحمد الله يا ربي وين كنا وين صبحنا نهار الثلاث كيما اليوم الجمعة اللي فاتت. وين كنا وين صبحنا توا فينا توا حقنا نلبسوا الكبابت أكيد نذكروا
4: صبحنا
0: متاع نهار الثلاث اللي تعديت وأمطار زاد كيف كيف. احكي لي عن طقسنا اليوم إن شاء الله.
4: نعم الحمد لله كما ذكرت هو تقريبا ذكر بدرجة الحرارة المسجلة أقل درجة حرارة سجلناها هي 17 درجة بجهة التالة وكذلك 18 بالكاف نسمة الكافية وكذلك المرتفعات الكل تقريبا كانت في حدود 18-19 درجة. الحمد لله معناتها حتى في تونس الكبرى الحرارة الصغرى كانت في حدود 26 درجة هذا الصباح. يوم الأمس نتيجة وصول معناتها منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا الغلاف الجوي الكتل الهوائية كانت باردة نوعا ما في الطبقات العليا ساهمت في تشكل خلايا رعدية. شفنا الخلايا الرعدية كانت نشطة حتى سجلنا تساقط البرد بجهة بن عروس بجهة حلق الواد وكذلك حتى الأمطار كانت ما كانتش بكميات كبيرة كانت تقريبا ما بين 2-5 مليمترات. بالنسبة لمناطق الشمال الغربي كذلك تشكلت الخلايا الرعدية يوم الأمس. التيارات كانت شمالية شرقية قوية البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب الرطب بينما زال اليوم البحر خاصة بالسواحل الشمالية الكل وكذلك الشرقية مضطرب إلى شديد الاضطراب معناتها بالسواحل الشرقية. المنخفض للضغط الجوي قاعد يسير في تيارات شمالية شرقية قوية اللي قاعدة تقوي في معناتها سرعة الرياح وبالتالي درجات الحرارة ما زالت في نسق انخفاض اليوم كذلك تتراوح القصوى ما بين 29-34 درجة قرب السواحل والمرتفعات. سجلوا اليوم كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 33 درجة وما بين 34-38 درجة ببقية الجهات ما عدا بأقصى الجنوب تصل إلى حدود 44 درجة بجهة البرمة وبرج الخضرة. بالنسبة ليوم الغد يتواصل الطقس تقريبا كما اليوم أو أقل بقليل درجات الحرارة من هذا اليوم توصل معناتها حتى 28 درجة كحرارة قصوى بالمرتفعات ما بين 28-33 درجة قرب السواحل المرتفعات وما بين 33-38 درجة ببقية الجهات ما عدا أقصى الجنوب تبقى مرتفعة نوعا ما 41 درجة. حتى مناطق الجنوب بشعنيها معناتها الانخفاض في درجات الحرارة التيارات مش تكون شمالية شرقية قوية معناتها ردوبانا بالنسبة للبحر مازال مضطرب حتى يوم الغد مع داب السواحل الشمالية أقل شوية معناتها سرعة الرياح تتقلص. بالنسبة للارتفاع في درجات الحرارة باش يصير إن شاء الله آخر الأسبوع لكن ما فماش ارتفاع كبير معناتها حرارة عادية عند فصل الصيف اللي معتادين بها.
0: كان اسمه ارتفاع ولينا يجينا على قلوبنا ارتفاع
4: ارتفاع عادي معناتها طفيف نجم نقوله طفيف معناتها مثلا نسجله اليوم 33 أو يوم الغد 33-34 درجة يمكن تطلع معناتها بدرجة درجتين معناتها 36 حتى 37 يوم الأحد تعني معناتها تعتبر عادية ما فماش حرارة اللي عشناها الأيام الفارطة اللي هي تمثلت في قبة حرارية.
0: ربي سؤال ما دابش بدنا على القبة الحرارية صبحي القبة الحرارية اللي مثلا في أوروبا مش تعاود ترجع لهم نهارة الأربعاء واللي بديت بهم وبعد خلطتنا احنا القبة ذقناها الحرارية وذقنا مفعولها وحرارتها. هل القبة الحرارية متوقعين نافش تقولي على المدى الطويل ما نجموش نحكم لكن عندكم بعض المؤشرات.
4: بالنسبة للقبة الحرارية كما ذكرنا هو مرتفع للضغط الجوي يدوم لعدة أيام يولي يشكل شنو انحباس في
0: الحرارة. هل مش
4: حتى في أوروبا مفماش قبة حرارية معنت الأيام هذه معنت فما مرتفع للضغط الجوي قاعد يهيمن على معناتها أوروبا الكل تقريبا، فرنسا ألمانيا، لكن الحرارة ما هيش كما كانت معناتها الأربعينية أو عادية، معناتها يمكن القصوى اليوم بشوص 37-36 درجة بالمناطق الأوروبية، لكن باش تشملنا هي صحيح المرتفع هذا يمشي بطبيعة الحال باش يمر
0: إلى مش يتعدى
4: باش ترتفع الأيام القادمة اللي هي أنت معناتها منتصف الأول أنت أوت باش ترتفع صحيح درجة الحرارة، لكن القبة الحرارية أو الموجة الحرارة اللي عشناها ما فماش، هذه الحمد لله اللي نجم نطمنوا بها معناتها مستمعين.
0: مش تكون معناها درجة حرارة متاع صيفنا
4: العادي أنت أوسو طقسنا هو ذاك هو معناتها العادي
0: ربي. هذه أهم نقطة، هذه قلنا هذه هي هذا العلم اللي باش نخرجوا.
4: يعطيك
0: ألف صحة خويا، شكرا ليك، تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني رصد الجوي. صبحي بن أحمد كان معنا على موزيك فم.
1: ميتيو
2: مع كارت وليد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك.
1: امشي العزيزة ابدا سباحك.

0: بشدوا المزيكا كما قارم يعيش ونستنيكم بعد شوية نعرف شكون باش يربح معنا في صباح تربح بعد لحظات.
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
2: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك توصلها تولي مشروعك وغرامك تسكله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
3: الاكثر معلومات 71 79 66 79
2: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
0: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويليا ل 3 اوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملاحظوا رويحكم مع بريماكوا تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مال العائلة.
4: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
5: جلاسيت جلاسيت
6: جلاسيت ولا مازلت؟
7: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
8: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعه.
9: ابدا سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
0: نهاركم زين، تبدأ سباحك معنا بيان سور لهنا موجود ربح بعد شوية. ألو كونجوتور الميتين دينار يستنوا فيكم، لكن قبل فما زاد الربح تتسويت في صباح تربح.
10: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
11: صباح
0: ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء مزيكا فام تربحو. كلمتونا على 71113000. عمليه القرعه اختارت سي محفوظ بوزازي. صباح النور سي محفوظ، مرحبا بيك.
12: صباح النور، صباح الخير،
0: شنو احوالك؟
12: والله لاباس، حوالك انت؟
0: الحمد لله، ربي يخليك سي محفوظ،
12: ربي يسرك انت وليداتك،
0: ربي يفضلك يعيشك. تعم في الدنيا
12: والله متقاعد عمري 80 سنة ما زلت نعمل.
0: ربي يطول عمرك في الخير. لا ما شاء الله صوتك ما يضرش.
12: ان شاء الله ربي يرضي عليك الوالدين ويرحمهم.
0: ربي يخليك سي محفوظ. اي كيفاش تعدي نهارك هكا؟ تفيق بكري هكا تبارك الله عليك؟
12: شويه تسبيح شويه قران شويه ماشي هكا شويه حتى بالكروار
0: هذا كو هكا والنهار يتعدى تقول انت.
12: ايوا ساعات نتخاقونا بالعزوزه ساعات نلتخذ ساعات نلتخذ هكا.
0: عشرتكم قديش؟
12: عام 67 عرس.
0: تبارك الله تبارك الله.
12: اي تو ولدي صغير تقريبا عمره 45 سنه.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يا ما يجي اقول لك كي تتعاركوا انت ما بيناتنا بيناتنا انت تلقاك تشيش بوك شويه.
12: كيما هو عادي كيما هكا هكا هكا القعده.
0: اي
12: هاي دارت هاي ما عرفت ايش فيك حطيت هذيك غادي.
0: تي تقول لك تلهي حوايجك يا راجل.
12: وقفت لا وقفت تبيع عاد سد وزنها ما عاد تسمع.
0: اه تو سي وليت تخليك تعمل اللي في بالك. هيا برا خليني
12: اعمل. تحسب روحها ما سمعتش ما يسمع زي.
0: ربي يدوم عشتكم في الخير يا سي محفوظ.
12: ربي يسرك ويسر ولدك.
0: ربي يفضلك. هيا سي محفوظ السؤال وان شاء الله يا ربي رابح معانا.
12: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
12: بك انت رابح انا متهني.
0: والله أنا بدأ من أعطيك توا من توا الإجابة ونرتاح ونقصوها وكهو ونعطيه الإجابة فهذه المرة ونرتاحه. اسمعني أتي خل نحاول وإحنا نجربه
12: محاولة. نحاول
0: أي نحاول وإحنا في الأخر. تعدى معنا من مدينة العلوم سؤال يقول قالولنا أنه آخر كسوف كلي للشمس كان آخر مرة صار وقتاش في تونس؟ عام 1900 ولا 1905 ولا 1915؟ أنت هكا على الزهر شتقول؟
12: أنا نقول يمكن 15.
13: انت تقول 15. انت اول مره تكلمني سي محفوظ؟
12: ايه.
13: ان شاء الله الثاني مره زاد تعاود تحصل عليا
12: ان شاء الله.
13: دونك بلا نعاوده 1900 ولا 1905 ولا 1915 وان شاء الله الثاني مره
12: 1905
13: هكا هو ذيك هي. مبروك عليك. مبروك عليك سيدي بوندا شاقي دينار من هداء موزايك فام. سلم برشا على المدام بفضلك سيدي. ان شاء الله في حاجه نهارك زين سي محفوظ. شكرا ليك. انتم زاد كلمتونا اي نحايلوا ولا مش نحايلوا؟ لا في بالكم اسمها نحايلوا؟ لا لا غلط صح معلوماتك. اسمها نحبوا نفرحوا المستمعين متاعنا. اسمها نحبوا كي يقصدونا ما نخيبوهمش. اسمها نحبوا كي يعلقوا يبدوا فرحانين. هكا شو اسمها؟ ما اسمهاش نحايلوا ولا. ان شاء الله ديما زهين وديما ربحين مع موزايك.
14: صباح تربح
10: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
9: ابدأ سباحك.

0: جديدة على موزيكا فام 7:39 دقيقة.
1: ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: الربح الربح الربح ديما فما الربح معانا على موزيكا فام. أي شكون اللي باش يتزهر له اليوم ومع يسري باش يربح معانا ال 200 دينار.
2: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
1: الو كونديكتور.
0: طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. 200 دينار سؤال ديما يهم السواق، دونك لازمك تكون منتبه وتيح ان شاء الله يا ربي بيسري تيح بيه في بلاصة من البلايس، كل مرة يتنقل في بلاصة. المهم رك باش تكون مزهار كانت صبح عليه ويربحك ال 200 دينار. يسري صباح الخيرات.
3: صباح النور يا جيجي، شني احوالك؟ وان شاء الله يا ربي بدايه اسبوع، مازلنا في بدايه الاسبوع موافقه لي لي كوندكتور الكل. لك نهار ثلاث جيجي، مازال بكري
0: مازال بكري. هما اليوم راهو قاعدين يسوقوا عاملين جو، خاطر فما نسمه ربي كشباك الشباك يهبط والناس ما تدخل سي يتفرش كينسى سيركولاسيون وعصب السخانه والعصب نتاع والعوج نتاع السيركولاسيون ينساهم هذوما الكل.
3: الحمد لله، والله الحمد لله. سورتو عاد تعرف شنو هي عوج السيركولاسيون يتنحى وقت اللي يتربحوا معنا 200 دينار اليوم، واحنا ديما مزيك معاكم اكيد هكا في كل مره باش تلقاونا في بلاصه وتربحوا معانا اليوم 200 دينار. الاسئله كالعاده عندهم علاقه بالكهرباء، عندهم علاقه بالسلامه المروريه، واللي كوندكتور اكيد لازم نردوا بالنا في السويقه واحده واحده، حتى لو كان ثم سيركولاسيون كم تسمعوا فينا تو واحده واحده ميسيرش نوسعوا بالنا. واليوم فرحان برشا اللي معانا محمد الحبيب. صباح الخير يا محمد.
4: صباح النور والسرور
3: يا اخويا. اسمعني اليوم اكيد انت ماكش كوندكتور تاع سياره لكن تاع موتور، ولكن اسمعني عنده علاقه بعضه راه الكل هو في حد ذاته، ونتصور عندك فكره على السؤال نتاع اليوم. اي سيدي، سؤال اليوم يقول يا محمد، ما هي وظيفه مضخه الماء في السياره البومباو؟ شنو تعمل البومباو؟
4: البومباو اللي هي تبرد الموتور ورياداتور، معناها يدور نورمالمون.
3: اي كيفاش تبرد؟ شنو يصير؟ شنو يخليها تبرد؟ بومباو اسمها
4: اي معناها الماء نورمال مود تصب الماء يدور في الرادياتور. أيوة. ويبرد الموتور.
3: هذا هو عن الماء او سائل التبريد الحسيلو. مبروك عليك 200 دينار يا محمد الحبيب على مزيكا فام. سائل التبريد هو اللي يدور داخل المحرك والرادياتور، صحيح الرادياتور هي الكلمه المفتاح اليوم. ربحت 200 دينار يا محمد،
4: يرحم والديك. وشكرا للمستمعين الكل وشكرا لمزيكا بصفه عامه الكل.
3: عايشك عايشك يا محمد، ان شاء الله مبروك عليك اكيد اليوم. ونحن ديما اكيد تلقاونا في الو كوندكتور كل مره في بلاصه ربحكم 200 دينار في احلى صباح مع جيهان. ميرسي جيجي.
0: ميرسي يسري، يعطيك الف صحه. الو كوندكتور مع يسري، الربح مضمون 200 دينار، مبروكين عليه. وغدوه زاد 200 دينار جديده تستنى فيكم.
2: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
0: لهنا تلقاو معنا الأخبار، تلقاو معنا الحكايات وحكايات الناس منهم اللي ماتوا فيش. كل مرة يعطينا حكاية ولا يحطك في موقف يقول لك كيفاش نجم تتصرف كان جيت في البلاصة هذه، اش تعمل لو صار لك هكاش تقول لو لو لو لو. في حكايات الناس مع يسري بعد شوية على موزيكا فام 7:43 دقيقة.
5: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
6: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع Go My Code تبدأ لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: رياكتور موش بواسون إنرجيزون تاكاهو. زوز أنواع يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس 2002. رياكتور بوش يور ليميتس.
8: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك مع أمين بانك، الحلمة تكبر وتعيش.
9: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
10: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل هي شركة فرانكو-تونسية لإنرجي نوفال خبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتة دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495. Softime, le soleil paye votre électricité.
1: Il t'espère.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: هكا تبدأ صبحيتكم معنا طريق سليمة. كل مستعملي طريق سيسو رواحكم، نعرف فما شوية سيركولاسيون، ميسيلش كل شيء يتعدى. هبتك الشباك هي ريتك الناس ما ذيك التنفيسة محلها، هذيك اللي تخليك هكا انت كنت هكا باش تنرفز تلقى روحك تتفش هكا جملة تقول محلها نسمة محل. الحمد لله على هالنسمة ذي اللي هخا نقولكم ومبشركم اللي ما خلطش على بوان ميتيو راهي باش تواصل جمعة كاملة. نرجع لحكايتنا والحكايات اللي ما توفيش. ايش من حكايه باش تحكيها لنا اليوم يا يسري، وايش من موقف باش تحط فيه المستمعين تو كيف تعرضوا في الصينيه باش تقولوا كان جيت هكا شنو تتصرف مثلا اليوم؟ صباح الخير مره اخرى.
2: صباح الخير يا جيهان. الو البارح جوستومون البارح كان هاوينو حاجه مثلا بالنسبه لك انت اخر مره قلت عليها وما عادش البارح اكيد كنا مستمعين معانا، واليوم باش نواصلوا اما حاجه عندها علاقه بالتليفون اليوم. خلينا نصبح على سليم. مرحبا يا سليم.
3: صباح الخير. صباح النور.
2: ماهوش سليم سمعي، سليم سمعي لك معك في الخراجة، ما سليم واحد آخر يوم
1: حتى سليم. أنت قلت صباح الخير سليم غادي قال لي صباح الخير
2: هكذا. واليوم بحدنا سليم واحد آخر. وسليم السؤال بتاعنا اليوم وسؤال مستمعينا الكل أكيد هو راو سمعني سليم خذيناه في تنبك الخدمة راو وريت شنية احنا من صباح من مستمعينا، وبعد دخلنا هنا بحدنا في عطار خوي قلنا خلينا ناخذ بيب زمي باردة نقاو سليم شنخذوه من وسط من تنبك الخدمة فهمت. والسؤال اليوم أكيد اللي هو شنو بشيكون أكيد عنده علاقة بتليفونات وحكايتنا نحن كتواسه. وبالله اكثر الحكايات شنو انت تحكي شي انت تحكي ياما في القهوه الصباح ايه. والا زاد في العطار مع الكليونات ومع الناس اللي تجي تقضي صباح. ان شاء الله ربي يعين اكيد كل انسان قصد ربي الخدمه وكل انسان قاعد يخدم توا ان شاء الله ربي يعينكم ونحن اكيد موجودين معاكم ونونسوكم. السؤال نتاع اليوم الحقيقه سهل برشا يجي وحتى مستمعينا بعد نتصور باش يجاوبوك عليهم راهو
1: يتفاعلوا
2: فوالا. التليفون اليوم التليفون وعلاقتنا بالتليفون والمساجات. اكل مساج اخر مساج مثلا يكون جاي اخر مره ما نعرفش البارح في الليل اليوم الصباح مساج اللي بون تم بعد نحكيوا على حاجه غريبه ماهيش مستنسين بها. اما خلينا تو نشوفوا سليم انه اخر مساج جيك ومن عند شكون يا سليم ترى
3: خويا؟ اخر مساج حاجه كبيره ياسر مع شركه اتصالات أيوة. فهمتي
2: اسمعني سليم حافظ درسه عارف ما سميهاش
3: شركه اتصالات قويه برشا فهمتي بعثوا لي مساج قالوا الخوي فهمتي عندك انت خلصت على فاتوره.
2: يا والله خويا قال لي مساج ياني يجي
3: خلص فاتوره وقت يجي خذ يجيني المساج يجيني على الصباح ما فيق حل عينيه فهمتي
1: نهار من صباح خويا نهار من صباح
3: نهار فهمتي والله جيك فاتوره خويا خلص الرجل مو نتاعك على الصباح
2: فوالا على الصباح باش يرجل امور سورتو تو جي هنا انا نعرفوا قايد الشهريه يسمعوا بالشهريه باش تتصب يسمعوا كذا الفاتورات
1: كل تخرج
2: على بكري
1: اي كل تتحط
2: من روح على بكري انا
1: كلها
2: مي اسمعني سليم اغرب اغرب اغرب مساج جيك ممكن البريود هذه خلينا نقولوا كي قعدت تفكروا
3: نورمال فهمتي كيف هذا مقصوص فهمتني ويا بعثوا لك مساج خويا فهمتني عايش خويا حريفنا الكريم خلص الضوء والضوء مقصوص عنده مين با اكثر من نهار شهر ولا شهر وشويه
1: عاملين بيك بونتو هنا حاسه سليم
3: عاملين بويا فهمتي مش بونتو كبير فهمتي مقمريني
2: سليم وحكيته مع الفاتورات يا والله حويلي هكا تو ريت جيجي زوز مساجات اخر مساج واغرب مساج عندهم علاقه بخلاص فاتورات المواطن والفاتورات والضوء والانترنت وكل شيء. ان شاء الله ربي معانا اكيد الناس الكل يا جيجي. وهذه بالحق حكايه غريبه كمان انه نقعدوا نتفكروا كل المساجات هذوما الفائده توانسه ديما حكايتهم موجودين واحنا ديما موجودين معاكم كل مره باش نجيوكم وين ما انتوما ونشوفوا غرايب حكايتكم وكل مره حكايه الناس اللي ديما موجوده ويتعداو معاك انت كي جيجي في احلى صباح.
1: ميرسي بوكو يسر يعطيك الف صحه سي محمد دكا وليك ربي مش تخلص ماك شارب راهو حبيت جوست نعلمك ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله ربي يعطي رزق للناس الكل. انتم زاد كيف تنجموا تشاركوا معنا اغرب ولا مش اغرب لا خلينا في اخر مساج. انا منيش نعمل دور عليكم هوني في استوديو باش نقول لكم شنو اخر مساج لانه هو عاده ما سؤال كيما هذايا لازم بصوت وصوره. اوكي عبد الناصر غادي يضحك صوت وصوره يجيوك هكاك في المباشر يقول لك ترى خويا مسيرش تليفونك راهو باش نربحوك السوم هذه مثلا الكبيره ذي الكل راك تعطينا تليفونك باش نقراو لك اخر مساج. وعاد سي عبد الناصر يده على قلبه سي عبد الناصر شو اخر مساج خلط لك وردة وردة انتم على 23513000 تنجموا تبعثوا لنا زادة على الواتساب. مرحبا بكم مستمعينا.
0: حكايات الناس ابدا سباحك.

0: احمصهم معناها عاصي الحلاني هكا يقول لك معناها بالدرجة التونسي كيد عزيلك احمصهم كيدهم وانت معي 57 دقيقة على موزيك فم دونك سبور اكسبريس الاخبار وراجعين في بوان دو جور و بوان دو لا روت معنا على موزيك فم ما تبدلوش الفريكونس
1: بيبيسيتي. بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل جامعة محمود الماتري تحط على ذمك لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدوا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو افاق الشغل في تونس وفي الخارج pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري هاشتاج UMM
2: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير
3: اسمعني تحب تعمل تفرشيكة في احلى اكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية اي غياخ اكوا بارك في المهدية فيه اعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشة دي توبوغان صغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
4: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف
5: تدلل جيون ايام دللنا
6: من العرض متاع تونيزي بوكين التفريح والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض متاع لتفاجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض
7: جلاسيت
8: جلاسيتا
7: جلاسيت ولا مازلت
9: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس
10: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه
11: ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بين ايديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71-796-679
12: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
13: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تفيد بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى صندوق الكنام يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جونفي، وتعتبر ذلك خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها. والنقابة تشدد على أن موقف الصيادلة يبقى قائما إلى حين التنفيذ الكامل وغير المنقوص لجميع التعهدات المالية والقانونية. وللتذكير فإن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إفاء صندوق الكنام الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. شركة ستيغ تسجل خسائر كبيرة جراء احتراق المولدات والأسلاك الكهربائية في فترة ارتفاع درجات الحرارة، كما أن هذه الحوادث تتسبب في تعطل إرجاع الكهرباء إلى الأحياء المعنية على عكس القطع الدوري الذي يدوم فترة محددة، وفق عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز محمد عاطف بوعبدالله. والمتحدث يوضح أن القطع الدوري لا يشمل المناطق التي تضم مؤسسات حيوية على غرار المستشفيات.
8: خسائر خسائر اكيد كبيره. وهذيك الكلفه راهي نتاع معناها انه معناها شركه تونسيه كهرباء والغاز يلزمها توفر الطاقه تخدم بالطاقه القصوى نتاعها من اجل توفير الكهرباء لاكثر مواطنين واكثر عدد من الحرفاء الممكن. هذيك راهي تحرق المولدات هي عباره السياره نتاعك تجري في 180 ماكس دي معناتها تجري بها في 180 اكيد راهو العطب باش يصير في محرك ولا باش يتحرق ولا كذا على خاطر انت قاعد تخدم بالطاقه القصوى واكثر من الطاقه القصوى نتاعها. فما طلب كبير على الكهرباء تحرقت البوست كما قلت انت يا ترونسفو هذاك يتحرق ولا الكابلات يتحرقوا. دونك شنو يطلب تدخل غاديكا ولهنا ياخذ عده اوقات لتعويض الترونسفو هذاك ولتعويض الكابلات هذيك المحروقه. فما حاجات حيويه لا يمكن قطع الكهرباء عليها. الشيش اليوم نقدر نقطع الكهرباء على السبيطارات نحن ولا معناها ناس تجر في عمليات ولا ناس مرضى ولا كذا. دونك هذه حاجه بريمورديال لا يمكن ومعناها في اي حال من الاحوال ان نقطع عليها الكهرباء. دونك فما مناطق حيويه مراكز تحكم في الكهرباء اللي عندنا نحن معناها كان تقص عليه هو الضوء سي ما عادش تتحكم فيها الكهرباء. فهمتني هذوما مناطق حيويه لا يمكن قطع الكهرباء عليها. هكا علاش تلقى معناها حتى الجوار نتاعهم ما تقطعوش عليها عليهم الكهرباء.
13: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى الحفاظ على الوحدة لكسب المعركة طويلة الأمد ضد حريق الغابات الهائل في منطقة جيروند الواقعة قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا والذي يشهد حاليا تجددا في بؤر النيران. والرئيس الفرنسي الذي زار غرفة إدارة الأزمات في مركز عمليات الإطفاء والإنقاذ في بوردو يقول ستكون الأسابيع المقبلة عصيبة وعلينا أن نصمد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستضيف اليوم كلا من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت تمر فيه حرب إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة. البرازيل تلجأ إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من منتجاتها والتي وصلت إلى

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
4: سبور اكسبريس
5: صباح نور مرحبا بكم يوسف البلالي موجود في تونس يرجع لتونس موجود في مطار تونس كارتاج البارح تقريبا مع 5:30 جاي من الجزائر رغم الاتفاق اللي تم اصداره على الموقع الرسمي لمولدية الجزائر فانه يبدو فما تغييرات وتطورات في ملف يوسف البلالي مع الترجي الرياضي التونسي رجع البارح لتونس اللاعب الجزائري مرفوق بوالده واليوم من المنتظر يكون فما اجتماع بينه وبين إدارة الترجي الرياضي التونسي ممكن وقتها نتعرف على التطورات الجديدة وممكن وقتها يتم حسم موضوع امضاء البلالي العقد الجديد مع الترجي الرياضي التونسي نستنى ولا تطورات في الساعات القادمه واحنا نحكيه على الترجي الرياضي التونسي الفريق اللي عنده اليوم راحه غدوه يرجع للتمارين بعد تربص اخير في عين درام يعني كما قلنا الملاعبين خذوا نهارين وغدوه العوده للتمارين فما مقابله وديه ثالثه تمت برمجتها من اداره الترجي الرياضي التونسي المقابله بتكون مع سان بيدرو الايبواري نهار 6 اوت الجاي في البارك بي والا في ملعب الشهيد إزويتنا مدافع مستقبل جابس البوركيني سليمان وترا موجود مع النادي الإفريقي في تربص عين درام اللي تلقى البارح في واصل الاختبارات اللاعب هذا تحت إشراف المدرب الجديد للنادي الإفريقي ماهر الكنزاري فما زوز مقابلات ودية مبرمجة في التربص هذايا فما ماتش مع النجم الخميري مؤكد وماتش مع فريق آخر من رابطة المحترفة الأولى مازال ما تحددش الاسم من الأقرب شكون الاتحاد المونستيري نجم الرياضي الساحلي أعلن البارح التعاقد رسميا مع متوسط ميدان دفاعي ليبيري عمره 27 عام اسمه محمد سانجاري مدة العقد زوز مواسم لعب يتكون في نيوكاسل الإنجليزي ثلاثي الترجي قصي معشا ينحمروني ياسين بوخريس ذوما ثلاثة من العبيل تحقوا البارح بتمارين مستقبل مرسى في تربصه في حمام بورقيبة المرسى تعاقدت زادة مع عباس عبد الودود مدافع غاني عمره 19 عام مدة العقد ثلاثة مواسم الملعب التونسي برمج زوز مقابلات ودية في تربص تبارقة زوز مقابلات مع زوز فرق جزائرية نهار 7 أوت مقابلة أولى مع أولمبيك أقبوة مقابلة ثانية نهار 9 أوت مع شباب بالوزداد نكملوا بترجي جرجيس اللي كان أعلن انتداب ثلاثة عناصر مهمة بالنسبة للفريق وتعزيزات مهمة قبل بداية الموسم الجديد الحارس النادي الإفريقي سابقا وسيم المغزاوي أمضى ثلاثة مواسم مهاجم الترجي الرياضي التونسي سابقا الجنبي كيباسوي أمضى زوز مواسم ومهاجم النادي الإفريقي زاد سابقا حمدي العبيدي بعد تجربة خارج الحدود يرجع للبطولة التونسية من بوابة ترجي جرجيس يمضي عقد بزوز مواسم النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3.com وزي كفام.net نخليكم عاجيهين وبقيت لكيب في أحلى صباح
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
6: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيان ميلان

0: صباحك بأحلى سبيح.
1: ذكرني رغب عليه ما حبيب ضحكتي ليه لازمك تسمع جديد ومزاجية او غنية تعمل كيف اتو تسموه لكم بعد شوية على موزي كفام 8:13 دقيقة
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك موبايل
1: نيوز تحب تعيش هالتجربة انك تعمل ريزيرفاسيون في ريستوران تمشي والضو طافي لا خلنا نوضح لكم باش تتعشى ينعم في الظلام لا مش معناها حتى هما عندهم الديليستاج والضو مقصوص عليهم با دي تو ام هذا لو كونسيبت اللي دايوغ بدا في فرنسا وبعد انتقل لعدة مدن كيما اسبانيا امريكا كيما استراليا يسميهم ريستوران اوباك لهنا لو برينسيپ شنو يقول لك ريستوران كامل ما فيه حتى ضو حتى شيء ظلام ظلام ظلام الكليون اللي يجي للغستوران يشرطوا عليه اول حاجه انه يخلي البورتابل نتاعه في كازيه مش ما ينجمش لا بالتورش يحل ولا يشوف حتى شيء ما يشوف حتى شيء وبعد يجي سيرفور يهز يقعدوا في الظلام في طاولته وعاده ما يكونوا اغلب العاملين في الريستوران تذوما من ضعاف البصر او فاقدي البصر لانهم عندهم سبحان ربي القدره باش يتنقلوا في الظلام الكليون ما يقراش المنيو ما تعرفش مش عندك انت شو المنيو شو تختار في البلا برينسيبال في لونطري وفي الديسير با دي تو باش يخليوك تكتشف وتعمل على الذوق نتاعك كيفاش حاسه التذوق والشم معناها ما عادش تاكل بعينيك وهذا يقول لك باش يقوي التركيز علاش يمشيوا له برشا كليونات نعم عندهم كليونات يقول لك يمشيوا باش يركزوا على النكات على الروائح ويختبروا حاستي الشم والتذوق بعيد على الشكل الصحن كيكا ما ينطبقش عليهم نتاع ياكلوا بعينيهم وكي تسالني على الاسوام قداش نقول لك كي تمشي لي ريستورون هذوما اللي هو ريستورون دون لو نوار فا اونتري او بلا برينسيبال او ديسير تبدا ب 66 اورو تقريبا 225 دينار
4: موبايل نيوز
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك
0: ابدا سباحك باحلى سباح
1: معاكم على موزيكا فام طريق السلامة مستمعينا الكل باش نحكي وأكيد هذه فقرة من الفقرات المهمة عنا نقولكم لقيت هذه كان فما سيركولاسيون كان فما دي بوشون كان فما ثنية لهنا مسكرة يسر فيها سيركولاسيون بوشوني دونك قولك جيب الثنية هذه شق الشقة هذه هذا سي مراد جويني باش يعطينا أكثر التفاصيل خليكم معنا بعد شوية
5: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال طموحك هو مستقبلك
6: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار السبت غرة أوت الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق، وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات، واللي بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد باش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.
1: يبدأ سباحك.

بيوتك. سيف سنيم مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت. تيتي تبع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. السوشيال ميديا تعبى بالكونتوني اللي كله اي اي، اللي ما عادش نفرقوا بين الصحيح والفيك، اللي ما ساعدش اليوزرز، وميتا زادا اللي بيدو فشل في برشا محاولات انه يطلع الكونتوني اللي بالاي اي. واعلنت ميتا على اداه جديده باش تعاون المستخدمين يميزوا بين الصور والفيديوهات الحقيقيه واللي معمولين بالذكاء الاصطناعي. الاداه تعتمد على ختم رقمي مخفي او الكونتنت سيل، كل كود يتوزع تلقائيا داخل المحتوى اللي يتصنع عبر ادوات ميتا، وتنجم تكشف مصدره وتحط عليه ميد وذ اي اي. الهدف منها هو محاربه الاخبار زيفة وتعزيز الشفافية، خاصة مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر، وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تك نيوز باي تيتي. صيف السنة مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت. تيتي يبدأ سباحك.

0: قطع لنا توا نقولك صباح الخيرات صباح النور احنا سبقنيك مسه تمتع صباح على مزيك.
1: شاليليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: لازم نحكي عليكم ولازم نوصيكم ونقولوا لكم طريق سلامة لكل مستعملي الطريق لانكم نعرفوا برشا منكم او في لينا تصبحوا معنا وتبداو حتى شادين طنية متونسين بينا على ذي الفقرة تكون لازم موجودة بوان غوت مع سي مراد الجويني. صباح الخير سي مراد.
2: نهارك مبروك جيهان توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى سباح على احلى مزيكا فهم.
0: اش قولك في النسمة يا سي مراد؟
2: الحمد لله الحمد لله سبحان ربي بيتها في شان وصباحها في شان وهو عظيم الشان الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي لله. منسمة اليوم وش حول طرقاتنا منسمة ولا فما الاكتظاظ؟
2: فما شوية اكتظاظ على عديد الطرقات خصوصا على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 لاحظوا الاكتظاظ زي على مستوى برج الوزير كذلك على مستوى مدخل الشرقية 1 وكذلك الشرقية 2 وصولا إلى مدخل المركز العمراني الشمالي وين نلقاو الانفراج في الحركة عبر شارع المغرب العربي ودخولا إلى وسط العاصمة في المقابل روتيكس انطلاقا من الدندان ووصولا الى محاول المطار لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى واحنا داخلين الى المنار ثم معناها الشاحنه اللي موجوده بعد ما نفوتوا المحاول نتاع المنار باش نلقاو الشاحنه هذه على يدك اليسار فبالتالي معناها كسرت شويه من العامل نتاع الاكتظاظ بكره الدعوه نوجهها الى مستعملي الطريق قبل ما نوصل للمنطقه هذيك نجموا نحضروا على اليمين واحنا ماشيين بالبدار وبيان نمشيوا على اليسار باش نبعدوا من الاكتظاظ هذاك نزيدوا نقدموا شويه قدام على مستوى شارع محمد خامس وهذا انطلاقا من ساحة باستور وصولا إلى ساحة 14 جانفي كذلك نقاو الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى شارع الويبرا شارع خير الدين باشا سينو على مستوى شارع اليابان وكذلك على مستوى مونبليزير الحركة عادية وصل العاصمة على مستوى شارع مدريد كذلك شارع الحرية شارع الحبيب سامر واحنا داخلين إلى شارع جمال عبد الناصر ثم باب الزيرة وبطبيعة الحال واحنا ماشيين عبر باب منارة إلى وصولا إلى ساحة القصبة وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية الشيء هذا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه عبر اخذ بعض الاحتياطات اللي من ضمنهم التخفيض من السرعه بطبيعه الحال نخليه مسافه امان كافيه بين السياره اللي قدامنا نفس الشيء بالنسبه لعدم استعمالنا للهاتف الجوال اثناء السياقه ما ننساوش سنتور سيكوريتي بالنسبه للسوق واللي راكب معاه وبطبيعه الحال ما ننساوش كذلك سواق الدراجات الناريه اللي مطالبين بوضع القوذة بالنسبه للسائق واللي راكب معاه كذلك ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصايح يتبعوا مزيكا فهم نقول لهم ان شاء الله السياقه امنه ويوم سعيد نسكن ان شاء الله.
0: يعطيك الف صحه سي مراد الجويني وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق.
1: شاليليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. ابدا سباحك باحلى سباح
0: هذه احلى صباح معاكم وحتى ليله 11 نكملوا بعضنا نذكركم على 71-113-013 نمبر ريبوندور مزيكا فام كان تحبوا تتفاعلوا معنا مرحبا بصوتكم بعد شوي نسموكم في موعد اول من صندوق اعجب لك باش تحكينا على الذكاء الاصطناعي بعد شويه عايد عرب في فقره عاده ما اسمها لو بوين ونسميها لو بوين دو جور
3: فيزيتي بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشم سمت عليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-23-513-000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع Go My Code تبدأ لو 3 أوت أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وأونليني زادة لأكثر معلومات كلمونا على 39-143-900
5: جلاسيت ولا مازلت؟
6: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس
7: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياو خضيريس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تغلاسي يا غرديليس غلاسي المنفعه
8: ابدا سباحك

0: بدي بالليلة 8:34 دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: توت سويت بحذنا عايد عرب خمسة بحالها
2: سباح الخيرة.
0: شو حوالك عايدة؟
2: شو الأحوال؟ لباس؟ سافا انتي جي
0: جي؟ الحمد لله ريت محيا نسمى السباحة.
2: والله الحمد لله.
0: سليم قالك البارح استغنيت على الكليماتيزور ربحتنا شوية طاقة. سليم ميرسي.
2: وانا اليوم الفجر زي ده كيف كيف حليت الشباك واستمتعت من الخمسة متاع الصباح بالنسمة
0: هاي ده.
2: قوم فرد وقت راه وانا وياك جي
0: الخمسة حنا نبداو لهنا.
2: تجي الستة؟
0: لا نجي الخمسة.
2: تبدا الستة تجي الخمسة؟ ايه الخمسة هنا وقتها نقوم.
0: هكا هاو ملاي به هكا فهمتوا وقتنا كيفاش؟ اما باش تفهموا الحكاية باش نحكيو عليها توت سويت في لو بوان دو جور.
1: لو بوان مع عايد عرب.
0: مش احنا قلناهم العالم الكل يقول لك اليوم احنا نعيشوا في معركه بين العقل البشري وبين الذكاء الاصطناعي. اللي يقول لك الذكاء الاصطناعي نعمه واللي يسميه نقمه. اللي يقول لك الذكاء الاصطناعي اليوم اللي ولينا نعتمدوا عليه في كل شيء ينجم يقتل وينهي الابداع زي ده كيف كيف ويخلينا فعوض نقدموا نوخروا مالوغوزمون. وكسار الحديث ولي ديبا بارتو ويقول لك اليوم الذكاء الاصطناعي نجموا نعوضوا به ونخسروا به. برشا ناس قاعدوا يديهم وقت على قلوبهم عديد الوظائف وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم. برشا ناس قاعدين يخسروا في وظائفهم لانه تو سامبلومون اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يعوضهم بالقدي.
2: والارقام مرعبه في الشان هذا. جهان المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير 2025 توقع اختفاء 85 مليون وظيفه مقابل استحداث 37 مليون وظيفه جديده بحلول 2030. وهذا من المشاكل اللي خلقها الذكاء الاصطناعي رغم انه حل عديد من المشاكل الاخرى لكن اخلق مشاكل متاع الوظائف هذية اللي هي معناها باش فيش يلفون اتر يافكتي على خاطر المجالات اللي معناها تخلقت جديده با فورسيمون هي مجال اختصاص هال 85 مليون اللي باش يتم الاستغناء على وظائفهم. كي تقول انت مثلا صحفي من بين المهن المهده اللي هي الابداع البسيط ما يسمى او المتوسط ولا المترجم والا لاجونت كونتوار معناها العديد وحتى لي جينيراليست لي ميدسان جينيراليست اللي ولات توا تعمل الكونسلتاسيون بالذكاء الاصطناعي معناها في برشا مهن
0: اليوم سمحني حتى الكومبوزيتور اليوم
2: أي.
0: حتى في مجال الفن والابداع والموسيقى معناها انا ولدي ما منيش ياسر تخوه ما مغنيه نستخيل سمحني نستخيلوا بلطي عملها هو ظهر ولدي عطاه الكلمات ولا كومبوزيسيون ويقول له عملها لي شويه راب نحب شويه فيها دربوكه شويه ريتم شويه ويخرج له بالقد.
2: وهذا المشكل اللي باش نحكيوا عليه هو هل الذكاء اصطناعي هل يهدد قدرة الإنسانية
0: والإبداع
2: أول حاجة على التفكير النقدي وثاني حاجة على الابتكار والإبداع. انطلقتنا من الموضوع هذا البارح استوحاه لي المنافسة الشرسة بين الزوز قوى الاقتصادية الأولى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين. محورها الذكاء الاصطناعي جوستومون جعلت عديد الملاحظين يعتبروها حرب تكنولوجية وجيوسياسية حقيقية. ما عادش نحكيه على حرب باردة ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة وما عادش نحكيه على حروب من أنواع أخرى. اليوم ولينا باش نحكيو على حروب تكنولوجية وجيوسياسية. والبارح الصين اتهمت المؤسسات الأمريكية المتخصصة في الاي اي باستعمال بياناتها لتدريب نماذجها. ونهار الأربعاء اللي تعديت كان المستشار العلمي والتكنولوجي للبيت الأبيض اتهم بدوره ستارتاب صينية باستنساخ النموذج الأمريكي الأكثر نجاعة داخل السوق. وفي وسط هالحرب هذه بين USA والصين على شكون سرق شكون وشكون استعمل نماذج شكون في مجال الذكاء الاصطناعي الباحثين في اجتياح الذكاء الاصطناعي مجالات متعددة ومختلفة طرحوا في عديد الأسئلة ومن أهمها هل يهدد الذكاء الاصطناعي قدرتنا على التفكير النقدي والابتكار. والمشكل هذا ما هوش وهم بل تؤكد دراسات علمية. نحكي مثلا على اختبار التفكير النقدي عمل معهد ماساتشوست للتكنولوجيا الـ MIT دراسة عنوانها Your Brain on Chat GPT عقلك مع تشات جي بي تي. الدراسة هذه متمثلة في تقديم المشاركين إلى تقسيم المشاركين لثلاثة مجموعات: مجموعة تكتب مفردها، مجموعة تستخدم محرك بحث تقليدي، ومجموعة تستخدم تشات جي بي تي. وأظهرت النتائج أنه مجموعة مستخدمي تشات جي بي تي سجلت نشاط أضعف في الدماغ من خلال قياس الموجات الدماغية، خاصة في المناطق المسؤولة على الذاكرة وعلى الانتباه. ووصفوا المعلمين المقالات اللي كتبوها بلا روح، والأخطر أنه وقت اللي طلبوا من نفس الأشخاص باش يعاودوا يكتبوا من غير ما يستعملوا الذكاء الاصطناعي كان أدائهم ضعيف، وهذا يدل على أنه الأثر تراكمي ماهوش عابر. يعني أي. بالقياسات العلمية معناها إنفوات انت تستانس باستعمال الذكاء الاصطناعي، ولا حتى تستعمله مره بركه في المره المقبله كي تحب انت معناها تعمل على روحك، دماغك ما يمشيش معاك. معناها الدماغ تلقاه ديجا عنده الاثر نتاع انك تعول على وسيلة أخرى ولا أداة أخرى اللي هي الذكاء الاصطناعي. وفي دراسة أخرى زيادة أجرتها مايكروسوفت ريسيرش عام 2025 على نولج وركرز اللي هي معارف العاملين إن صحت الترجمة، بينت أنه زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ترتبط بانخفاض الجهد الذهني اللي يشعر الفرد أنه يبذل فيه. وهوني لكوميونيتي سيانتيفيك تستنتج أنه وقت اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي كشريك في النقاش، يسأل يتحدى ويقدم وجهة نظر مغايرة، ينجم يعزز التفكير التحليلي في عوض ضعفه وقت تستعمله كإجابات جاهزة. تفكر انت اخونا ناصر قبيلة قال لنا اون اوف، قال لك معناه انا نستعمله باش مثلا نعمل اون بيتي ريشيرش ولا نسلو حاجة، اما ما نخليهش هو يسوبستيتو اموا معناه يقتل فيا اكل الملكة متاع البحث ومحاولة
0: والابداع اللي هو عنده هالملكة.
2: وذيك علاش هو مبدع، وذيك علاش هو مبدع. الفارق الجوهري هوني يكمن في هل يفكر الانسان مع الآلة أو يترك الآلة تفكر في بلاستو، وهذا السؤال الجوهري اللي ولاه ويطرحوا فيه الباحثين، واللي الاستنتاج والخلاصة خلطت لها وحده خونا الناصر أنه هو ما تخليش الآلة تفكر في بلاستك، أعطيها أنت التعليمات وتناقش معاها وخذ وعطي معاها حتى اللي توصل أنت بيدك تديفلوب الملكة متاع التحليل متاعك. بالنسبة للابتكار عملوا أيضا تجربة عام 2024 تنشرت في مجلة علمية مرموقة جدا اسمها ساينس Advances، يشارك فيها هالتجربة هذية 293 كاتب، نصهم كتبوا قصص قصيرة بمفردهم، والنص الآخر استعان وخذي أفكار من تشات جي بي تي. النتيجة الأولى اللي خرجت من الدراسة هذية أو التجربة هذه، القصص اللي تستعان فيها بالذكاء الاصطناعي خذيت تقييم أعلى من حيث الإبداع من قبل محكمين ما يعرفوش هوية الكاتب. والنتيجة الثانية واللي هي مهمة جدا، القصص اللي كتبوها الأشخاص اللي استعانوا بالذكاء الاصطناعي تشبه لبعضها بدرجة 50% تقريبا، على عكس اللي كتبوها اللي ما استعانوش بالذكاء الاصطناعي. وهوني استخلصوا الباحثين من تجارب هذه ظاهرة جديدة سموها في العلوم التكنولوجية The Social Dilemma، يعني معضلة اجتماعية، لأنه كيف تاخو كل فرد وحده ينجم يولي أكثر كفاءة وإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي أما أقل إبداع، وخاصة كي تاخذ المجتمع ككل يفقد جزء من تنوعه الفكري. ايش معناها؟ معناها الذكاء الاصطناعي يلفا اونيفورميزي اون كلكو سورت التفكير البشري، خاطر كي انا وياك وناصر وسلومه
0: وناس
2: نستعملوا فرد ادوات لتحليل نفس المعطيات، باش نخرجوا بنفس الاستنتاجات ولا بنفس النص ولا بنفس الموسيقى كما تحكي انت على ولدك مثلا، ولدك وولاد ولديانا وولادينا وولاد غيرنا، حطوا يعمل تخرج لك براتيك نفس الأشياء. دونك ما حدش فما كالتنوع في الإبداع البشري باش تولي دجاج الماكينة، تعرفها هذيك اللي نحكي واحدة على دجاج الماكينة في اللغة الاستهلاكية لا كونسوماسيون، باش نوليو هنا نحكيو على عبيد براتيكمون معناها ينتجوا بنفس الطريقة، يفكروا وما يفكروش هما بأنهم متفكر في بلاصتهم الآلة وتستخدمهم. دونك باش تخرج حاجة اللي هي مشبه لبعضها، وهذه باش تخلق لنا نوع من الرتابة والروتينية لونيفورميتي في الإنتاج البشري وتقضي على الابتكار و الإبداع. وعلى سؤال المطروح وعليه سؤال المطروح اليوم هو كيفاش نستخدم الذكاء الاصطناعي. الباحثين يعتبروا أنه التحدي الحقيقي هو تربوي مش تقني. يعني يجب تربية، قبل كنا نحكي على التربية على وسائل الإعلام في الإعلام التقليدي، ولينا نحكيه على التربية على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم نحكيه على التربية على الذكاء الاصطناعي لتوظيفه بالطريقة الصحيحة، ومش منخليهوش ياخذ بلاصة الإنسان ويقضي على كل تفكير نقدي وعلى الابتكار والإبداع. ولا ديفي
0: أي هوني عايدة زادة أون بلوس ريت كما جبت لي على التواصل الاجتماعي كل هوني فما ديبا زادة تحل ياسر توا البريود هذي على تأثيره على مش لزجولت الكبار اللي في الاخر انا وانت انت ونجمو نعرفوا شو ناخذ منه وشو ما ناخذش، وتعرف نقول انا تغربل المعلومه خاطر مش كل حاجه يعطيها لك راهو ذاك هو لا صحيح، لازمك تغربل وتثبت. وساعات يعطيك نقول انا يبلفتك راهو اي بلفتك راهو ساعات يعطيك الاجابه هكاك تقول انت تقولوا لا زيد ابحث لي زيد، وانت كان ما تمدوش زيد بالارقام واللي دوني راهو نجم معناها انت لوتيليزاسيون. اما هوني الديبا قاعد صاير على الصغار، يقول لك كيما احنا في فتره ما خفنا نقولوا مثلا لازم كيما برشا بلدان منع التواصل الاجتماعي على صغار اللي اقل من 12 سنه لانه تمثل خطوره. هوني قال لك اي خطوره على التفكير
2: ديفلوبمون دو لوغ سيرفو ديجا.
0: اليوم الصغير يلقى روحه معناها سهل، اليوم حتى في ليزيكزامان ولاو ياخذوا فيهم، اليوم ما عادش يقرا بوغ سونغيشيغ باش يلمد ويبدا عنده فوكابولير، ما عادش هذاك الشغف الكل. اليوم موجود الاي اي دونك شات جي بي تي تو اصغر اي صغير يقول لك شات جي بي تي فهمه يعرف فيش يستعمله، يبعث له تصويره يبعث له حتى تجرح في يده تاكا ونشوف اولادي تاك شات جي بي تي قال لي راهو هكا وهكا ولازمني نعمل هكا. معناه اليوم التواصل معاه بطريقه ياسر سهله، احنا الاولياء الغلطه منا احنا خاطر احنا
2: علاش التحدي هو التربيه على الذكاء الاصطناعي ايه. معناها لونكادرومون
0: يعني الخوف مس على الصغار، الصغار اللي بشي يبخلهم، الصغار اللي ما عادش نلقاو ياسر مبدعين في مجال اخر اي، اما في مجال انه يفكر وحده انه الكري وحده مش تنقص. وهذا اللي قاعد صاير فيها دبا، هل نوصلوا نمنعوهم كما منعنا مثلا ولا قلنا بلدان
2: كادري التربيه هذا معناها اللي يوصلوا العلم انه يجب التربيه على الذكاء الاصطناعي كما ربينا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا ما ربيناش برشا ولا اللي هو معناها هو الدبا ديما قايم على خاطر سي ديفيسيل ميتريزي. معناها ما تجمش اليوم تطلب بالكونفيغوراسيون اكتويل نتاع المجتمعات وخدمه الاولياء، معناها كل واحد يخدم ماهوش مجتمع معناها جامد ومجتمع متحرك فيه العائله كل واحد في شيره، دونك صعيب ياسر باش تاثر على استخدام الذكاء الاصطناعي ولا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وذاك تحدي كبير معناها صعيب ياسر الخروج منه، صعيب ياسر ايجاد حلول ليه. وممكن تشوف معناها لي فيلم دو سيونس فيكسيون يتوقعوا ان الماكينه باش تولي هي تسيطر على الانسان. سابو اريفي خاطر قبل زيد كنا نشوفه في افلام نتاع سيونس فيكسيون اللي نقولوا تي لي امبوسيبل تصير، وصلنا لوقت انه صارت معناها لا فيكسيون تحولت الرياليتي. هذا التخوف الكبير انه ايضا لا فيكسيون تاع تحكم الاله في الانسان تتحول الرياليتي.
0: ميرسي بوكو هايدا، يعطيك الف صحه هايدا عرب في لو بوين دو جور على موزايك اف ام.
1: لو بوين مع هايدا عرب، ابدا سباحك باحلى سباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم لليوم 28 جويليا. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهارك في حركة أخبار تفرح. ماديا حاول ما تهورش المصاريف، وإنت يا برج الثور فرصة باهية في الخدمة مع نهاية الشهر، ننصحك ترتب ميزانيتك وتخبي شوية. إلي جاوزي لقاء وإلا اتصال يبدل مودك للأحسن. الحظ معاك إذا كنت مرن في قراراتك. السرطان راهو نهار باهي برشا مناسب لإنهاء الأمور المؤجلة، عاطى كيفيا راهو كلمة باهية، كلمة صادقة تنجم تحل سوء تفاهم. إلى أسد طاقتك عالية والحظ واقف معاك في الخدمة، فرصة مالية صغيرة واردة. والعذراء فضلك نحبك تركز على التفاصيل، عندك أخبار تفرح في الطريق، نهاية الشهر جوية مناسبة لتنظيم أهدافك. الميزان العلاقات الاجتماعية الحمد لله يا ربي باش تكون في صالحك، نحبك تتجنب التردد إذا جاتك فرصة جيدة. العقرب الحظ يتحسن تدريجيا خاصة في الخدمة، ميسال شراهو خفف من العصبية وخلي قراراتك ممتازة. القوس نهار مليان بالنشاط والحيوية، فما خبر كنت تستناه ماديا حاول تتجنبك المصاريف الزايدة. اللي جدي تعبك باش يبدا يعطي الثمار، ونهاية الشهر زايدة باش تجيب معها إحساس بالإنجاز وراحة أكبر. والدلو عنده مفاجأة ممتازة، وإلا لقاء ماهوش متوقع، نحبك تعطي ثقة شوية في أفكارك، لكن ديما خذ وقتك قبل أي قرار كبير. ونكملوا مع برج الحوت، الحظ واقف معاك في العلاقات في الحب، ونحكي وزيد على التواصل، فما فرصة جديدة تنجم تظهر قبل نهاية الشهر الحالي، نحبك تستغلها بحكمة. وهي نصيحة لكل الأبراج مع نهاية الشهر الحالي، ميسيل شراهو كانت راجعوا حساباتكم، كملوا أموركم العالقة واستقبلوا الشهر الجديد بتفاؤل وخطة واضحة.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك.

0: baby, I'm a fireball.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
2: ميلا ميلا مش تبدأ سباحك لازم معانا كونكت معانا على موزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. ديجا 3 سوايع تعداو معاكم, خليكم مع خوله في الاخبار ونبداو عاد اون ديري. توا باش نبداو صباح الناس, توا باش نقول لكم صباح الفل على اللي يحبونا واللي تبعونا الكل. هذه صباح الناس اما مغطيه باحلى صباح في الصيف. دونك نقول 9 متاع الصباح لازم تكون فما غناء. كيفاش سيسلين؟ تونسية عبد الوهاب حناشي صبرك مكتوب.
3: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
4: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
3: النقاش به في حصة إذاعية.
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
5: يقول لك أعطيني وين؟
3: أكثر أخبار,
4: مصادر مطلعة لمزيكة,
3: أكثر تحاليل.
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار؟
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
3: أكثر حكايات,
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
3: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها,
7: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
5: استهتار بالنظافة فوق الخيل.
3: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
8: ناتيو برر ناتيو برر
9: برر تسيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر ناتيلي بتبيع خير.
10: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الرياحي يوضح لمزيك أن النقص في توزيع المياه المعلبة لا يمثل أزمة بل هو نقص ظرفي يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي على بعض المصانع خلال عطلة نهاية الأسبوع, ويرجح تجاوز هذه الأزمة في غضون اليومين المقبلين حسب تقديره.
12: شنو كون هي رأي ما هيش أزمة, هو ظرفي بمعنى كونه جاء الويكاند وجاء الزيشتة وهنا ثم تعطيل في الفاتورات على القصر الضوء في بعض المعامل, ما هيش أزمة. وبالتالي نهاري الجافة تتحل الإشكال يرجع بشوية بشوية ونكدو كونه ما هيش أزمة.
11: عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز محمد عاطف بوعبدالله يقول لمزيك أن الطرف الاجتماعي قد نبه منذ فترة إلى وجود عجز بين العرض والطلب على الكهرباء, ما يستوجب التدخل على مستوى الدولة لتعزيز محطات إنتاج الكهرباء, ويبين أن العاملين بشركة ستيج هم أعوان تنفيذ لا دخل لهم بالخيارات الاستراتيجية لدى الدولة حسب تعبيره.
13: اليوم إذا كان حبينا ننصف شركة تونسي كهرباء والغاز وأعوانها, معناها يجب فرق ما كل ما هو استراتيجي وخيارات استراتيجية لدى الدولة والتنفيذ لدى المؤسسة. نحن رانا مجرد معناها منفذين للسياسات, معناها نفذ, ونحن إيه فنيين وإداريين نقوم بتنفيذ الأوامر الصادرة. إذا كان فما بروجية نحلوها, إذا كان فما تدخلات نقوم بها دول, معناها إن نحن نطرحه ولا نفكره, ونحن كأطراف اجتماعية زادة كأعوان نبهنا, معناها اللي كنا نجمه نعيشه. هل هذا إذا في عدم الاستثمار هذا في المحطات الإنتاج؟ اليوم راهو الحل يلزم يكون فما حوار شامل وكامل بين جميع مكونات المجتمع هذا, من سلطة من مفكرين من خبراء من علماء من قطاع كهرباء من كذا, في الآليات البديلة باش ما عادش نعيشوا هذا. وراهي هذه الأزمة راهي بتاع ذروة فقط, ليست أزمة معناتها مش نعيشوها عام كامل. نحن راه اذا كان اليوم نحب نبحث عن حلول, فان الحلول راهو ديما نقولوها نحن المال قوام العماد, يلزم نستثمروا في هالمحطات الانتاج هذية. اليوم الذروه نتاعنا وصلت اكثر من 6000, زياده ب 1000 على عام ناول, معناها هذه زياده غير مسبوقه. دونك اذا كان نحن نحب نجاريوا هالذروه هذية يلزمنا نستثمروا, وعلى الاقل يجب نكون عندنا معناها محطات انتاج بقدره 1000 ميجاوات معناها العام الجاي إضافية باش نجمو معناها نتعايشوا مع الارتفاع هذا متاع درجات الحرارة.
11: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد توقف القتال بين الجانبين، لكنه لوح باستئناف الضربات إذا فشلت الدبلوماسية، بينما نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة وتمسكت بإشرافها على الملاحة في مضيق هرمز. مصدر خليجي يفيد لوكالة رويترز بأن عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، والمصدر يضيف أن إيران لن تمارس وفقا للمقترح العماني الذي يحظى بدعم إقليمي سيطرة منفردة على الممر المائي الحيوي. إصدار تحذير من موجات تسونامي عقب زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب اليوم سواحل اليابان. نهاية الموجات قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل مع جهين في أحلى صباح.

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: رنا كي نختاروا لكم لغاني ورانا هدف ريت كيفاش غنيه كل تحكي على الصبر. صبرك مكتوب وصبرنا وكلام الناس رميه وراك فهمت والفهم يفهم وإن شاء الله ربي يقدر كان كل خير. 9:21 دقيقة على موزايك فهم. مرحبا بكل مستمعينا. 3 سوايع ديجا تعدوا معكم زيلوا معنا ساعتين في أحلى صباح كما كل يوم رفقوكم من 6 لـ11 ونبدأ شو حدنا لكم تسمعونا صحيح أما تشاركوا زيدا معنا في زوز مواعيد اسمه صندوق عجب تحكي تنقد تلاحظ تقول اللي تحب مر على قصان الضو مر عليش التونسي يسر يتذمر مر عليش التونسي هوني فما زوز أرى فما اللي إيران التونسي نقولنا يشكي ويبكي من أي شيء ويضخم الأمور ويهولها ويسر يتذمر من كل شيء. فمش كون يقول لك التونسي ولا كأنه ما عادش هم في شيء قص هاو قص ارجع هاو ارجع موجود هاو موجود تقطع هاو تقطع ومكمل في ثنيته وحده ما نعرفش عاد انتوما من انا راي من الاراء هذوما اتنجموا تشاركوا معنا على 71-113-013 وبعد شوية عندكم ما تسمعوا معنا هي حكايات هي حكايات خليكم معنا.
2: صندوق عجب
3: عخير يا جهاد لا نحبنا نجاوب الرجل قال شبينا كنا قبل بالجيز الضو ونعيشوا عظيم وعرفنا عظيم اي صحيح كنا احنا نصيفوا على لمبارة وعلى الشمع وعلى كل شيء لكن توا تدخل انت تكري اس بيس ان تلقاها حتى شبابك بالالكتريسيتي كل شيء بالضوء دنيا كلها تشهد انت تخرج ما تفكر كان شبابك بالالكتريسيتي التليفونات بالضوء الشارجور بالضوء تلقى روحك في الظلام بلاش تليفونات تفد ما تلقى لطف يا ربي حتى من المرض تمرض ماش كيما قبل. انا والله ماذا بيا ترجع الدنيا الكل انا حلفت قلت كان جي عندي نهار المويا كل شيء نرجع كيما زمان ندور الستور باليد هذا الضوء ابدا كان واحد نزال يعمله ستورات تهبط بالضوء والله العظيم مشكله كبيره لطف حتى من قلبك يتغم زمان الدنيا ما عادش كيما قبل كل شيء ردوه بالكسيسيتي مربوط بالضوء خدمه العبيد بالضوء ما عادش هذه خدمه المانيوال.
4: أخير صندوق عجب وأخير أخت جهان والله فما حاجة جهان استغربت له والله ما نش عارف أنا ما حبش أدخل مخي صباح بكري يعني مع 5 متاع الصباح قفز رب الخدمة قسما بالله اللي هو البرة معناه يقرد خسن تيمة اليوم تبقاك متعدي ومتسمع كان في حس لي مكلماتي زارت معناه تخدم ما نعرفش أنا هذه مانيش عارف انا ما فهمتهاش يعني الناس عاد مش يحلوا شبابكم معناها ما فهمت شيء ولا يلزمنا معناها ان انا اشقى الراجل يستاهل كرتاقه وطعوه ولا يا ناس شوف انا عندنا كليماتيزارات
5: باقي صندوق عجب شابو با العايد عرب صراحة شابو با العايد عرب يا اخويا نتسنتوا نسمعوا اسمعنا والله صلي على النبي وربي يفضلكم وزيك وعز افار حتيتو هنا الصباح
3: بلاي يا موزايك فهم بلاي ندال الستاج قاعدة تقص في الرياف في الوطن القبلي ناس بربي ما عندهمش خبز الكوش ما يخدموش تقص في الضوء تقص في الماء ما يتقص حتى بالنهارين ثلاثة الكيف كيف الخبز مساكن بالكوش ما تخدمش خاطر ناقص الضوء بربي في شيرة الرياف نتاع منزل تميم الميدة لبنى فرتونة مزويل برشا بلايس بلاي العظيم معناتها الناس يطلبوا فيا انا فما الناس اصحابي معناتها غاديك في الكامباني يقولوا لي ما عندهمش خبز ولا يجيبوا في السميد ويطيبوا في الخبز في الدار.
0: صندوق عجب انت سباحك باحلى سباح احلى سباح
6: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
7: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك
6: النقاش به في حصة إذاعية
7: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
8: يقول لك وعطيني وي
6: كامل الناس أكثر أخبار
7: مصادر مطلعة لمزيك
6: أكثر تحاليل
8: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعار
9: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
6: أكثر حكايات
10: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
11: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها
10: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
8: استهتار بالنظافة فوق الخيل
6: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين
0: على موزايك اف ام. سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
12: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوشيون ليميتس
0: امتى سباحك

0: le soleil bleu على موزايك اف ام.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
0: وينو؟ اين تذكرته؟ قلت انا قلت وينو سليم تقليم تاعنا هز راسه يقول لك شبيه جايين تلوج على حاجه واحنا حلينا الميكرو ليلي مستنسه في الصيف لقيت هذا من عش كان عندكم نفس الاحساس ولي نلقاك البرويته وحاره هندي بدينار وفوقه هكا الثلج فاستفقدت قلت وينو الهندي بتاعنا واخر سنة أثرت فيه موجة الحر اللي تعديت والهندي أنواع أي نعم وهذا اللي مش يقوله لي ضيفي شكرا على قبول الدعوة ورئيس اتحاد محل الاتحاد الجهوي الفلاحة بو عرقوب سيسامي لهويدي معنا سيسامي صباح الخيرات
2: مرحبا مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي موزايكا فام
0: ربي فضلك سلطان الغلة وما ندراك الهندي أين مانيش حسابي صحيح وإلا فما نقص مش موجود
2: بالفعل حسابك صحيح فما نقص كبير ياسر بالنسبة للهندي الأمل طبعا نحب نوضحه لنا المستمعين الهندي راهو فما زوز أنواع ما يعبر عنه بالهندي العربي المشوك اللي يقولوا احنا نسمى ناس سميه هندي تالا اليوم موجود على غير في ولاية نابل احنا ما نعطوش اهتمام كبير خاطر جيس احنا نعملوا به الكلتير متاع السويني متاعنا ما نعطوش الأهمية كيما في ولاية القصرين اللي تعتبر المنتج الأول في الهندي العربي المشوك
0: هندي اي تالا
2: وفما اللي يعبروا عليه بلغة بهندي تالا بالنسبة لمعتمدية بارقوب هي معروفة على المستوى الوطني بالهندي الأملس عبر عنه بالهندي الأملس اللي احنا توا مازال بالنسبة للإنتاج متاعه إن شاء الله أو في دي بي متاع شهر إن شاء الله سبتمبر يبدأوا في الإنتاج نعرفوا المنتوج اللي مر بصعوبة وصعوبة كبيرة ياسر على مدى 3 سنوات نعرفوا
0: بالحشرة القرموزية
2: حشرة القرموزية تقريبا تم الإتلاف كل بالنسبة ل40% من المنتوج اللي تقريبا الانديقار ضربت حتى وصلت 99% من المنتوج معناتها ضربت فيه الحشرة القرموزية قطاع يمر بصعوبة كبيرة كبيرة مع ذلك الفلاحة قاوموا معناتها وضحى وبكل صراحة فما تقريبا فما 20% من الفلاحة اللي قاوموا بمجهودهم الخاص وان شاء الله
0: مش استوردنا احنا انا نقول عليها امي سيسي باش يقول لك ذيك اللي تقضي على الحشره القرمزيه في فتره ما كحل من الحلول
2: لا الدعسوق انت ما الدعسوق والله يشوف في اطار هذا راهو يطول شان الاسباب الطول الشرح نتاعها انا نعرفوا اللي صار فما صراع بين البحث العلمي ووزاره الفلاحه في ظل ذلك معناتها صار تفشي كبير ياسر
0: للحشرة
2: القرموزية للأسف
0: للأسف حتى كي نبدأوا متعدين ونشوفوا حتى طبيبي بتاع الهندي تشوفوهم كلهم مغلفين بك الحشرة القرموزية باللبيذ ذيك
2: بالفعل احنا نحكيه إلى يومنا هذا لم تتم السيطرة على حشرة قرموزية وهنا نحبوا نطمنوا راه حتى لو بالنسبة حشرة قرموزية ما عندها حتى أي خطر على الصحة البشرية معناتها
0: معناها أنا كي ياخذ لي مثلا الفلاح يجني الهندي وقولنا كما برشا قالوا لي نعملوه حتى بالبروس هكا النحية وذيك كما متاع العنكبوت يتبدأ كل غلف كل قطن يبدأ داير بها هذيك أنا كمستهلك ناكل ما تأثرش فيها
2: لا ما عندوش حتى اي تأثير على الصحة البشرية ذيك نحبوا نطمنوا هنا عمل اشكال وين احنا انا ما عندناش المنتوج زيد على ذلك عمل الشيلي زيد على ذلك
0: أثر في أثر الشيلي في
2: اكيد هو الشيء اللي راهو ما ياثر على كل المنتوجات بصفه خاصه على الهندي الشل احنا نقولوا احنا هنا بحكم زاد النقص الكبير اللي وقع في من جراء قطع الكهرباء في الماء معناتها كل العوامل هذه اللي احنا ان شاء الله مش الهندي فما نقص فما نشوفوا انا قلت لك انه تقريبا 20% الفلاحه اللي مضحاو هذا وداو مجهودهم الخاص هنا ان شاء الله ان باش يبدا في الترويج ان شاء الله ابتداء من شهر سبتمبر ان شاء الله نشوفوا الهندي الاملس نتاع باركو بالنسبه للهندي بالنسبه للهندي العربي يعني هندي تالا اللي هو موجود عندنا في ولايه نابل الضرب بكل صراحه معناتها تقريبا وصل اكثر من 70% من الضرر نتاعه خاطر هي في البدايه نتاع انتشار الحشره هي بدات بالهندي العربي ما بداتش بالهندي الاملس الحشره استفحلت فيه وبعد تعديت للهندي الأملس الهندي العربي معناتها مش قولك أكثر من 70% تم الإتلاف متاع للأسف نقولوها كل صراحة نعرف وخاصة أنك الفلاحة الصغار كانوا يسترزقوا منه.
0: الضرب سي سامي أبو عرقوب قلت لي هي معناها المنتج الأول للهندي الأملس. قداش عنا مساحات مزروعة؟
2: والله هو احنا عندنا المساحات تقريبا 850 هكتار، ولكن ثم زراعات معناتها تم زراعات جديدة ماهيش داخلة في الأحصاء، زراعات معتبرة إن شاء الله هذه معناتها نجم نقول لك اللي هي مانعة معناتها قاعدين نضحين فلاح إن شاء الله ابتداء من سنة إن شاء الله في سبتمبر تبدأ تعطي.
0: وقديش الإنتاج يكون في بعرقوب؟ عادة
2: والله احنا في حدود كنا نعمله حتى نوصله حتى 10,000 طن كنا نعمله تو تاح مش ما معناتها السنة بحكم النقص الكبير
0: باش يكون نقص في حدود قديش السنة؟
2: النقص أكثر أنا أكد لك أكثر من 60% النقص،
0: أكثر من 60% باش يكون نقص في الهندي الأملس اللي باش يبدا يظهر. الأملس هذا اللي يظهر في سبتمبر ذاك اللي يعطي على المستحمرة،
2: المستحمر ما نشوف احنا
0: الجالو هذاك من عند ربي غالي يبدا، هذاك من عند ربي غالي
2: الجالو وكل الروز هذاك الموفق
0: هذاك هو هذاك هو اي اما بالنسبة للهندي الاخر الهندي هندي تيلا مش عادة ما نبداو توا حتى في الصيف هكا توا نلقاوه موجود حسنا مش موجود
2: هو الوقت نتاعو بالفعل هو الوهت هذايا الوقت نتاعو ما احنا علاش السنة بالذات ما طرش عنا نويد نشوفوه في تونس العاصمة وفي المدن نشوفوه اللي بيعوا بكعبة وكذا فوالا كيما قلت لك هذاك العام هذاك علاش ما لاحظناش السنة والهندي تقريبا السنة نسينو على خاطر بحكم من التفشي نتاع الحشر القرمزي والنقص في الإنتاج هذا علاش هما تو فما حتى شوية منتوج يمشي قاعد مباشرة يمشي للنزل فهمني ماهوش موجود في الأسواق بالكيفية نتاع السابقة
0: نتاع العادة نتاع العادة. يعطيك الصحة سي سامي الهويدي، شكرا ليك، نورتني رئيس اتحاد محلي الاتحاد الجهوي الفلاحة ببو عرقوب. لوجت عليه سلطان الغلا الحق تعربي خطا نحبه، حارة ولا حارتين ما يقلقنيش كما برشا قاعدين يسمعوا فينا نبدأ نتشهوا مع سخانة هكا تبدأ تمشي تلقى برويتة لازم تقف يعطيني حارة وتبدأ تيكل تيكل وما تفيقش عاد ويحليلك وقت الحديث والكلام نقص على ذكا ما هوش موجود هكا هو.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبارتين العشم سمتع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: يبدأ سباحك بأحلى سباحك.

0: والله في وقتها نانسي عجرم تقول يا سلام يا سلام عرفت جيجي على شنو باش تحكي توا.
1: ما نحبش فضة وذهب افهمني وقود اللي تحب.
0: انا غالب هنا هي هنا هي اللي يسميوني برشا مولات العميل. كناش رايدين توا على رواحنا يا جيهان، كناش رايدين على رواحنا. ها ونسينا وقفة توا وذنيها قال لك اسمع اسمع جيهان حطتنا غنية ما نحبش فضة وذهب، معناها جبدت الذهب. وشكون اللي يجبد الذهب غير جيجي؟ لازم نجبدو الذهب كيما نجبدو. باش نقولكم راهو الذهب خلط في الفيترينة الأرقام كبيرة، وكل مرة الحق بتاع ربي يضيفي كي ندخل معاه ديما يعطينا الأرقام ويقول لي إيجا. نقول لك راهو على قريب جيزيد يطلع، راهو بعد جيزيد يعبد. ففي فترة ما اطلع الذهب وانتم ما عارفين نحكيه على 450 ويوصل حتى 500 دينار في الفيترينة. راهو في الفيترينة عند الصيغية وصل حتى 500 دينار. فبشرة اليوم، بشرة للي بش يعرسوا، للي يحبوا ياخذوا الذهب، للي باش يخطبوا، للي باش يفرحوا، للي باش يود مرايته، للي باش شي ولا باش تشي روحها، حتى روحها كشي قطيع ذهب، لانه ذهب اليوم طاح اكثر من 100 دينار. تا هو ضيف يعطينا كل ناكد لكم الزغروطه هذه زغرتتها كل امراه، اما كل راجل بدل الموجه. سي حاتم بن يوسف ضيفي رئيس الغرفه الوطنيه للتجار المسوغ. سي حاتم صباح الخيرات.
2: هذا كسعد ليام، وان شاء الله تونس بخير وربي معنا ان شاء الله ويفرح الناس الكل
0: ان شاء الله. هي هي هو خبير كما هذا يفرح الناس وحتى الرجال زاد كيف كيف
2: توا، ويفرح حتى التجار واهل المهنه. راه كي غلاه الذهب برشا خدمه جبدت، وطاقة شرائية كما تعرف نتاع المواطن ماهيش قادر بحكم الغلاء في كل شيء والانهيار تاع الدينار التونسي. معناتها برشا عوامل خليت الذهب غلاء برشا،
0: غلاء وصل ل 500 وصل ل 500 في الفيترينة.
2: 500 وصل، استناني 500 وصل، ولاو يخموا التجار من نسمع بيهم انا قال لك ما عادش نحبوا نبيعوا احنا حتى ب 500 ماذا بينا ما نبيعوش، مانيش فاهمين. ياخو اليوم من فضل الله بدا هابط، وانا في برشا معناتها تدخلات عملت قلت راهو باش يهبط نغزل في العالم مش قاعد يصير، راهو مش خاطر الغالي جنوني غير عادي.
0: اي
2: اليوم لاباس، اليوم الذهب معناتها في متناول الجميع، معناتها ينجم المواطن شد بلاستيك.
0: اي انا ما قلتش قداش الجرام، خليك انت باش تقول لنا الجرام وصل قداش.
2: اليوم الذهب في الاسواق التونسيه على كامل تراب الجمهوريه اليوم من راهو ديما ناكد من 370 دينار نجم تشري ذهب مخدوم جديد، صياغات افرادي، بومونتيفات، سلاسل خشن، حاجه حلوه. خاطر نقول لك رانا متطورين في قطاع المصنع اليوم، احنا
0: متطورين برشا الحقيقه.
2: هاي توقف على فيترينا في تونس وتمشي اي بلاد من اكبر البلدان في العالم تلقى فيترينتنا معناتها متعادله معها في من جميع يعني في الاصفر في الابيض في كل شيء. متطورين اليوم، عندنا الات مع التشجيع مع الدوله الحقيقه الربانيه معناتها نجيبوا ماتريال بلاش ديوانه معناتها التشجيعات. واليوم ينجم المواطن يمشي يشري صياغته باللي يحب معناتها من 370 فيما فوق. اما هذاك هو راهو السوم معناتها الذهب العادي اللي الملبوس الاصفر سلسله مثلا كوردون كالضفيره ولا شركه كل حلال ما نحبش نسمي اسامي انا خاطر ما نحبش نعمل اشهار.
0: اشهار
2: اللي يحبوهم المودرن العصري توا اللي يحبوه بناتنا من 370 380 تشري
0: موديلات جدد من 370 بعد اللي وصل معناها وصلوا كوبلويت سورتو معناها يقول لك خلينا نمشي ناخذ انا فوبيجو ولا توا هل لاسي انوكسيدابل الحق نتاع ربي اضرب شويه الذهب لانه ما عادش نفرقوا معناها كي تشوف لي باج وتشوف شو موجودين بالحق ايميتاسيون كبيره ياسر.
2: قلت ايميتاسيون ولا قلت فو بيجو؟ احنا نحكيو على الذهب
0: تكسب
2: تكسب. وشوف الذهب راه صالح في كل مكان وزمان. ذهب تشريه من تونس تبيعه في امريكا، تشريه من كندا تبيعه في الهند، صرف دوفيز انسان دوفيز فوق عمله صعبه واقوى من العمله الصعبه.
0: وقديش بيعان قديش تكسير سوم
2: التكسير اليوم 260 250 انت ونظافه نتاع الذهب
0: انت ونظافه الذهب
2: حتى يفوت اذا كانوا ذهب.
0: قديش عندنا ما وصلناش للاسعار هذه يا بربيسي حتى من وقتاش
2: ما عاد نجي نقول لك احنا راهو من 2025 وحنا مشينا في الصعود هو اخر 24
0: عامين عامين
2: مكان عام ونص عام ونص ديسمبر 24 الذهب ب 200 يتكلف معناتها يتباع 270 260 كان الكاس كما نقولوا احنا كما نوع الذهب خام معناتها ذهب في منتصف مش مخدوم ب 200 يتباع هكا انت ب 240 280
0: 2024 جرام نشريه مش نكسر نشريه على قديش؟
2: ما فوق في 270 زاد 100,000 تقريبا
0: 270
2: 280 من راني نزلت
0: هاي
2: من وانت طالع
0: من لا لا هكا قال لكم من 370 هي ما راح حتى طيب. من هذيك اللي انت تحبنا ننزلوا عليها اما ديما ربحين راهو كاين الجرام على 500
2: ومش 500 وما ناش حابين نبيعوا التجار قال لك خايفين خاطر او عاد يزيد
0: شنو خايفين توسي حتى معناه يجي بيع نتاع قطعه وجرام على 500 ويلقى شاري ويقعد يدو على قلبه خايف ما يبيعش ليه يبيع
2: قال لك انا نبيع له ب 500 غدوه نشري ب 520 عندي ما ناش فاهمين الحرب قايمه والدنيا ماكله بعضها وهذه اوكرانيا وروسيا هي اللي طلعت الذهب ومن بعد حرب نتاع ايران هي اللي هبطت خاطر حرب ايران شكون تضروا فيها عندك السعودية والأردن وغادي هما يلبسوا برشا ذهب لهين في القنابل وروسيا راهي تعاون في إيران مش روسيا الصين لا هي في إيران
0: هذا اللي عدل الأسعار
2: احنا هو اللي هبط
0: هبط الأسعار دونك
2: الأخرى الجهين من سويش اللي أخيرا روسيا هبطت 28 طرناطة الأسواق العالمية بعد ذهب فهمتي معناتها فما عوامل عالمية هي اللي تعقم في
0: الذهب قاعدة دور برشا وديما نشوف هكا الغزرتك المستقبلية نمن بها سي حاتم تبارك الله عندك سنين معناها من كبارات الأسواق الذهب
2: عمري أنا في المنادي
0: إن شاء الله ليك طولة العمر سي حاتم قل لي معناها على قدام كيفاش ترى
2: أنا نصور الكح الذهب هذا سومه باش يقعد هكاك طويل فلات معناتها شوية فوق شوية اللوطة باش يقعد في سوم
0: به حاجه به
2: ربي يخافوش
0: ما يخافوش
2: ما يشري ما يخافش
0: هكا هو سي حاتم نهارك زين ربي يفضلك
2: نهارك اسعد الايام
0: ربي يخليك
2: سلموا على جميع المواطنين التوانسه
0: ربي يخليك
2: وخارج تونس يبارك
0: فيك يعيشك سي حاتم بن يوسف شكرا ليك رئيس الغرفه الوطنيه لتجار المسوغ على 370 دينار من كما قال سي حاتم من ابتداء من 370 دينار اما بعد اللي كان 500 سما تنفيسة هكا ولا ليه 41 دقيقة
3: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
0: ونكملوا مع بعضنا الريق شيح سامحوني أنا في المباشر نشربوا شوية ماء وقال لك الماء بدا ينقص سمعتها هنا هكا ولا ليه أبا أبا أبا بهذي باش تفوتك يا جيجي أبدا هيا ملا خلنا عنو تليفوناتنا ونرجع لكم وسعوا انتم بالكم برامي عايش قصة حب مش الماء باش ينقص معناه باش ينقص علينا الماء لا لا لا هو مقصود ديجا في بلايس من بلايس لا نحكي على المياه المعدنية تنعطيكم التفاصيل بعد شوية هذه أحلى صباح

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: صباح الخيرات، تقريب العشر غربوا على موزيكا فان في أحلى صباح. اسمعنا وقرينا الأخبار وحبينا نستفسروا ونطمنوا إن شاء الله التوينسة الكل ما فما كان كل خير إن شاء الله يا ربي في بلدنا. بالنسبة للنقص اللي قالوا نقص في المياه المعدنية، وفمش كون قال حتى في المساحات الكبرى نلقاو نقص، وحتى يحدوا العدد متاع قولنا كرتوش من ماء، قداش من كرتوشة ماء تخرج معا. خلي ندقوا الباب ونسمعوا الجواب. شكرا لقبول دعوتنا. ضيفي سيلهادي بكور، رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى. سيلهادي صباح الخيرات، نورتني، مرحبا بيك.
2: صباح الخير الحلي ومستمعي مزيكة،
1: ربي خليك. سيلهادي نبدأ معاك سيلهادي وبعد ونرجعوا لموجة الحر اللي تعدينا بها. فما نقص في المياه المعدنية في المساحات الكبرى، وكان فما علاش؟
2: فما نقص بصفة عامة، وكان نحب نعرف من جاي النقص. فما السبب الرئيسي اللي هو كل سنة معناتها وقت يجينا حرارة كبيرة يكثر الاستهلاك وناخذ من المخزون، وبعدك يوفى المخزون نولي معناتها سيتواسيون طوندو أيامات حتى لين يرجع المخزون بصفته العادية. بقينا هالسنة زادنا بخلاف الحرارة، صار القصن الضوء. قصن الضوء هو بيدو معناته يأثر على الصناعة، صناعة تعليب المياه المعدنية بسيبتين. أما القصن اللي هو ديليستاج معناته يقعد 8 سوايع ولا 6 سوايع ولا 4 سوايع، اللي هو نقص من المنتوج القومي، وإلا أضرار جينا في ترجيع الضوء في بعض الماكينات ولا حاجات أعصابها كي اللي ياخذ شوية وقت باش يتصلحوا. احنا نتوقع اللي بعد اسبوع ولا عشرين يرجع النسق عادي لطبيعته العاديه.
1: واضح. هو تقريب معناها النقص ذي بنسبه قديش في العاده؟ معناها في موجه في حراره عاديه قديش، واليوم وسنه تزامنا مع قصر
2: الضوء. شوف احنا الاستهلاك نتاعنا في الصيف اكثر من الانتاج.
1: اكيد.
2: وقت اليوفى المخزون احنا ننجب بشويه بشويه من المخزون، وكيوفى المخزون اللي عملناه في السوداسي لو يولينا ما نجم نستهلك وكان اللي نصنعه كل يوم.
1: عندك الأرقام هذه أنت سيلهادي؟
2: لا هذه تأخذها من عند غرفة المياه المعدنية. ولذا ثم الجاب هذاك بين الاستهلاك العادي والإنتاج اللي هو كيما في الدورة وكيف كيف الحكاية بدها. فهمتي؟ اللي ثم عباد مش ياخذوا سيليكيفالون دو تيليستاج نتاع الضوء، ثم تيليستاج على الماء.
1: واضح.
2: معناها اليوم فما عباد مش شيخ الظلم، معناتها وقت باش نقولوا الماء موجود كل يوم، على خاطر كل يوم يصير انتاج، كل يوم يتوزع هذاك الانتاج. اما هو كنا نوزعوا انتاج هذاك المنتوج نتاع اليوم فارط ولا اللي قبله ولا واحد، ونزيدوا عليه من المخزون نتاع السوداسي دو. المخزون هذاك قريب يوفى.
1: على هذا النقص به انتم كمساحات كبرى، النقص قديش حسيتوا بنسبة تقريب؟ قديش عادة ما يجيكم كونتيتي هذه فلقيتوا أقل قديش؟
2: والله لا تعرف انت وقت اللي ينقص على السوق الكل معناتها يجيونا أكثر حرفاء باش يشريوا الماء.
1: نعرف.
2: يولي ضغط أكثر على الماء معناتها، حتى اللي كان مثلا يمشي يقول لك لا باي انا ما لقيتش هنا ونعاود نتعدى في المساحه الكبرى حتى نحب نشري الماء. ما نجموش. اما احنا باش نقولوا راهو في 20% ناقص ماهوش. اما وقت تزيد هكا الضغط نتاع العباد اللي هما مش مستانسين انه يجيو للمساحات الكبرى، مش يطلع ال 50%.
1: مش يطلع ال 50%. هل خليته مثلا كنت اليوم تقولوا باي اكزامبل حددتوا عندك الحق كما في فتره ما مثلا في حليب او غيره من المواد اللي مثلا نحسوا فما نقص للتوازن، مش العباد الكل زاده ياخذوا كيف حددتوا انه مثلا تاخذ كرتوشتين فما منه هذايا حسب ما جينا من بعض المستمعين؟
2: لا ما عملناش، ما عطيناش بعد اللي هكا كونسيني باش يعملوا. كل مغازه تحاول توفر الكميه اللي عندها توفاها في اخر النهار.
1: فوالا الحرفه
2: باش نقولوا احنا فما حرفه يجي الصباح، فما حرفه يجي نص النهار، فما حرفه يجي العشيه. من المفروض اللي الناس الكل يلقاو، مش جماعة الصباح ياخذوا والآخرين ما يلقاوش.
1: واضح. حكينا على موجة الحر، المساحات التجارية الكبرى مع ديليستاج كيفاش تعاملتوا مع القصان الأضرار؟ حكينا شوية.
2: أول حاجة تفعلنا بصفة إيجابية، معناتها نقصنا من استهلاك الكهرباء في المساحات الكبرى باش نقصوا من الضغط على الريزو، واحد معناتها خلينا استهلاك الكهرباء في اونفادير مينيموم لو مينيموم ليسونسييل نقولوا ليسونسييل باش السرعة ما تفسدش باش حاجات كيما هكا، فهمت؟ ما موش نتاع كونفور تاع نقص الكليماتيزاسيون في أوقات واحد كل شيء، وهذا يخص المساحات الكبرى الكل.
1: ثاني حاجة يقص عليكم الضوء، قص عليكم الضوء
2: بالطبيعة، يقص صفة متداولة ماهيش كل واحد وكي وقتاش. وفما راهو من المفروض احنا المساحات الكبرى عندنا دي جروب الكتروجين دونك
1: مش كل
2: مش الكل انت والواحد كل شيء، اما مجعول باش يخدم ليسونسييل المينيموم، ما مش مجعول باش يخدم الواحد، مجعول واش باش ما تتفسش السلعه في الواحد باش
1: يعني في مساحات الكبرى كل ما سجلتوش مثلا خسائر ولا شكون سلعه فزت.
2: لا سجلنا بالطبيعه سجلنا، فما اللي سجلوا فما اللي ما سجلوش.
1: قداش الخسائر التقريب اللي جاتكم انت كرئيس الغرفه تو ما لمتوا المعطيات؟
2: مازلنا ما خسائر مش تحسبها بارافور اكوال خسائر نتاع النهار ولا نتاع الشهر ولا نتاع العام؟
1: احنا مش نتاع الشهر، نتاع النهار مثلا نفكر الجمعه هذيك ولا 3 ولا 4 ايام هذوما اللي قصونا فيهم.
2: معناتها الخسائر شين مش تهم المنتوجات اللي هما لي برودوي فري
1: وي
2: اللي ما يتحملوش السخانه
1: exactly.
2: ولذا هما بيدهم معناتها من الاول المديري المغازات ويبداو ياخذوا احتياطاتهم، ما يخزنوا كان الكونتيتي مينيمال شفتي ما يخزنش نتاع 3 ايام 4 ايام خايف ما يقصش الضوء ولا حاجه كل شيء. دونك ما نظنش كاين خسائر، فما خسائر صحيح، ما نظنش كاين خسائر هذو معناتها كيما يتوقعوا من العباد كبار ياسر، فما شويه خسائر. مي بون نقولوا هما مأمنين عندهم شركة تأمين ويصرحوا بهم وفما يكون فما معناتها كومبونساسيون من الشركة.
1: واضح، يعطيك ألف صحة نورتني سيدي، ربي يخليك سي هادي، شكرا لك، نهارك زين سي الهادي بكور، شكرا لك، يعيشك رئيس الغرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى. هذا فيما يخص النقص اللي حسيناه متاع المياه المعدنية، دونك فسر لنا الأسباب كله، يقول أنه من هوني 17 أيام أخرين وليو نحسوا ترجع الكونتيتي يرجعوا كما كانوا.

0: 9:58 دقيقة ساعتنا الأخرى معاكم من أحلى صباح. فمغنية طربية سيد المخرجة حبيبي صوت هيني شاكر الله يرحمه الله مبدع مبدع سيسليم هيني شاكر من غير لي بعد شوي على موزيك
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
3: يقول لك وعطيني وين
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلعة لمزيك
1: أكثر تحاليل
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
3: استهتار بالنظافة فوق الخيل
1: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام
6: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مفيدة بن نصر توضح لمزيكا أن الاضطراب في التزود بالمياه المعلبة يعود إلى مسالك التوزيع نتيجة تزامن عطلة نهاية الأسبوع مع يوم عيد الجمهورية فضلا عن تسجيل ذروة في استهلاك المياه نتيجة طول فترة ارتفاع درجات الحرارة. والمسؤولة تضيف أن الإنتاج يتواصل بشكل عادي وأن الكمية متوفرة كما أن المخزون الاحتياطي لا يزال متوفرا ولم يقع استنفاده بعد حسب تعبيرها.
9: حاب نقول أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى مسالك توزيع المياه المعدنية المعلبة في تونس. الاضطراب هذا تزامن مع نهاية الأسبوع مما خلى المستهلك يحس يمكن بنقص ولكن نعود نقول أنه اضطراب ظرفي ما يأثرش على انتظامية تزويد السوق من مادة المياه المعلبة. نحب نطمن المستهلك أنه راه المياه المعدنية متوفرة في السوق وحدات الإنتاج قاعدة معناتها توفر في المنتوج هذا اللي زاد السنة هو معناتها ذروة الاستهلاك طالت شوية متعودين مثلا معناتها تصير جمعة متاع ارتفاع درجات الحرارة وبعد يرجع الطقس إلى طبيعته. السنة الحقيقة درجة الحرارة ارتفعت درجة كبيرة وطوالت المدة اللي خلى فما أنه معناتها فما ذروة متاع استهلاك مانيش متعودين بها الحقيقة معناتها فما بيك نتاع كونسوماسيون مانيش متعودين بها لكن كنا نعاود نقول لك اللي احنا كنا متهيئين وفرنا مخزون احتياطي والمخزون هذا مازلنا ما كملناش معناه مازال متوفر المخزون الاحتياطي.
8: المختص في السلامة المرورية مراد جويني يقول في تصريح لمزيك أن عدد الحوادث المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات الثقيلة بلغ منذ بداية السنة وإلى غاية 30 جوان المنقضي 130 حادث سير ما خلف 59 ضحية و 141 جريحا. وجويني يقول لمزيك أن ولاية القيروان تتصدر الترتيب من حيث تسجيل عدد حوادث السير عبر الشاحنات الثقيلة تليها ولاية القصرين ثم الطرقات السيارة. عناصر الإطفاء في فرنسا وإسبانيا يواجهون أو تواجه ساعات حاسمة في جهودها لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل تغير في الظروف الجوية يهدد بتأجيج النيران. واجتاحت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات في البلدين فقد أتت على منازل وأملاك وتسببت في إجلاء مئات آلاف الأشخاص بعضهم قصد تلك المناطق لقضاء عطلة. وتتوقع الأرصاد الجوية أن تضرب موجات حر جديدة غرب أوروبا هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا في فرنسا اعتبارا من اليوم وفي إسبانيا اعتبارا من الغد. ووزير الداخلية الإسباني يقول إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة للسيطرة على الحرائق المشتعلة غرب العاصمة مدريد. وفي فرنسا تتركز الجهود على الحريق القريب من مدينة بوردو وأجهزة الإطفاء تعلن أنه لم يتسع خلال الليل إذ تمكنت من التعامل مع عدد من البؤر المشتعلة مجددا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهين في أحلى صباح.
7: موزايك اف ام الاولى في تونس.
10: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي اتصلتنا معاه الله يرحمه هاني شاكر في من غير لي يعطيك ألف صحة. دونك هاني شاكر محمد عبد الوهاب بتتصلتن معاه الغنية وأكيد راهو مسلطن في عالم آخر خم فايقون. قولوا راك معنا في المباشر زميلنا سامي اسطنبولي من المستير. سامي صباح الخيرات.
1: صباح الورد. مرحبا بك زين. مرحبا بك.
0: ماني نعرفك
1: مستمعين.
0: ماني نعرفك كي تبدأ غنية هكا سي تسرح بخيالك لبعيد.
1: ابداع ابداع ابداع عبد الوهاب عبد الوهاب وكمل بصوت هاني شاكر الأغلى. معناها ما غير ما تشعر تسلطن إذا كان عندك حتى ذرة صغيرة من الفن لازم تسلطن جهة.
0: هل عندك قابلين عملوا بوان مارشي ولا تحب نعلق وقول ما تحصلنيش على سامي؟
1: لا بوان مارشي في المستير
0: ما نستغنيه مش عادي بيان سور أكيد. داي نبدأ من الأسمع يعني ما لما نقصد مستير لازم نبدأ بسوق الحوترة ولا غالب.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد وسورتو التوجيهين نعرفوا مستير معناها في الصيف تبارك الله يجيوها من مختلف ولايات الجمهورية كيف كيف حتى من البلدان الشقيقة. وأول وجهة للناس اللي تجي للمستير بالطبيعة يقول لك أنا فرصة باش نمشي للمرشي نتاع مستير باش ناخو شوية حوت ناخو كذا. حتى فما شكون معناها يخلي في آخر النهار كان معناها باش يشري حويجات يروح بهم للدار معناها يحط لهم ثلج وكذا ومعناها فرصة حاجة فرشكة حاجة مزيانة. نتوكلوا على الله جهين.
0: نعم نبدأ
1: نتوكلوا على الله. بالنسبة للسردينة بخمسة دينارات في المرشي نتاع مستير، الغراب 23 دينار و800، الحلوفة ب 20 دينار و800، المناني 45 دينار، الكلمار ب 26 دينار و800، اللمبوكا بون ماهيش اللمبوكا نتاعنا صحيح أما ماهيش ما تخيبش الحقيقة ب 18 دينار و800 يقولوا لي جاي من مارسيليا خاطر اللمبوكا نتاعنا مازلت متخلطش توا. بالنسبة للمثلة المسلة جيهين بدأت تظهر نلقوها ب 14 دينار. بالنسبة للشوفغات 20 دينار والكروفيت من 25 دينار حتى 70 دينار. بالنسبة للسكومبري ما شاء الله السنة خيرات ربي نلقاو المزيان ذاك ب 18 دينار. بالنسبة للوراتا اللوراتا البحرية نلقاوها ب 45 دينار والمربية 21 دينار و800، القاروس المربي 24 دينار والبحري ب 60 دينار، كلب البحر من 28 دينار حتى ال 35 دينار، بالنسبه للسيرجي 5 دينارات، السوبيا 26 دينار، المحل ب 20 دينار، وباش ندخلوا توا للحره شويه، السومون جيهين ب 59 دينار، وبالنسبه للانغوست اللانغوست ب 130 دينار. هذا بالنسبه للحوت في المرشي نتاع مستير. نمشيو للحوم البيضاء، اللحوم البيضاء نلقاو الدجاج ب 8 دينارات و500، الاسكالوب دجاج 18 دينار و800، كويس الدجاج ب 10 دينارات. بالنسبه الاسكالوب دانت 18 دينار و500، كبدة دجاج 13 دينار، الجوانح 3 دينارات و500، كويس داند نلقاو ب 9 دينارات و100. وبالنسبة لحارة العظام في المارشي نتاع مستير فما جهين ب 900 مليم هي الحارة لكن كي تاخو بلاتو 6 دينارات و500. اللحوم الحمراء جهين نلقاو الهبرة 45 دينار، المخلط 37 دينار، العلوش 50 دينار، كبدة 45 دينار، الكرش 5 دينارات، الهرقمة 8 دينارات، راس العلوش من 20 دينار يوصل حتى 25 دينار، وبالنسبة للمرقيز 35 دينار. الخضر جهين البطاطا 2500، الطماطم 1300، فلفل 4 دينارات و300، والحلو 3 دينارات و500، القرع بوتوزينة ب 2000، القرع الأخضر 2500، القارس 4 دينارات و200، بتنجان 2500، السفنيريا 1800، البصل دينار، ليتو 1500، سلق المعدنوس ب 700، والنعناع نلقاوه بدينار. نختموا جهين مع الغليل، نلقاو الكرموس يتراوح من 12 دينار حتى ل 17 دينار، العنب من 4 دينارات ل 6 دينارات، الخوخ العادي ب 5 دينارات كيف كيف حتى بوتابقايا ب 5 دينارات، التفاح 3 دينارات و500، البطيخ 1500، والدلاع ما بين 800 مليم و1400 في المارشي نتاع مستير جهين.
0: يعطيك الف صحه سامي اسطنبولي نورتني. شكرا ليك. تحيه لكل مستمعينا في المستير. سامي اسطنبولي دورا صوت وصوره كالعاده كما كل يوم في المارشي.
2: انت سباحك احلى سباح احلى سباح. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر من سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات. رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو، زوز انواع يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس 2008. رياكتور بوش يور ليميتس. ابدا سباحك

0: تبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، اخبارنا واكتواليتي نتاعنا ما توفيش معاكم على مزيكا فان في احلى صباح. فرحانه انه باش نحكي، نحطكم في الاطار باش نحكي على العوده المدرسيه. باهي نعرف مش تقول جين لي عاد خلينا احنا مازلنا في مود الصلاعه وكل، اوكي احنا في مود الصلاعه لكن هما في ما عندهمش صلاعه. 12 شهر الخدمة، احنا ناخذك التنفيسة كأولية مع صغارنا كإطار تربوي زيدا كيف كيف، لكن هما وزارة التربية للخدمة باش نحضروا عودة مدرسية تكون ناجحة، نأمنوا الكتب والكراس كيف كيف المدرسي، وهذا كان أشرف عليه سيد الوزير نحييوه، فكل شيء يحضر على بكري باش تكون عودة متميزة. وهذه منصة باش نحكي لكم عليها، منصة جديدة في خدمة الولي والتلميذ. اليوم نجم تتبع باركور متاع صغيرك وصغارك في القراية في نفس البلاصة، تعرف كل التفاصيل، قاعدين يخدموا عليها باش تكون حاضرة خلال ليامات القادمة إن شاء الله مش باش تبطل، مهم قبل العودة المدرسية ناخذوا عليها تفاصيل على منصة الحياة، حياة الدراسية اللي قاعدين تشوفوا فيها معنا مع سيسكندر غنية المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا في وزارة التربية. صباح الخيرات سيسكندر، مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام، ومرحبا بيكم، مرحبا بمستمعي ومستمعات مزيكا فين.
1: شكرا على قبولك دعوتنا سيسكندر، نعرف المدة هذية غطسين ونقولنا في الديفلوبمون متاع المنصة فيسكولير ادوكاسيون بوانتين، ناخذ عليها أكثر التفاصيل معك.
2: شكرا، هو الحقيقة غطسين صحيح الديفلوبمون صار وقاعدين نخرجوا في الخدمات توتباع. ربما باش تبدأوا عندكم معلومة، هو المنصة هذية يتسأل الإنسان يقول احنا وزارة التربية موعدنا للمنصة متاع التأجير عن بعد، والأعداد هذوما النجم نعرفوهم عن طريق سواء كان في الابتدائي عن منظومة مدرستي ولا على في السكوندير على منظومة إديسور، لكن لقينا أنه الإشكاليات كانت كبيرة باعتبار أن الولي يلزمه لكل منصة يلزمه
1: عنده متباس، كل صغير عنده متباس عليه.
2: من جهة أخرى زاد المنصات فيما بينها ما فهمش معناها كونتينيتي، ما نجمش نقل مسار كامل ما بين الابتدائي والإعدادي والثانوي،
1: ماهيش سنكرونيزي ما بعضها معناها
2: بالضبط. وحاجة أخرى في إطار طبعا التحول الرقمي لمنظومة التربوية، فما صارت إعادة هندسة المسارات باش نسهلوا النفاذ لكل المستعملين. راهو المستعملين متاعنا صحيح الأولياء والتلاميذ، لكن زاد كذلك مديري المؤسسات ولا المسؤولين على مستوى المندوبيات وعلى مستوى المركزي. دونك هذه العمل اللي عملناه باش ييسر العمل لكل منظوري وزارة التربية، لكن باش نرجعوا ربما للحياة المدرسية بالنسبة للأولياء والتلاميذ، شنو هي الفائدة هذه نتاعها؟ المنظومة الجديدة هذه تمكن من متابعة التلميذ من السنة التحضيرية للسنة الرابعة ثانوي بتسجيل التسجيل يتم، وهذا يبدينا فيه بالنسبة للسنوات الأولى في شهر أفريل. استعملنا جزء من الخدمة اللي توفرها منظومة الحياة المدرسية هو التسجيل بالنسبة للسنوات الأولى ابتدائي، استعملنا منظومة الحياة المدرسية لكن في جزء الخاص بالتسجيل بالنسبة للسنوات الأولى، لكن توا باش نبداو ابتداء إن شاء الله من الأيام المقبلة، يمكن من في بداية ربما شهر أوت، لأنه فما استعدادات معينة، فما توا يمكن كان معناها موجود الوقت النجم نعطيه حتى المعطيات شنو الحاجات والتحضيرات اللي لازم نقوم بها، بالرغم اللي عندنا المنصات المنصه هذه الجديده، لكن فما اجراءات لازمها تتحضر تستعد باش نخليو الظروف الملائمه لاستغلال هذه المنصه. في الاساس هو انه ويبدا التسجيل بالنسبه للتلاميذ كل التلاميذ، ما عادش كان السنوات الاولى، تولي بقيه التلاميذ كل من السنه الثانيه حتى السنه الرابعه ثانوي، وهذوما التسجيل هذايا يتم عن طريق ان الولي وهذا ربما جديد الولي يقوم ب معناها تسجيل الدخول للفضاء، معناها يعمل انشاء حساب في الفضاء، معناها في الفضاء هذه الحياه المدرسيه، والفضاء والحساب هذا
1: يعمل الكونت نتاعه
2: الكونت نتاعه ويحط فيه اولاده الكل،
1: ما عادش عنده تلميذ مثلا واحد وحده في منصه واحد، كلهم فرد بلاصه، ام سول مود باس
2: واكثر من هكايه أيه. انسلمو تباس واكثر من هكايه. اذا كان عنده تلمي ابنائه في معناه في العمومي وعنده أيه؟ مثلا ابنه اخر في الخاص أيه؟ كلهم يراهم كيف كيف ونجم نعملهم المتابعه نتاعهم كيف كيف. معناها انه الحساب ما عادش مرتبط كان بجزء معين من الحياه المدرسيه نتاع تلميذ معين ولده، لا هو الولي يرى ابنائه الكل، والنوتيفيكاسيون اللي يجيو الاشعارات اللي يجيو في الفضاء نتاعو يجيو من ابنائه الكل، ما يقعدش حتى لين يدخل الكل كان قبل يدخل كل فضاء باش يشوف الاشعار هل النوت هبطت هل انه عنده لا قدر الله انذار ولا عنده كذا ولا غياب ولا كذا، لا الاشعارات الكل تجي ويراهم في كل تلميذ عنده كل ابن عنده يرى الاشعار الخاص به اللي جاء
1: دونك في نفس الكونت
2: في نفس الكونت
1: مهم جدا
2: هذا دونك ومش راهوه من خلال التسجيل عن بعد لانه في التسجيل عن بعد باش يحدد ابنائه
1: أي.
2: يقول مثلا عنده 3 أبناء يلقى في كل ابن يرى المستوى الدراسي نتاعه ويرى عملية التسجيل هي اللي مازال ما تحلتش توا لكن توا كي يخلق الفضاء نتاعه ينجم يحدد أبنائه الكل بالمعارف نتاعهم أو إذا كان هو جديد يعطي المعطيات نتاعه اللي موجودة حسب البيانات الموجودة في وثيقة المضمون باش ينجم يلقى ما هوش مطالب باش يكون عنده المضمون لكن بالوثيقة المضمون ينجم يحط البيانات نتاع اسمه اللقب نتاع كذا نتاع ابنه باش ينجم يتعرف عليه من منظومة الحالة المدنية سيستماتيكمون راهو مباشرة يجي كما متعودين يجي الابن إذا كان ابنه جديد موجود في الـ في الـ في الـ في المنظومة دوك يرى أبنائه وعنده الإمكانية باش يمشي يعمل التسجيل نتاعهم من فوا يتحل التسجيل عنده الإمكانية باش يمشي يسجلهم 3 ولا 4 أنت والأبناء اللي عنده في المؤسسات التربوية دوك العملية تولد أسهل لكن الأهم أكثر هو أنه المتابعة بعد اللي بش يتم عن طريق منصة الحياة المدرسية هذاك الأهم لأنه ما نعرفش إذا كان أنا نجم نسترسف في التفكير هو أنه جل الخدمات اللي توفرها وزارة التربية في علاقة بالحياة المدرسية موجودة في المنصة هذه بطريقة رقمية سواء كانت النقل من مؤسسة إلى مؤسسة سواء كانت مؤسسة عمومية خاصة إلى الخاص أو الخاص إلى العمومي إذا كان تكون عنده معناها لسخيم اسمه معناها بشي يسجل في المبيت ولا بشي يعمل إجراءات متاع النقل المدرسي ولا بشي يعمل معناها الإعاشة كل المعطيات ولا
1: موجودة
2: كل
1: وبتوفرة في منصة الحياة المدرسية
2: في منصة الحياة المدرسية دونك هذه هو ما توفره الحياة المدرسية طبعا حتى جداول الأوقات متاع التلميذ نحكي ديما متاع التلميذ هو الولي ربما
1: هو على شو نحبوا نطمنوا الولي لأنه هو الولي مستحق هالنوتيفيكاسيون هذه باش يبدأ يعمل السويفي متاع الباركور متاع صغاره ومهم أنه يتلمدوا الكل فرد منصة وعنده أن سول كونت يلم صغيراته الكل باش يبدأ يعرف النوتيفيكاسيون يجيوه دونك احنا في إتاب هذه نجمو ندعي اليوم سي اسكندر غنية أنه الأولياء يسجلوا ديجا أول إتاب
2: بالضبط يبدأوا في إنشاء الحساب ويبدأوا يحطوا معناها يدخلوا في أبنائهم في المنظومة دي باش نجموا يتبعوا المرحلة القادمة باش تكون مرحلة التسجيل المرحلة القادمة بالضبط الفوا لأنه كما قلت في مرحلة التسجيل فما عدة أشياء معناها تتحضر فما معناها إجراءات تتم باش نجيبوا كل ناجحين من السنوات السادسة للسابعة هذه باش يصير كل سنة راهو سنة بركة لأنه المنظومة بعد باش تولي مسترسلة ما عادش فما القصة ما بين البريمير والسيكوندير في المعطيات توا في المنظومة هذه كي نجيبوا التلامذة نتاع السنوات السادسة للسنوات السابعة في المنظومة الجديدة عام جاي ولا سيستماتيكمون لأنه السنوات السادسة نتاع عام جاي باش يكونوا موجودين ديجا
1: في المنظومة
2: الجديدة دونك فما برشا حاجات كنا نعملوهم ولا نعملو فيهم التوا ابتداء من السنة القادمة باش تلقاهم معناها موجودين بطريقة معناها سيستماتيك سواء السنوات السادسة للسابعة والسنوات التاسعة السنوات الأولى واللي ياخذوا شوية وقت بالنسبة للإعدادات للسنة الدراسية لكن ابتداء إن شاء الله من السنة هذه فما عدة أشياء تتيسر أكثر وربما ابتداء من السنة المقبلة هذوما حاجات تولي سيستماتيك
1: إن شاء الله اي ان شاء الله. شكرا. اي تفضل.
2: الأخيرة هو انه بالنسبه للاولياء باش ينجموا يتبعوا يراو المسار الدراسي نتاع اولادهم كامله. معناها كامل المسار الدراسي مش كان السنه اللي هو موجود فيها
1: حتى اللي قبل عنده اي ولا حتى الهيستوريك كامل نقول انا نتاع ولده موجود. يعطيكم الصحه. شكرا ليك سي اسكندر غنيه. شكرا ليك المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيا في وزاره التربيه.
0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: كل عام وانت حي بخير. كان اليوم عيد ميلادك العادة على 71-113-013. كلمنا سجل ديديكاس تتعدى بصوتك أحلى. نذكرك ان هارب عليك التاريخ اليوم قداش في الشهر 28 بالأمارة 28 جويلية. كل عام وانت حي بخير. سجل ديديكاس على 71-113-013.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة. الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم. حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة. ما تفلتوا حتى شيء. من 7-9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
4: فديت مستخيص والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل. عليك بوتيل نهرواس غيزورت انتلس وحمامات. ان اوتيل غينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال. من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي. فيش تستنى؟ امشي الأقرب أجانس ترافل تو دو. كلمنا على 70-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. travel to do. لي بري تو دو.
0: ابدأ سباحك

0: تبدأ سباحك بأحلى سباح.
1: تبدأ سباحك معنا وتكمل حتى للحديش ديجها العشرة وسبعة واربعين دقيقة. بش نسمعكم بعد شوية في مواثني من صندوق عجب على 71-113-013. خليكم معنا درجين مازلتوا كملوا صبحيتنا معكم في أحلى سباح.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش. مر الحياة.

0: 28 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: ومزيكا فام.
2: إمتى سباحك؟

0: صندوق عجب.
1: عسلامة صندوق عجب. مش عنده الحق في لنين النهدي قبل كي غنى الجو في دار لك شو لا غاز لا ما لذو الجو في دار لك شو لا غاز لا ما وذو
2: اللي نسمع في النشرة تاع قسم الضو والماشي يضحك معناتها وعلى شنو يقص قاعد ما الناس فاهمين الدنيا هاي بردت ونسمع من عند ربي والشتاء تصب من عند ربي يا ولادي عرضوا طناجر عرضوا الدبابس عرضوا كل شيء عملوا على رواحكم لموا طرف ماء ما تعملوا على حتى حد هاي سقط اللي صبت هاو قالك شقالي وش قلت لك بنبعت في السد اللي تكسر الباب متاعه ما فماش تخزين مياه هاو كل حد يعمل على روحه عليكم بدناجركم وقت بابز الفارغة عبيهم بالشتاء باش تلقاو ماء الاخرى واحد يغسل وجهه
3: بخير يا اختي جيهان انا عندي اقتراح ما هو الساق مالك الضوء هذي كل يوم قصان فهمتني يا تعطينا تعويض شهرين ضوء بلاش فهمتني انا ذو خالصين كيك مع بعض
4: يا اخي بابي سمحني تي انسان موظف وما جالوله 4 سنين على الريتريت جيتي تعطيني كارنيه بتاعك نام ب10 شهور علاش علاش 10 شهور ايه انتلف بتاوش انسان عدت على ولدي نقار كارنيه واسي نجيش ليلك نام نقعد ساعة كاملة باش نبدل الكارنيه على دقيقة باش يخدمها لي الخدمة وهو هاو دار جاوب على تليفونه هاو دار حكي مع زميله هاو ما نعرفش شنيا حق ودنه هاو ما نعرفش عملنا اعطيكم نزيد اخا بالتمثيل عمل رشا في القهوة وانا نستنى باش يجي الدور متاعي وباش ناخو ام الكارنيه هذا معقول هذا شو القوانين هذه بتاع 10 سنين علاش 10 علاش شنيه والله يقولوا بريفي بيتتخ ولا انه ما عندكمش الحق نورمال مود تاخذ كارنيه على الاقل على الاقل يا ودي بريتو شنو مشكل شنيه الحاجه اللي باش تخليك اني تاخذ كارنيه على طول
5: انا ديما في الكياس ديما في الطرود انا نسوق فما حاجه الناس حبش تعرف هذه الناس انا نسميهم ناس متهوره ما تعرفش واحد يبدا مدوبل مع كرهب ولا مع كار ولا مع كاميون ويبدا هو من تالي شعلك وتذوي عاود شعلك وتذوي عاود وهو فلوس يبدا بعيد معناها بعيد عليك وخليه حتى دوبل الساعة ايش يعمل لك هو معناها تعود دوبل ومفر عليه يمشي مع كرهب ولا مع كاميون ايش حبوا يعمل يدخل في الكاميون على اليمين ولا يرجع يدخل في البارير بالله ولا يطير في السماء بالله نحوها السنة هذه بتاعت الشيء الدو من البعيد تدور شعره في الدو خلي العباد تسوق في عقلها وبعد كي يخرج على اليمين بعد نجي تعدى وتطير عامل ايش شامل
0: صندوق عجب ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح
6: كل عام وهي حياة بخير اش باش نقرأ لك يا مدام اش كتب لك كلمات حب وغرام قبل كل شيء نهنيكم قبل عندهم جمعتين عرايس جدد اليوم يحب يعمل ديديكاس كبيرة سي أنيس لعويني المرتو إيمان بوزيدي بمناسبة عيد ميلادها يقول ربي فضلك لينا ويدوم عشرتنا ويخليك ليا واني قلت لك سوم الذهبة والخص يا سي أنيس ولا الجرام 370 أقرب صيغ يخطف الدورة كل عام وانت حي بخير مدام ايمان وانتم زاد كل عام وانتم حي بخير شكون تمنيتوا طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: عارفين موزايك انا هدى بمناسبة عيد ميلاد ولدي فهمي بالحجمر، اتمنى له بوه لسعد واخوته مكرم الياس طول العمر، كل عام وانت حي بخير عقبال 100 سنة وربي يعطيك ما تتمنى يا روح ماما. ميرسي موزايك.
2: حبيت نقدم تحية لوالدي اليوم غدا عيد ميلاده، نقول له إن شاء الله كل عام أنت حي بخير يا عبدو، إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب، إن شاء الله ربي يفرحني بيك، نحبك برشا مماتك، ربي يخليك لينا.
3: بخير، نحب نعيد على أختي وصاحبتي أحلام الأحمر يوم عيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي حي بخير، ونقول لها ربي فضلك وربي يفرحك بالأولاد، وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير، وصديقتي وعشيرتي وحبيبتي وأختي الغالية نبوسها برشا برشا برشا.
4: بلاها من خلال التهنية المرضي عيد ميلادها مدام حياة حسناوي، إن شاء الله ربي يفضل هنا يفضل الأولاد ومرأة طيبة برشا، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير من عند رجلها منير.
5: نحب نقول عيد ميلاد سعيد لمرت خويا أميرة، نقولها إن شاء الله كل عام وانتي حياة بخير، إن شاء الله يا ربي يفضل لك العزيز عليك ويحقق لك كل حاجة تتمناها يا أميرة يا مرت خويا.
6: كل زينب وكنزة كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله العقبة لمية سنة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
7: خلطنا لاخر ليميسيون اليوم. نعم الوقت، حسيتوا ولا ولاد ولا لا؟ شبيكم سيلونسيو اللي ظهر حسيتوا؟ فوالا فوالا نخلصهم عليك يا عيطوا يقولوا للي يخفى عليها بريم. فوالا خلطنا الاخر ليميسيون اليوم. ميرسي بوكو الفاطمه اللي حطتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمه في ستاندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي لسليم في الاخراج والابداع نتاع الغنيات والتقطقات اللي خرجهمنا. دوك خليكم مع خوله في الاخبار ونتقابلوا غدو على موزايك اف ام في لامين. باي باي.
8: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53، وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
9: من العرض متاع تونيزي بوكين التفريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتفاجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وحدات الحماية المدنية تنفذ خلال 24 ساعة الماضية 652 تدخلا في مختلف أنحاء البلاد، منها 102 تدخل لإطفاء حرائق و155 تدخلا في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات و19 تدخلا بالشواطئ. ولاية القصرين تسجل خلال سنة 2025 ما لا يقل عن 6208 حالات نهش أغلبها ناجمة عن كلاب سائبة، مقابل 6005 حالات في سنة 2024. كما تم تسجيل 64 حالة إصابة بداء الكلب لدى الحيوانات في مؤشر وصفته الإدارة الجهوية للصحة بالمقلق، محذرة من تواصل ارتفاع عدد حالات التعرض للنهش وخطورة داء الكلب الذي يعد من الأمراض الفيروسية القاتلة. والمكلفة بالبرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين راضية يحيوي تؤكد أنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية إحصاء ما مجموعه 2552 حالة نهش، مرجعة أن يرتفع العدد مع موفى السنة إذا تواصل النسق الحالي، وهو ما يستدعي وفق تقديرها مزيدا من تكثيف حملات التوعية ومقاومة ظاهرة الحيوانات السائبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر خلال جلسة 13 من شهر أكتوبر القادم في قضية جديدة تلاحق المصمم الخاص بأزياء ليلى طرابلسي زوجة الرئيس الراحل بن علي في قضية متعلقة باستغلال المتهم لنفوذه وعلاقته المباشرة معها للحصول على منافع ومكاسب مالية غير مشروعة مستفيدا من صفته كمصمم شخصي لأزيائها. يذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر سابقا حكما بالسجن لمدة 6 سنوات في حق المتهم ذاته وتغريمه بأكثر من 4 ملايين دينار على خلفية قضية أولى تتعلق بتمكينه من قروض وتسهيلات بنكية عن طريق المحاباة ودون ضمانات لإنشاء سلسلة من المحلات التجارية بالعاصمة. فرقة الشرطة العدلية بالعمران تتمكن في إطار مكافحة الرهان الرياضي الإلكتروني دون ترخيص ومكافحة الجرائم المالية الموازية من الإطاحة بشبكة تنشط بمنطقة كرش الغابة، وقد تم ضبط أفراد الشبكة متلبسين وبحوزتهم مبالغ مالية متأتية من عائدات النشاط غير المشروع، إضافة إلى حواسيب وهواتف تستغل في إدارة المعاملات المالية المشبوهة لفائدة الشبكة. في الشأن الدولي، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي بالكامل وتوقف عمليات الإنتاج بحقل الوفاء جزئيا، وذلك بعد قيام محتجين باقتحام وإغلاق مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز والذي يعد المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز المغذية للخط الساحلي. والمؤسسة الوطنية للنفط تعلن أن التطورات الأخيرة تسببت في نقص حاد في إمدادات الغاز والوقود اللازمة، والشركة العامة للكهرباء تحذر من إمكانية حدوث ظلام تام وانقطاع شامل في التيار الكهربائي في ليبيا والذي يعرف بالبلاك أوت. ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يدعو اليوم وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة إلى التحرك العاجل لبسط السيطرة الكاملة على مجمع مليتا وتأمينه. يشار إلى أن العاصمة طرابلس وعدد من مدن الساحل الغربي في ليبيا تشهد تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية على خلفية تراجع مستوى الخدمات والأزمات المتراكمة وفي مقدمتها أزمة الكهرباء. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام من الاثنين للجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
1: فم الأولى في تونس. جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا 2026 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
0: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. موزايكا فام.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العاشر من تاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: رياكتور موش بويسون انرجيزون تكاهو، زوز انواع دي باسيبيوم لي ليميت نتاعك، الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون. رياكتور بوش يور ليميتس.
2: اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان، واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
0: الاثنين الجمعه من 11 للنص نهار. موزايك فام.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر سنة تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات. سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. مجلس نواب الشعب يناقش خلال جلسة عامة اليوم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين يورو لفائدة شركة فوسفات قفصة، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وينص مشروع القانون على منح القرض مباشرة لفائدة شركة فوسفات قفصة بضمان من الدولة، على أن يتم سداده على 10 سنوات، منها 3 سنوات إمهال، فيما تمتد مدة إنجاز المشروع على 3 سنوات. ورئيس لجنة المالية مهر الكتاري يقول لمبعوثنا الحبيب والذين إن القرض سيساهم في أحداث نقلة نوعية في قطاع الفوسفات من خلال الترفيع في الإنتاج، بما يمكن هذا القطاع من استعادة مكانته على المستويين الوطني والدولي.
4: القرض هذا مهم ومهم جدا، لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه القرض هذا ب 110 مليون يورو باش يصلح لشنو؟ باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعباوا في الكمين الكبار اللي يدور في الكاس لي غوزونجان، هذوما يظهر لي 70 مليون يورو من قيمه القرض، وال40 مليون يورو الاخرين باش شركه فوسفات قفصه باش تشري الفلتر نتاع الماء، لانه نعرفوا انه الفوسفات والمغاسل يستعمل برشا ماء، والمياه الجوفيه اللي في المنطقه تمست، وحتى عندنا برشا مثال من منجي التمور، الواحات بدات تنشف شويه لانه الفوسفات يستعمل المياه الجوفيه لغسيل الفوسفات المستخرج. ولهذا باش يتم تعويض الفلتر، الماكينات الكبار نتاع الفلتر، ماكينات جدد يسمحوا انه يتم اعاده استعمال المياه هي بيدها بنسبه 90%. توا فوسفات قفصه إعادة استعمال المياه النسبة متاحة بين 40 و50%.
3: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تفتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية ونفسية لانتداب 5 تقنيين، فني سامي ومهندس أول للعمل بمقرها بتونس، وتحدد تاريخ 27 من شهر أوت كآخر أجل لغلق باب التسجيل الإلكتروني. من المنتظر أن تحدد محكمة التعقيب مع انطلاق السنة القضائية الجديدة موعدا للنظر في الطعون التي سبق أن تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضد عدد من الأحكام الصادرة في حقها استئنافيا في 3 قضايا مختلفة. وتتوزع الملفات المطعون فيها بين القضية المتعلقة بمكتب ضبط رئاسة الجمهورية وقضيتين إضافيتين رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. دوليا، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعلن تأمين مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز واستئناف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء عقب تكليف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين المجمع. والحكومة تؤكد أنها لن تسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين، مشددة على أنها ستتعامل بحزم ووفق القانون مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. يشار إلى أن العاصمة طرابلس وعدد من مدن الساحل الغربي في ليبيا تشهد تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية على خلفية تراجع مستوى الخدمات والأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء. طقس اليوم عامة قليل السحب، الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 29 و 34 درجة قرب السواحل، وبالمرتفعات بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
2: الأولى في تونس
0: ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورتيني على موزايك فم.
5: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج على موزايكين في برمجتها الصيفية بنسخة جديدة، أكثر فقرات وأكثر مواكبة لكل المواضيع، نحلو ونفسرو ونفهمو لكم كل الأخبار. مرحبا مرحبا مرحبا، تابعونا على الويب، تنجموا تشوفونا لايف على اليوتيوب، تنجموا تشوفونا على الانستغرام. تحية المونو لله بالإخراج الرقمي، بلاكي فرحانين به زاد له بإخراج الحصة. جيهن شنحوي لك جيهن؟
6: أهلا وسهلا، الحمد لله لاباس. شنحوي لكم أنتم وشنحوي المستمعين نتاعنا وأصحابنا على الواتساب؟
5: لا لا، بطل الناس الكل والله
7: كوميونيتي ولا تعرف
5: يبداو يشكروا في الناس الكل. اليوم باش نلوجوا على الحل البديل، برشا حلول بديله. احنا تعدينا بازمه، فما حلول للازمه، ولكن فما حاجه تقال والتو اللي نفهموها حاجه باهيه ولا حاجه خايبه، اللي هي
6: الغاز دو شيست او الغاز الصخري. الحقيقه في فتره من الفترات حسينا ان الموضوع هذا ما يلزمش يتحكي عليه ويخوف شويه، ما اليوم نحبوا نفهموا شنو هو، شنو الايجابي وشنو السلبي نتاعو، وشنو تاثيراته على البيئه، يعني على جودة الحياة والهواء والماء.

0: فرحانة بها برشا.
1: مهمة برشا خاطر خلي نقولوا اللي احنا ميؤوس منا عن أمل في صغار.
0: حبيت نقولها أطخما حنخم ونخدم على الجيل الجاي.
1: محدودة سيخة الرقيق مرحبا بك. محدودة وكي تشوف أماكن سهر أماكن كذا والشيء اللي يبقى معتها مزلنا ناقصين برشا. شنحوي لك زي خليلة؟
2: والله لبس خوي عايشك.
1: مرحبا مرحبا سينها جندوبي شنو أمورك؟
3: صباح النور مرحبا بك نوفل بكل مستمعين.
1: مرحبا مرحبا معنا نادية الفورتي زادة. مرحبا بك نادية اتنورنا
0: جدا. مرحبا
1: مرحبا اتنورنا. نادية ما قعدتش عقلة عقبناها حطها منو كيفاش عقبناها باش تعدي الساعة الأولى الكل هكا
0: فوالا دونك من المشهد حسيت
1: سلاح السكوحي كونجي. اليوم باش نحكيو في برشا برشا مواضيع باش نعملوا لاكتواليتي باش نحكيو وزارة العدل تهبط بيان المربوطين الكل في صحة جيدة باش نحكيو على راشد الغنوشي باش نحكيو على الحياة المدرسية البوابة جديدة شنو تنجم تنفع الناس في الجرايد معلومات حصرية باش نقول لهم على تجهيزات جديدة جابتهم ستيك سبحان الله في سرعة قياسية فتنا شبابنا جبنا تجهيزات جديدة باش تمنعنا من بارشة انقطاع ضوء نحكي في الأشهر القادمة وباش نعطيكم كل التفاصيل حصريا باش نرجع الحوار رئيس الجزائري واللي أحدث جدل. أخي فما حاجة ما تحدث جدل في تونس نهيدا؟
3: لا
1: بالحق
3: تقريبا لا
1: بالحق ما تشكوره مطر دنيا ستيك ماء ضوء كل حاجة
3: في العالم الكل ولا ترى
1: سيفري سيفري ولا ما. بالحق في العالم الكل
3: هي كونفرنس زيدان عامل جدل اليوم.
1: اي صحيح اي ما حكي بكلام غريب 25 ألف دينار ما هي القروض على الشرف قرض من غير ما يقول لك تبدا مرسم ولا تدفع كذا هذه حاجه هيله وهيله برشا. المهم لابد انه القرض يخلط بطبيعه وتنجم تاخذه. نادي الفورتي باش نحكيو توا على الوتله اللي تغريك انها تقول لك الصغار بلاش تجيو كوبل صغاركم بلاش الاوفر هذه هل تجيب عبيد ما تجيبش هل هي صحيحه مش صحيحه. باش نحكيو تقرير الامم المتحده فيما فاتك شيء اكثر 10 بلدان عربيه صعوبه في الحصول على مسكن منزلي معناتها اللي وقداش مقارنه بالسالير. وباش نحكيو على الهجوم بالسلاح ابيض في فرنسا باش نحكيو على برشا تفاصيل وتفاصيل اخرى ولكن نبداو كالعاده دقيقه نيوز. هذا نهدا
4: دقيقه نيوز دقيقه نيوز دقيقه نيوز.
3: النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تفيد بأنها تلقات إعلام يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى صندوق الكنام يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي وتعتبر هذه الخطوة جزئية في الاتجاه الصحيح لكنه لا يعد تنفيذ كامل للاتفاق ولا تسوية لجميع المدخلات المتفق عليها. والنقابة تشدد على أن موقف الصيدلة يبقى قائم إلى حين التنفيذ الكامل وغير منقوص لجميع التعهدات المالية والقانونية. ولتذكير فإن النقابة كانت قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من نهار السبت غرة أود 26 في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل هذا التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيدلة. وزارة النقل تفيد بأنه تم ترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهابا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صائفة 2026 لاستيعاب كامل الطلب وهذا في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الهادي باكور تحدث اليوم في مداخلة مع جيهان على مسألة النقص في المواد في الماء المعدني يتحدث على أسباب النقص هذايا في تصريحه هات نسمعه.
5: فما نقص بصفة عامة كان نحب نعرف من جاي نقص السبب الرئيسي اللي هو كل سنة معناتها وقت جينا حرارة كبيرة يكثر الاستهلاك وناخذه من المخزون وبالك يوفى المخزون وليه معناتها سيتواسيون طوندو أيامات حتى لين يرجع المخزون بصفته العادية. بقينا هالسنة زادنا بخلاف الحرارة صار القصر الضوء هو بيدو معناتها يأثر على الصناعة صناعة تعليب المياه المعدنية بسيبتين أما القصان اللي هو ديليستاج معناتها يقعد 8 سوايع ولا 6 سوايع ولا 4 سوايع اللي هو نقص من المنتوج القومي وإلا أضرار جينا في ترجيع الضوء في بعض الماكينات ولا حاجات أعصابها كي اللي يأخذ شوية وقت باش يتصلحوا.
3: من جهتها مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مفيدة بالنصر توضح المزيك أن الاضطراب في التزود

0: المياه المعلبة يرجع إلى مسالك التوزيع نتيجة تزامن عطلة نهاية الأسبوع مع يوم عيد الجمهورية، فضلا عن تسجيل ذروة في استهلاك المياه نتيجة طول فترة ارتفاع درجة الحرارة. والمسؤولة تقول أن الإنتاج يتواصل بشكل عادي وأن الكميات متوفرة، كما أن المخزون الاحتياطي مازال متوفر وموقعش استنفاذه حسب كلامها.
1: حاب نقول أنه فما استيراد ظرفي على مستوى مسالك توزيع المياه المعدنية المعلبة في تونس. الاستيراد هذا تزامن مع نهاية الأسبوع، مما خلى المستهلك يحس يمكن بنقص، ولكن نعود نقول أنه استيراد ظرفي ما يأثرش على انتظامية تزويد السوق من مادة المياه المعلبة. نحب نطمن المستهلك أنه راه المياه المعدنية متوفرة في السوق، وحدات الإنتاج قاعدة معناتها توفر في المنتوج هذا. اللي زاد السنة هو معناتها ذروة الاستهلاك طالت شوية، متعودين مثلا معناتها تصير جمعة متاع ارتفاع درجات الحرارة وبعد يرجع الطقس إلى طبيعته. السنة الحقيقة درجات الحرارة ارتفعت درجة كبيرة وطوالت المدة، اللي خلى فما أنه معناتها فما ذروة متاع استهلاك مانيش متعودين بها الحقيقة، معناتها فما بيك نتاع كونسوماسيون مانيش متعودين بها. لكن كنا نعود نقول لك اللي احنا كنا متهيئين، وفرنا مخزون احتياطي والمخزون هذا مازلنا ما كملناش، معناه مازال متوفر المخزون الاحتياطي.
0: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكر الجبي يقول في تصريح لموزيك أنه موسم الحصاد شارف على نهايته بنسبة تقدم بلغت 97% بتجميع 2,410,000 قنطار من الحبوب على مستوى ولاية باجة و10 ملايين و640 ألف قنطار على النطاق الوطني. يعتبر أنه الأرقام المذكورة تجعل الصابة دون المتوقع، فجهويا كان المنتظر تجميع أكثر من 3 ملايين قنطار، أي بزيادة 200 ألف قنطار عما تم تجميعه في نهاية الموسم المنقضي. وحتى وطنيا عاشت بقية الولايات المنجة للحبوب نفس النقص الملحوظ حسب كلمة. وفق بيانات انشرها المارصد الوطني للفلاحة، استقطب سوق الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.8%، واستحوذت إسبانيا على 32.4% من الكميات التونسية المصدرة. جت بعدها إيطاليا بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 19.4%. وزارة التربية تعلن في بلاغ لها الاثنين عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج في مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي. الهدف هو إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ أيضا، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، كما توفر البوابة المتاحة على الرابط vscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن ربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي، تابع مختلف المعطيات المدرسية للتلميذ، والاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغة العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجية ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجه نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات. رئيس المدير العام للشركة الوطنية للعجين الحلفة والورق سامي البريكي تأكد في تصريح الموزايك نجاح الشركة للسنة الثالثة على التوالي في إنتاج كامل الكميات المخصصة من الورق لتباعة الكتاب المدرسي، بلغ حجم الإنتاج 5446 طن، وهي الكميات اللي تحصلت بخصوصها على شهادة تكفل من المركز الوطني البيداغوجي وفق ما صرحت به الموزايك. وتقول البريكي تكشف عن انطلاق عملية إنتاج وتوزيع الورق المخصص للكراس المدرسي بقيمة تقدر ب 5000 طن البارح الاثنين. تسجيل 8 حالات غرق بشاطئ قليبيا من ولاية نابل، من بينها حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها. ومصدر مسؤول من الحرس البحري يدعو المصطفين للالتزام بالتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والحرس البحري نظرا لخطورة المجازفة والسباحة في الفترات التي تشهد تقلبات جوية وتيارات بحرية تكون قوية، هذا حفاظا على سلامتهم. النائب البرلمان عمار العدودي ينتقد خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للتداول في الشأن العام، اعتبروا تراجع لدور المؤسسة البرلمانية، واتهم السلطة التنفيذية بعدم التفاعل مع مجلس نواب الشعب وعدم الأخذ بمقترحات النواب المتعلقة بمشاغل الجهات.
2: دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
3: شكرا ناهد يعطيك الصحة وكبرش أخبار. الحلف قلناه الحلفاء قلناه يعطيهم الصحة. نشكر وزارة التربية الخاطر الابليكاسيون تعرفوا قيمتها. فما برشا اللي يقراوا في مدارس أجنبية يعرفوا قيمتها. هذه ابليكاسيون تدخل في ربط مباشر مع كلاس ولدك كلاس ولدك ولا يبعثوا لك الملاحظات كذا تعمل فما ريونيون هكا وكذا. تو نزيدوا في ساعه ثانيه نوصفوا لكم كيفاش تدخلوا تعملوا الانسكريبسيون. وزاره التربيه لاحظ كل جمعه جمعتين نشكروها لانها تخدم في خدمه سابقه وقتها ما تخدمتش هذه لو 15 سبتمبر ولا 14 قاعدين يخدموا في خدمه متميزه. برافو للسيد الوزير العام لكل في وزاره التربيه قاعدين تقدموا بطريقه باهيه. حاجه برك نطلبوا انه في سكولير هذه ادوكاسيون بونتين تكون في المدارس الكل ما نبداوش ننفذوها على ناس وناس
4: هو فضاء
3: لازم في المدارس الكل اي الولي والتلميذ وغيره.
4: فضاء الولي حسب ما نعرف مفتوح من قبل معناتها هذه مش جديده هي توا قاعده تستكمل في خطوات التعميم. فضاء الولي هذا حاجه مهمه جدا انك انت تتمكن حتى في موجود في بلاصتك مثلا نعطيك بخلاف هذه متابعه المستوى وبخلاف كذا مثلا ولدك مش تنقله من الخاص للعمومي ثم ديلي الديلي هذاك تلقاه في فضاء الولي وقل ورق المطلوبة تلقاه في فضاء الولي. بمعنى أنك باش تكون مع ولدك متحضيري حتى للباك في وسط منصة حياة مدرسية باش تعوض وسائل الاتصال تعائق قدام البير وشد الصف 20 ساعة وكذا. حاجة مهمة برشا ومهم أيضا أن وزارة التربية للاستعداد المبكر للعودة المدرسية راه ثم مجهود كبير حتى جداول الأوقات قاعدة تحضر من الصيف قبل سبتمبر وقبل الاكتظاظ وقبل المشاكل وقبل النقل وقبل كذا.
3: حاجة إيجابية
4: جداول الأساتذة والتلامذة قاعدة تحضر قاعدين يخدموا يحضروا
3: فوالا يعطيهم الصحة.
0: هو موجود موجود خليل صلاح لي المعلومة موجود ديجا للإطار التربوية
4: أي موجود
0: المنصة تخدم
3: قاعد يكبر ويتنوع
0: ويولي يدخلوا الأساتذة يشوفوا شنو عنده
3: معناتها الحاجة اللي جابية تولي أبليكاسيون تحط إيكول ولدك مدرسته وتدخل في نقاش مباشر حتى ساعات الأستاذ يبعث لك ملاحظات تصويرة تعبير كتابي معناتها تدخل
4: وتطلع على النتائج وتجبد البلتان
3: حاجة إيجابية. ولدك يغيب يبعثوا لك راه ولدك غاب راه ما جاش اليوم راه كذا معناتها طلبت تعميمها وتنفيذها بدقة لأنه لازمها شوية خدمة. به الماء يا سيدي بن سيدي مقطوع ورئيس غرفة المساحات حكي مع جيجي قال مقطوع وفسر عليش ولكن ديوان وطني المياه المعدنية لا ما هوش مقطوع ولكن لأنه عيد الجمهورية جاب بالسبت وباللحد ما فماش تاه في نهار لحد وسخانة هبطت على 43 ونقاط التوزيع يعني اندمجت مع نقاط البرلماني ووقتها معناتها عملوا مظاهرة في عيد الجمهورية وكذا. هذا يدل أنه فما نقص في المياه ولكن مش نقص بل أنه موجود والمخزون والخزان موجود وكذا. دونك معناتها كبست روحها برشا السيدة المسؤولة كنت نجم تقول راهو فما نقص صحيح ونحاولوا نتفاداوه. نسأل نسأل المواطنين ساعة
5: تحيت هذا هو التأثير نتاع اللي كنت تحكي فيه على المواطن نتاع
3: اللي يسمع ولكن كي تبع الريزونمون موجود حتى كان أنت مريتوش في العطار راهو موجود وأنت مريتوش
5: اللي هو ماهوش موجود في العطار النجم أكد لك ماهوش موجود لا في عطار لا اثنين لا ثلاثة
4: وفما
5: أي حتى للبارح للحد البارح ما فماش معناتها
3: وباش تشري ستيك يقول لك اشري أربعة برك
5: صحيح
3: هذايا احنا عايشينه. كان سيدة المسؤولة أنت يجيبوا لك ستيكات راك ماكش عايشة معنا
4: تو هو الأمور تسجلت على الويكند باه لكن هو فما موجة إيجابية خرجت المسؤولة لا موجة إيجابية نطمئنوا المستهلك لا خاطر لا لا أنا نصدق المسؤولين نصدقهم انا نصدق تعرفني
3: ما تشعبش
4: نور تم انا المستهلك اسمع والاحتياطي موجود لا خلي الناس تسمع خاطر انا يا حبيبي
3: خلي لي سبق الخير
4: انا تعرف علي سبق الخير على خاطر انت تخيل سينوفل بالخيال الواسع انه بعدك التمرميده والعذاب نتاع الكهرباء
3: كامل يتقطع الماء
4: الكهرباء والقبه الحراريه والماء الصالح للشراب اللي في الحنفيه تجينا حكايه انه الماء اللي وتخلف في التقليد اليومي ولينا نشربه كم منه هو ونطيبه منه هو خاطر ساعة ساعة ما يوصلنا فيه وضعية معناتها إذا كان هذه باش يزيدوا هنا الأسبوع الجاي واللي بعده ياسر معناتها العبد حتى في طاقة التحمل نتاعو بعد تخليش بيك منرفز وكذا وبالتالي نشدوا في حديث المسؤولة نطمئنوا المستهلك هذا راهو
5: كلام
4: كلام تاع مسؤولين مش تاعي أنا
3: ولكن فما رئيس غرفة المساعدة الكبرى قال مقطوع
4: معناها غدوة بعد غدوة باش نلقاو الأمور منظمة
3: يلزم واحد منهم يتحاسب
4: هذا خليك
3: واحد يتحاسب
4: اسمع لا هو ديال الستاج
3: خلي الجملة هذه راح احفظها هبطت لنا الثقافة ديليستاج وتونس تونس الكل ولا يحكي فيها حتى في القهوة يلعبوا في طرح عربية وصار لك ديليستاج
4: خدمة عليه سونات باش على انقطاعات ما هو أو أي واحد توا باش تصير له مشكلة باش يخدم بالديليستاج وهو راو بالحق راو صار تعطيه
3: والله أول واحد في قبيل خلوا سونات شو مدخلك في الديليستاج
4: كلمه يقول لك ديليستاج أخوي الله غالب ما كنت هنا الله غالب
3: والله بالحق دونك الماء دونك الماء كي يقول واحد ماهوش مسؤول يقول لك راهو مقطوع كي واحد مسؤول ويتبع المسؤولين يقول لك مش مقطوع
5: هو مقطوع خلني مواطنين هاني مواطن اي نقص سامحني نقص كدور على سامحني خمسة ستة عطارة اسمه نقص متى نحكي مستهلك قديش ندور توس كل دول لو جعل مي فهمتش
4: دبر دبر بالكعبة بالكعبة كمان
5: يعني اي ليه ما كتقول بيه
0: يوكي نقص وكينا لقيت ما تسكنوا موجود لكن يقول لك
3: كي تسكنوا في ديزابارتمون تسكنوا ديزابارتمون احنا رجال المطالبين نطلعوا نهبطوا وكي يبدأ وتوى الضوء مسكرين الكليماتيزور خاطر الباتيمات الكل مطيحين الاسانسور مطيحين وبان
5: رياضة نعملوا اهداف في الدروج
3: دونك واحد في الكاتريم يطلعها في الدروج نخلي ثلاثة ستيكات وبالكعبة بالكعبة نبدأ نطلع
4: تخيل مشاكل نرجع للديليستاج مش باش نخدم به تصور واحد في الطاق السابع يسكن ما نقولكش على اسمه ولقبه تعرفه انت تعرفه في الطاق السابع الاسانسور ما تماش وديليستاج انت كعيبة كعيبة كعيبة اشمع لو النهار تمشي ثلاثة زعما ساي قريب تفقد الصوت والصورة بعد تبدأ تستنس تولي كأنك سبورتيفك
3: والله صحيح أنت يلا قاعدين تبعثونا في برشا برشا شكرا على مساجاتكم على 23 513 ألف أبعثونا على 23 513 ألف فرجوا فينا زيد على لايف اليوتيوب
5: أسألهم قلهم بلاي على واتساب يبعثونا كأن يلقاو في الماء ميسيرش خلنا نجيوب سينيد قال لي نقص جوست
3: لا وبلاي هيك اللي تسكنوا في بلدان ثلج واحد ما تبدوش تبعثونا وتحمسوا فينا في الماء خطر الماء تطوروا حتى نوعية الماء وكذا كان باش نمشيو في نوعية الماء نوعية الدبابز باش نضيعوا جهين تو كان عملنا معناتها طورت برشا ونعيد ببزنا في حاجه
4: المهم تمشي الامور
3: يلا نعملوا طلع على الجرايد اليوم في الجرايد في الجرايد به في الجرايد باش نعطيكم خبر خاص باش نحاول نقرا لكم اللي نجم الخبر عندي معطيات ولكن باش نعطي معطيات ايجابيه باش نحكي على ستيك وباش نحكي بامور ايجابيه احنا كنا ناقشنا التصرف قام بيستيك بعد قصان الضوء ما عجبناش وما عجبش حتى المواطنين الكل ان شاء الله يا ربي يتحسن ولكن الدوله تحركت وهذا الحاجه اللي عجبنا خليل باش نسمع رايك اول ما نحكيه الدوله تحركت مشاكل الكهرباء في تونس نجموا نلقاو لها حلول سريعه بطريقة إيجابية. البارحة حكينا على اللي شفناه جاي من منزل بورقيبة ولكن هنا باش نحكيه بأكثر تفاصيل. التفاصيل أنه عنا زوز بوست موبيل جايين اللي شفتوه جاي من ألمانيا وفما واحد آخر أي وفما واحد آخر جاي من الصين دونك هو سنترال صغيرة اللي جاي البارح 360 بويسونس نتاعو باش يركب في سنترال المرنقية مع العلم سنترال المرنقية راه واقف
4: معناتها تو باش يرجع للحياة من جديد
3: 360 شنو هو كيلو فولت دونك هذايا واقف وجاي واحد من الصين
4: محاول اخر
3: محاول اخر من الصين جاي تو في البطو 400 كيلو فولت باهي هذو مزوز جايين ما نعرفوش وين باش يركب الى حد الان ولكن الحاجه الاخرى اللي باش تجي اسمها المنصه المركزيه للكهرباء في البحر
4: ايوه
3: محطه تحويل بحريه اسمها نعطي في مصطلحات دقيقه هذه تعمل كمركز رئيسي لتجميع الطاقه المتجدده المولده في البحر وتحويلها معناتها تولد الطاقه في البحر وتحولها الى البر معناتها نزيد نفسر لكم هذه مثلا ما هيش موجودة في برشا دول هذه تخدم بتقنية طاقة الرياح البحرية العائمة تعد من أحدث وأسرع التقنيات نموا في قطاع الطاقة المتجددة نظرا لتكلفتها العالية وحاجتها لتكنولوجيا متقدمة استخدامها حاليا على 4-5 دول في العالم تقريبا بريطانيا اسكتلندا النرويج والصين تكنولوجيا ضخمة فرنسا وامريكا مازالوا ما بداوش يخدموا فيها به هذه باش تجي بيان سور مش باش تجي سنتر كبير بل صغير باش يجي معناتها شوفوا وهذوما التحركات بداوا بعد الازمه يا خليل. معناتها اخر اوت سنترال مرنقي يكون بدا يخدم
4: يكون في طور التفعيل. هذه المهمه لحظة. هذه الحوز المهمه اللي تحكي فيها تو.
3: والسنترال الثانيه 400 كيلو فولت تكون وصلت ومحطة التحويل البحري تكون جاية في البطن اللي قاعدة تتبنى توا. دونك في آخر أوت سنترال اللي في المرنقية يكون يخدم، سنترال الثانية اللي جات من الصين وصلت وبش نعرفوا لها بلاصتها، والمحطة البحرية تكون جاية في البطن، وهذا بش يحللنا مشاكل كبيرة جدا للتمويل. مش باش يحل مشاكل، ولكن باش يحل مشاكل كبيره. كان صار قبل ديما نوفل تجبد، كان صار باش نحكي في الايجابي كهو اليوم باش ما نبداش نجي شبوك. معناتها كان صار هذا في شهر فيفري راهم تقريبا 70% من الانقطاعات ما صارتش. دونك شكرا لستيك، ونعرف حتى المسؤولين اللي تحركوا، شكرا للدوله. وستيك راهو عندها اسم في العالم، معناتها راهو ينجموا يبعثوا لهم قبل ما يوصل الخلاص.
4: اي معناها فهم ثقة
3: ويخلصوا كذا
4: ثقة مصداقية.
3: دونك نعود نذكر، أعطيتكم معلومات حصرية على ثلاثة بوست موبيل، معناتها سنترال بشي تركب في المرنقي اللي خلط شفتوه هذاك جاي من ألمانيا، سنترال آخر بشي جي من الصين، ومحطة تحويل بحري باش تكون تونس من أولى دول العالم، الخامسة ولا السادسة في العالم اللي تعمل محطة تحويل بحري، والكل باش يكونوا آخر أوت موجودين، والمرنقية اللي هي طايحة بان باش تبدا تخدم من هنا لاخر اوت. هذوما معلومات خاصه. شكرا لستيك على التصرف الرابيد، واكيد ما تصرفوا هكا الا ما جاتهم في فيرم الدوله.
4: اي مو اكيد
3: لانه ستيك وقلناها برشا مرات ساعات عبيد خليل مثالش نعاود انا نعتذر اي واحد مستيك تنبز من كلامي، وانا كل يوم نشكره اللي يخدموا في ستيك، وديما نقولوا راهو ستيك في العمل اليومي راهم ابطال وراهم تعبين وراهم محروقين وراهم مرمدين بسخانه، ولكن وقلنا ستيك ضحيه مجلس نواب والدوله اللي ما عطاوهمش الفلوس باش يجيبوا المشاريع. هذا كل كلام قلناه. اليوم ستيك اذا جابت الثلاثه هذم، وهذا الخبر تسمعوه لي اول مره على موزايكا فيه محصريا، لانه جاتها الفيفير من الدوله. الدوله فاقت بالتسيب اللي صار في مجلس نواب وفي الدوله كيفاش استهتروا بالطاقه، ولقات الحل الأول ومشين للحل الثاني. هذا هو دونك الخبر اللي قلته حصرين. تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، تابعوا فينا زادة لايف الفيسبوك وفي لونتين على موزايكا فهم. خليل
4: واضح واضح نوفل، ولو انه حتى
3: ما غير ما تشكروني على الخبر حصري هذا واجبي.
4: لا نشكرك على الخبر الحصري.
3: فادك فادك لا لا فادك ليه تعرفني مش تاع الشكرين.
4: نشكرك انت على الخبر الحصري، ونشكر مصادرك نتاع الخبر الحصري، لانه شديد وشديد الاهميه في الوقت هذا. انت تم حلقه كانت ناقصه في وقت حديثنا، وقت انفعالات اللحظه وانفعالات الازمه، حلقه كانت ناقصتنا هي المعلومه الحينيه او التصرف الحيني اللي كلمناهم وعد. وحتى راهو كي ننفعلوا في بعض الاحيان رانا قاعدين ننقلوا في انفعالات الشارع بالضبط. ستيك توصلها صوره المواطن في الدار هذيك وكذا.
3: وانت تحكي توا في اللايف الفيسبوك ولا اليوتيوب تنجموا تشوفوا المثال نتاع اللي باش يتحط في البحر، وهذا اللي من البحر يجيب لنا الكهرباء ونوصلوه، مازال ما نعرفوش وين ولكنه قاعد يتصنع. والثاني اللي جاينا من الصين في البط توا
4: اللي نحكيوا فيه توا، او طبيعه الخبر هذا انه حاشتنا فعلا بتصرف حيني. معناتها ثم زوز انواع نتاع معاملات ما بين المسؤول والمواطن. ثم نوع المعاملات نتاع هذاك اللي عندي 4400 ميجاوات وما نجمش، وراهو اذا كان مش نبني حاجه تحب لي عامين ثلاثه. هذه هي اسلوب. وثم اسلوب اخر يقول لي ترميم الوضع او لانقاذ ما يمكن انقاذه، راني عندي محطه تحويل جبتها من الصين، ومحطه تحويل جبتها من المانيا، وعندي محطه تحويل بحريه باش تعمل، بمعنى اني موجود في الازمه في وسط الأزمة ونعمل في حوايج نتاع تو نتاع كيفاش نقلص من المعاناة إلى أن نوصلوا نحلوا الأزمة. ما نقعدش أنا نأجل في المشكلة ونقول لك راهو حتى تو نعملوا الطاقات المتجددة عام 32 والأخرى عام 35 وكذا. احنا تو حاجتنا بحكاية تخلي التونسي ما يتقصش عليه الضوء 10 و8 سوايع، وبالتالي المحاسبة بالنتائج وفي التالي المحاسبة بالزمن، وفي التالي نهار بعد شهر ولا شهرين يقول لهم أي وقتاش بدأت شي محطة المرنقية تخدم. هذا هذا هو المهم، المهم أنه المعلومة هذه تتحول للفعل لصالح المواطن التونسي اللي ما عنده لا بونتو لا بستيك ولا بغيره،
3: واضح.
4: عنده يلوج على النتيجة ويحاسب على النتيجة. راهو تونسي
3: واضح، الناس يقولوا إلا ما تجي، راني المعلومات ما عطتهمش ستيك بصفة رسمية لأنه ستيك مخبية إلا ما يبدأ وكذا. هذو معلومات حقيقية وحصرية قلناهم، مع ترى أنا مانيش نحكيه باسم ستيك، بالعكس أنا متأكد لأن أكثر منشط في تونس ستيك مغاش عليا، رغم اللي معناتها كل يوم نشكره في ستيك، ولكن كي يبدأ خبر إيجابي نحكيه أنه خبر إيجابي، وكل اللي قلناه وقتها مع واضح. نمشي والنقاش آخر هو حوار الرئيس الجزائري، لعمل جدل زيدا لأنه حكى على تونس وحكى بطريقة خلت الناس تتناقش هل عادي يحكي كيكا ولا مش عادي. علاقة جزائر بتونس علاقة مانيش أنا باش نحكي عليها، علاقة عبر التاريخ، علاقة صحيحة. جزائر وتونس كي يحتاجوا بعضهم يلقاو بعضهم في كل المعطيات. تره نسمعوا شنو قال رئيس جزائري.
6: كاميرا تونسي لي مساي مسنا تاسي كلار باسكو نو ديستابيليزي لا تونسي ا كوز دو لالجيري. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement. Et on ne laissera pas faire. Parce que l'Égypte, l'Irhab, l'Hada Tounes ou la Béjé, l'Hada Béjé Tounes, nous allons le faire à Wally. Claire. L'Arabe, c'est qu'il y a des limites.
3: Voilà, donc le clim qui est dit comme ça, femme donc zouz arabe. وانا وياك باش نحاولوا نمثلوا زوز
4: عرب،
3: رانا تمثيل ما معنى تمثيل، كل واحد يحكي
4: على باش نعكسوا شنو موجود في اذهان الناس.
3: دونك فما اللي يقول هذا يدل على علاقه طيبه بين تونس والجزائر وعلاقه لا تحتاج لاي واحد باش يحكي عليها، وفما اللي يقول لا تونس دوله مستقله ما تحتاجش الجزائر باش تحمي عليها كما قال الرئيس الجزائري. تحيه ليه وتحيه اخواتنا الجزائريين اللي يسمعونا برشا. دونك فسر لي انت كان انا مع تاريخ نقاش تو
4: ايه انا مثلا نوفل نكمل معك معتها كلمه تونس دولة مستقلة وما عليهاش وصاية نقولها ونتغشش من اللي هدوا تونس. وقت جيني تهديد من حد وقل لي أعمل وأعمل بسيف وكذا وهذه وشكل لي حياتي كما يحب هو هكا يهدد في تونس، نتغشش منها ونقول دولة تونس دولة مستقلة. أما واحد يدافع على تونس نتغشش منه ليش؟
3: يعني بمعنى يدافع
4: يعني شوف شوف
3: بمعنى معناتها كدولة يقول ما نسحقش دولة أخرى تحميني لا لا لا نحمي روحي وحدي.
4: البلاد اللي مسها يمسنا ما نتبعوا هذا احنا وناخذوا سياق اللي مس تونس يمس الجزائر. أمن الجزائر وأمن تونس وأمن تونس وأمن الجزائر.
3: هو قال اللي مس تونس مش ردوا عليه
4: الفعل مس أي مسنا إيه لا لا مش
3: لا ردوا الفعل
4: ردوا الفعل ذاك رو
3: لحظة لو كان قال اللي مس هي مسنا
4: لا لا
3: لن يثير الجدل.
4: أول حاجة
3: أما كي مسنا ردوا فعل هذه اللي أثرت نوع جدل.
4: وكي مس حد الجزائر ما ردوش الفعل وقت تمست الجزائر في الحركة الوطنية وقت اللي احنا خدينا الاستقلال في 56 وهم مازالوا يناضلوا ويقاوموا كي ضحينا معهم احنا ردوا في الفعل او سياع الجزائر ما ردوا في الفعل بالمنطق الحقيقي متاع الأخوة متاع الجغرافيا والثقافة والتاريخ وسيد الاتفاقيات الاستراتيجية. رئيس عبد المجيد تبون ها وش يحكي رئيس عبد المجيد تبون شخصية رسمية عنده اتفاقية دفاع مشترك مع تونس عالية المستوى أمنيا وعسكريا وسياسيا واللي نحبه احنا وهذه أعلنت للناس احنا تونس والجزائر عندنا مصير واحد وعندنا تحالف كل أرض من أراضينا تتمس يلزمنا الزوز نكونوا موجودين. وهذا رغم ما في حتى مشكل. ثم هتنقل الجملة الإرهاب اللي يحب يقرب لتونس نخربوا له الخيمه نتاع والديه او اصل النشأة والتكوين نتاعه وجدود جدوده. هذا ما يتغشش منه. كان اللي حب يجيب الارهاب لتونس ما يتغشش منه. كان اللي عنده خيمه يحضر فيها في عمليه لتونس او للجزائر. والرجل اللي يحكي راهو رئيس دوله وراهو توا اللي ما يعرفش كونه قام ثم سياخ تحذر متاع نسخة ثانية من الربيع العربي لتدمير ما تبقى من الدولة الوطنية في الدول العربية. اللي ما يعرفش هذا ينجم يقرأ في المحامل الكل وينجم يقرأ في التصريحات الكل وينجم يقرأ في المنصات الكل اللي ما عندهاش كيف إلا في بلدان تكون خاضعة وطيعة وتكون فضاء مفتوح للمصالح الخارجية. واللي ما يعرفش أنه ثم نسخة جديدة من الإسلام السياسي قاعدة تحذر أو من التطرف الديني بعنوان الجولاني اللي تحط في سوريا راهو محطوط في برشا سيناريوهات في برشا بلدان لأنه الناس هذية من السهل جدا تطويحها. واللي بقول تونس ما يش مهدد بالإرهاب وما قراش المعطيات فسامحني في العبارة. بمعنى احنا اليوم احنا والجزائر مش من اليوم احنا على خط واحد والاثنين عانينا من الإرهاب. الجزائر عندها حاجة نشحت فيها النموذجية، أني أكد ضربة الاستباقية اللي صارت لها في العشرية متاعها، كيفاش فكت كجياء في الجبال ذاك المجموعة المقاتلة وجبدت جزء من المسلحين في قانون الوئام المدني، وكيفاش حسنت روحها وتعدى الربيع العربي من بحذاها، خذت الدرس ما بيتش تقبله، ما صوبتوش عليه، لأني تعرف مليح قارية الدروس الكفاح ضد الإرهاب ومقاومة الإرهاب، وتعرفوا مليح حق المعرفة، وأحنا كيف كيف قرينا الدروس هذه، وقتها سندنا الجزائر في العشرية هذيك، والجزائر مساندتنا على طول الخط.
3: واضح برشا الناس موافقينك، فما شكون يقول ما هوش يدافع على تونس، هو يدافع على الجزائر عن طريق حماية تونس، معناتها يراد فهمنا أنه يراد ضعف تونس بالإرهاب. فما شكون بعث لنا قال الحسن الثاني قال نفس الكلام على تونس وما عملتش بوليميك هكا، وكان تحب نبعث لك الفيديو وقتها في فرانس 2. وفما شكون جاوبك بطريقة قالك عندك الحق، فما دول لديعي ذكر اسمها محمية بفرنسا وبأمريكا وببريطانيا، وما حسوش بالإحراج هذا الكلمة اللي قالها،
4: ما حسوش
3: يعني بالإحراج. فما دول ألاف مليارات الدولارات سنويا تدفعهم لأنه أمريكا وبريطانيا والدول يحميوا فيهم، صحيح ولا؟ وبيجي رهيب، معناتها لهنا علاش كبرت موضوع الجزائر؟ اعتقد انه كبر كيما اي حاجه قاعده تكبر اليوم.
4: تفكر نوفل وقت المجموعة من الكونغرس حبوا يعملوا لنا درس في الدستور، تتذكر ولا؟ وقالوا يلزم الدستور الفلاني يتحط في تونس وكذا، وقتها ثم الناس فرحت مش تقلقت. معناها تصور انت من وراء وراء وراء البحار واحد يحذر لك في تشكيل الحياه السياسيه نتاعك وفي نوعيه حياتك، ما تقلقوش منها، تقلقوا من انسان قال كان يتعدى الارهاب بعد تونس. نعمل ونعمل خاطر احنا زاد كي سندناهم كنا ندافع على تونس من خلال دفاعنا على الجزائر، هو يدافع على بلاده من خلال دفاعه
3: واضح
4: على الامن الاقليمي نتاع المنطقه. وهذه تصورات واستراتيجيات مبنيه في العالم كامل، عالم قائم على التكتلات، واحنا لقيناها الجزائر في الوضعيات الكل.
3: واضح، يعطيك صحة، يظل واضح الحكاية. برشا الناس تقريبا معناتها أغلب المساجات اللي جاونا على 23-513-1000 موافقين نفس الرأي، علاقة بين تونس والجزائر ما تنجمش تفسد، والتصريح واضح أنه لصالح تونس معناتها، ونفهموه ونعود نذكره. فما برشا دول اليوم ربع ميزانيتها تمشي للحماية وتتعطى لأمريكا ولبريطانيا ولفرنسا. واضح
4: لأنه في الكاش يقولوا لا تستوي الحسنة مع السيئة ولا يستوي الصديق مع العدو، كل شيء واضح، الجمل واضح، اللي يحب يركب كما يحبوه
3: يلا نمشي وتول موزيك 24. سمحني يا نهد، جاوني زوز مواضيع فيهم نقاشات، تفضل.
7: نحكيو على هيئة الدفاع، عن رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي اللي خرجت بلاغ للرأي العام، قالت انه تم بعد ظهر البارح الاثنين يعاتوا الى السجن المدني بالمرناقية بعد فترة إقامة بالمستشفى، وبأنه عدد من محامي تمكنوا من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. وضافت الهيئة في بلاغ لها انه الغنوشي كان فيد بأنه رغم دقة وضعه الصحي واحتجاج على عزله مع العالم الخارجي وحرمانه من حقه من تلقي زيارات محاميه وأفراد عائلته خلال فترة إقامته بالمستشفى، تخلى في إضراب عن الطعام ما أدى إلى تعكر حالته الصحية، ولم يعلق إضرابه إلا بعد تلقيه تعهد بالسماح له مجددا بهذه الزيارات. من جهتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح أكدت البارح أنها تأخذ جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفيت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمين ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وقالت أن جميع المدعين يتمتعوا برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل، يأمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدات السجنية، مع توجيه الحالات اللي تستوجب هذا إلى أقسام الاستعجالي لتلقي الرعاية اللازمة، ويقول أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل.
3: واضح دونك الهيئة العامة للسجون والإصلاح أكدت دونك البارح مخر شوية، ولكن أكدت بوضوح ورشد الغنوشي في السجن وظروفه كما قالت الهيئة نتاعو ظروفه طيبة. دونك الحمد لله، نحبوا ديما التوضيحات تصير، ما نحبوش الأخبار اللي تتحول لإشاعات. لابد أن الدولة في الأمور هذه تكون سريعة في الرد والتوضيح، وما عادش فما حتى أشكال. يلا نكملوا، سمحني الوقت.
7: نحكيو على صدور الأمر بالرأد الرسمي اللي يتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد لتمويلات الصغر الصغرى على شرف لفتة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركة الأهلية، وحدد الأمر سقف التمويل ب 25,000 دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية، و 10,000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجات الاستهلاك، كما نص على تسديد هذه التمويلات في أجل أقصى سنتين دون فوائد، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر، ومنع البنوك من اشتراط أي ضمانات أو تأمينات مقابل الحصول عليها.
3: واضح، دونك نزيد نفهموا الحكاية.
7: معنا بالهاتف الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي. مرحبا سفيان.
8: أهلا بك نيد، مرحبا بك، وكيف المتابعات ومتابعين مزيكتين.
3: مرحبا بك سي سفيان، خبر يفرح هذا.
8: والله نورمال مون يفرح، اما نستنيو
3: ريتك نورمال مون. انا حبيتك تقول مش نورمال مون. باهي، نظري اليوم معنا اكثر سرعه في دقيقتين، هو خبر يفرح، ولكن نخافوا من كل العوائق لتنفيذه، نتاع ليه راهي مشات في هيئات كذا، راهي مشات في كذا، معناتها يلزم ناس معينه كي تستحق تلقى، معناتها اعطيني تحليلك كيفاش ينجم يكون خبر ممتاز لاصحاب شركات، الناس في حاجه، البيجي صغير ينجم ينفعها.
8: بسم الله نحطوه في إطار وبش نفهمه يفرح وما يفرحش. هل الأمر ترتيبي هذا جاء تطبيقا الإجراءات جاء قانون معروف قانون الشيكات من أوت 2024، فما فصل زاد المجلة التجارية فيه 3 إجراءات أساسا سميهم المشرع إجراءات متاع مرافقة. فما الإجراء الأولاني اللي حكينا عليه برشا عنده عامين، هذيك 50% تخفيض على نسب الفائدة القارة. علاش نحب نعاود نحكي عليه؟ وقت تخرج الإجراء هذا صارت نفس البوليميك، والبنوك قالت نستنيه في نصوص تطبيقية ونستنيه في مناشير بنك المركزي وما تطبقش من دول لورك، هما فيه حتى نصوص تطبيقية وحتى منشور متاع بنك المركزي. في مصر البنوك طبقت هالإجراء هذا، قاعدوا فما زوز إجراءات يلزموا نصوص تطبيقية. الإجراء الثاني دونك حسينا عليه، الإجراء الثاني القانون يقول راهو يلزم يتحدد بأمر العمولات اللي من حق البنوك تفتحها لكوميسيون بنكير، وكل كوميسيون بنكير قداش بلاكون تاعها، هذا الأمر نتاعو مازال ما قدرش. الاجراء الثالث هو ذي اللي نحكي عليه اليوم، هالقروض على الشرف هذوما اللي المشرع وقتها في القانون قال راهو الموداليتي والا التفاصيل نتاعو باش يصدروا في امر. دونك اخيرا صدر الامر هذايا باش يوضح لنا شويه شكون هم العباد اللي من حقهم تحصلوا على القروض هذوما، وشنو هي الاجراءات نتاع القروض هذوما، وشنو هي الاجال نتاع القروض هذيا. دونك القروض كي جاء القانون قال راهو موجهين لاصحاب المشاريع الصغرى، للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والأفراد. جاء هالأمر هذا يفسر لنا شو معناها أصحاب مشاريع صغرى وش معناها مؤسسات صغرى ومتوسطة. دونك عرفهم عن طريق الحجم تاع الاستثمار، كل أصحاب مشاريع صغرى هي المشاريع اللي الاستثمار نتاعها ما يفوتش 150,000 دينار، المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي المؤسسات اللي الحجم الاستثمار نتاعها ما بين 150,000 و15 مليون دينار. وزدنا للمؤسسات هذوما الشركات الأهلية اللي تعريف نتاعهم موجود في قانون تاع الشركات الأهلية، وزدناهم الأفراد. دونك هذا عرفنا شكونهم اللي نجموا يتحصلوا على القروض هذوما. توا حددنا زيد لي بلافون، كل نوع نتاع قروض موجه للأشخاص هذوما قداش لو بلافون تاعو. دونك الأفراد ما يلزموش يفوت 5,000 دينار، أصحاب المشاريع الصغرى ما يفوتش 10,000 دينار، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع الشركات الأهلية ما يفوتش 25,000 دينار. البنوك مطالبة كل عام، وزيد وضح الأمر ابتداء من 2025، خاطر القانون صدر في 2024، من قعد الإشكال لـ 2024 نتائج لحقتهم البنوك معنية بالإجراء هذا، واللي الأمر قال لي راهو من 2025. دونك بداية من 2025 كل بنكة آخر العام تجي تحقق الأرباح نتاعها وباش توزع الأرباح نتاعها على المساهمين ولا غيره، باش تنحي منهم 8% وتحطهم في حساب أن فون، يلزمها مطالبة باش تعطيهم الفلوس هذوما في أجل معين للأشخاص اللي كنا نحكيو عليهم. دونك تعطيهم في فورم دو كريدي ولا فينونسمون أو ضع فينونسمون، خاطر نحكيو على تمويل باش يشمل زيد البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية ما قلنا ما تعطيش قروض، أما تعطي تمويلات. دونك الأمر يحكي على التمويلات، دونك بدون فائدة، مش باش يكون فما ديزانتيري بالكل، بدون ضمانات. دونك البنك مش محقق باش تعطي ضمانات اضافيه بارابور الضمانات اللي عندها، كان الحريف عنده ديجا ضمانات، وما فماش عمولات نتاع دراسه. دونك مش تطلب عليك باش تدرس.
3: لا لحظه شنو تقول لي ضمانات اضافيه؟ معناتها اذا انا مش مرسم في الخدمه ما تعطينيش؟
8: لا جستم انت مثلا كان انت اجير في القطاع العام
3: نقولوا مانيش مرسم،
8: وعندك وعندك دوميسيلياسيون مرسم ولا مش مرسم.
3: اه فوالا اي واضح جاي فوالا معناتها السالاريك اللي قاعد يتصب وكذا واضح اي واضح
8: هذيك في حد ذاته زمان واش تطلب عليك حاجه زايده
3: ولا وان شاء الله بيان سور تتنفذ. شكرا لك يعطيك الصحه سي سفيان على هذا التوضيح وراو اعطيني في نص دقيقه حدث مرعب هذا لانه مش شيفر دافير 8% اي جهنا ما عندك ما تخبي الناس كل هبطوا في البناء 8% وتنفذ حاجه ايجابيه
4: في اطار سياسه عامه وفي اطار مسؤوليه مجتمعيه للبنك وفي اطار أن نعاونوا ناس ما عندهمش الضمانات البنكية التقليدية المعروفة نخليهم نفتحوا لهم فرص باش يخدموا وباش يستثمروا ونشاركوهم حتى في المخاطر هذه معناتها بتصريح على الشرف فهذه السياسة الاجتماعية للدولة
3: واضح واضح. يلا فاصل ونرجع لكم هذه ميدي مانجا
2: سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس آخر سيسيون سامر أكاديمي تاع جو ماي كود تبدأ لو 3 أوت أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي و سوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات أكاو تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان و أونليني زادة الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: ميدي ماج يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يلا نمشي ومش هكا مع جيهان
2: مش هكا
3: يا مرحبا يا جيهان أي.
5: مرحبا انت كنت تحكي على بعض الحلول اللي مشيت فيهم الشركة الوطنية ستيج باش
3: الحلول العاجلة
5: يقص علينا ذو الحلول العاجلة ولكن فما جملة من الحلول قاعدة تتطرح وقاعدة تحكي عليها بما فيها الطاقات النظيفة وبما فيها موضوع آخر حبينا نفهموه على خاطر يقالوا إنه الموضوع هذا محرج علاش محرج على خاطر هو بين فرصة كبيرة لتونس وبين مشكلة بيئية زادة كبيرة وقت اللي نحكيه على الشيست أو الغاز الصخري هو شنو يمثل لتونس شنو الفايدة لو كان نستعملوه وخاصة أنه نتفاجئ وقت اللي يقولونا وأنه ينجم يغطي استهلاك البلاد بين 50 و100 سنة طاقة من دون انقطاع وحتى لو كان خدمه حتى 3 أضعاف المكيفات اللي سبت المشكل متاع انقطاع الكهرباء المدة هذه فراهو هوني باش نقارو إحنا مازلنا في وفرة طاقية ومعنا حتى إشكال أما هوني الضريبة باش تكون كبيرة برش
3: ولكن الناس وفي العالم الكل سورتو أمريكا أنا كي بديت العالم كله كله عنده مضار كبيرة
5: جستمان هو عنده مضار بيئيه ما خنحاولوا نفهموا شويه واحنا بعد باش يكون معنا الخبير الدولي في الطاقة عزين خلفله باش يفسر لنا الحكايه. الغاز الصخري هو غاز طبيعي موجود في صخور رسوبيه تينيه هي ما تتكونش في ليله ونهار تاخذ برشا وقت نحكيه على 100 ملايين السنين وفي شروط فيزيائيه دقيقه مثلا ما يلزمش فما اكسجين بالكل. حسب هيئه معلومات الطاقه الامريكيه في تونس عندنا موارد هامه وموجوده بعمق 3000 حتى 4300 متر تحت الارض.
3: صار بحث باش عارفوا عنا موارده
5: صارت بحوث أيه. اوليه وما زالت البحوث متواصله خاصه فيما يهم زاد المخاطر البيئيه اللي تنجم تتعرض لها بلاد تقرر وانها تمشي في حل الغاز دو شيست. تقديرات بعض الدراسات تتوقع ولو انه مازال ما فماش ارقام دقيقه انه الاحتياطي التقديري للغاز الصخري هذايا يساوي على الاقل 10 اضعاف الغاز الطبيعي التقليدي واللي احنا نجم نقولوا انه استنزفناه تقريبا بالكامل. وين موجود الشيست في تونس؟ مبدئيا في أقصى الجنوب، نحكي على حوض غدامس المشترك بين تونس وليبيا، تطاوين وإمكانية كبيرة زي ده يكون موجود في القصرين القيروان وفي برشا مناطق أخرى. ينجم يغطي الاستهلاك المحلي من الغاز، يوفر نسبة من النفط زيادة، نكون نحكي على الكهرباء، وفي أحسن الحالات زيادة ينجم يحولنا لدولة مصدرة للطاقة في عوض ما نستورد الغاز الجزائري. هذا الجانب الإيجابي، ولكن فما وراه برشا مشاكل بيئية تخليك تخمم ألف مرة قبل ما تقرر وأنك تمشي في حل الشيست. ممكن الخسارة تكلف أكثر من الربح، لكن نفهم أنه أول حاجة باش يتم استخراج الغاز هذية الغاز والنفط بطبيعة الحال باش يصير تكسير للحجر ويسمى استخراج الشيست هذية، يستنزف موارد مائية كبيرة برشا، ينجم يلوث الماء، يستهلك كميات كبيرة، ينجم يخنق المناطق اللي أصلا قاعدة تعاني من جفاف. لحديث زيادة على مواد كيميائية نجم تتسرب وتوصل تتخلط بالمياه الجوفية، وهوني نحكيه على تلوث كبير في مياه الشرب والري بخلاف غاز الميتان اللي يخرج الهواء واللي هو
3: مياه الشرب تلوث أكثر من هكا.
5: ينجم ينجم يتلوث بنسبة كبيرة، لأن نحكي على مواد كيميائية يتم استعمالها في استخراج الشيست هذية. كيف كيف زيادة غاز الميتان هو المكون الأساسي للصخور هذية، وهو نعرف أنه أخطر على الأقل 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون، وينجم يوصل حتى 80 مرة الخطورة متاعه. برشا مشاكل بيئية تخلي الملف هذية الحقيقة يثير جدل كبير في تونس من سنوات مش من توا،
3: وفما ناس معه وفما ناس ضد على الأخر. إخي فما سمحني مش نسألك سؤال بسيط، فما لوبيات متاع جماعة النفط ما يحبوش جماعة الشيست؟ جماعة ما تفهم اللوبيات كيكة كبرى ولا ما نعرفش
5: موضوع اللوبيات هذي نجم يجيبك علي خليل. خليل رقي
4: لا مستثمرين يعني ولا حقل متاع منافسة ولا بتعمل نشاط يعوض نشاطي أنا، نجم تصير بين شركات عالمية.
5: هو موجود في العالم الكل. مثلا ناخذ مثال الشيست، تخدموا عليه زوز أفلام، فما فيلم خرج ما نسيت التاريخ والاسم ما تنشوف لكم الوقت وقتاش باش يقولوا الشيست حاجه خايبه برشا، دونك في اطار الفيلم انه واحد يحل سبيله الماء فيخرج منها نار، وفيلم اخر يدحض الفكره الاولانيه، معناها حتى السينما خدمت على هذيا. دونك ينجم يكون فما موضوع اللوبيات، لكن احنا اليوم نحبوا نفهموا ونستفسروا علاش الشيست مقبول وينجم يكون حل، علاش زيده مرفوض وينجم يكون مشكل بيئي. باش نفهموا الحكايه معنا الخبير الدولي في الطاقه عزين خلفله. اهلا وسهلا، مرحبا على الاولى في تونس.
9: أهلا بكم ومرحبا وشكرا على الاستضافة، وتحية لكل مستمعات ومستمعين مزيكا فان.
5: مرحبا بك سي عز الدين. وقتاش بدأي تحكي على الغاز دو شيست في تونس، شنو الباهي فيه، شنو الخايف فيه، شنو المخزون إذا نجم نحدو الكمية اللي تنجم تكون موجودة في تونس مقارنة زيدة بتزير وليبيا اللي هما قاعدين يحاولوا يبحثوا على الغاز هذي، وتنحكي أكثر زيدة على الدول اللي مشيت في الشيست؟
9: فعلا يعني موضوع هام يعني جبتوه في الفترة هذه. لو كان نبينوا في مرحلة أولى شنو الغاز الشيست ولا المحروقات تاع الشيست، وخاطر فما الغاز الشيست وفما البترول الشيست. هو المحروقات اللي موجودة يعني في الصخور المصدرية يعني الروشمات وين يتكون البترول والنفط يعني نتاع يعني اللي نستعملوه. ولكن في الحقيقة النفط والغاز اللي موجودين في الصخور المصدرية حاولوا يعني لم يتمكنوا من الهجرة إلى سطح الأرض، وتم احتجازه في الصخور الخازنة يعني ريزيروار.
5: يعني تقريبا هي نفس الصخور اللي موجود فيها البترول، ولكن هي تكون في عمق أكبر
9: بالطبيعة، لأنه الصخور المصدرية هي أعمق، ولكن البترول والغاز اللي هجر نحو المكامن الخازنة لروش ريزيروار هو هذاك وين نمشي ونعمله الاستكشاف التقليدي اللي هو يعني بئر يعني أفقي ويمكن من الاستخراج بأقل كلفة. ولكن الاستكشاف الغير تقليدي هو البحث يعني عن الغاز والنفط اللي بقى محصور في الصخور المصدرية ولم يتمكن الانتقال نحو صخور يعني العادية.
5: سيدي نحن بعد الأزمة الأخرانية الضوء قص علينا برشا مرات في عدة ولايات في عدة مناطق في تونس، فهل اليوم كي نحكيه على الشيست هل نجم ونفهمه أنه ينجم يكون حل من الحلول، أما الضريبة متاعه البيئية والخطر زي ده ينجم يكون كبير، فهو حل باهي ولا حل خايب، هو مناسب لتونس ولا خطير على تونس؟
9: هو فما المجموعة اللي ذكرتها سيادتك يعني مجموعة الطاقة الأمريكية Energy Information Administration قامت بمسح و يعني أعطى الإمكانيات الموجودة في العالم على مستوى يعني الغاز والنفط شيث. بالنسبة لتونس قدرت المخزون هذا في حدود 650 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبا 100 سنة من الإنتاج الحالي من الغاز. وبالنسبة للنفط يعني قدرت الإمكانيات ب 1.5 مليار برميل نفط، أي ما يعادل تقريب 60 سنة من الإنتاج من النفط. ولكن هذا المخزون لم يؤكد بعد، أولا يجب تأكيده عن طريق عمليات الاستكشاف الغير تقليدية يعني الحفر الذي لم يتم إنجازه رغم طلبات بعض الشركات بسهولية العالمية مثل نادركو وشال في تلك الفترة يعني منذ 2015 كانت هناك يعني
3: لماذا لم يتم إنجازه؟ الدولة رافضة؟
9: لمسألة سياسية في الوقت هذاك، لأنه شافوا وكما قلت يعني فما بعض اللوبيات وكل اللي خرجت اللي كونوا الغاز والبترول الشيث هذا مضر للبيئة ومضر للمتساكنين في الجهات اللي يتم الاستكشاف فيها. ونعرف اللي المخزون اللي تم ذكره هو خاصة موجود في أحواض غدامس يعني في الجنوب التونسي، وهذه الأحواض تمتد من الجزائر إلى ليبيا. نعرف اللي شقيقة الجزائر قامت ب حفر آبار لتأكيد مخزونها، وبينت نتائج هذا الحفر أن هناك كميات يعني من الغاز الصخري في هذه الأحواض، وعلمنا أن هناك شركات كذلك كبرى مهتمة بأخذ
5: الجزائر اللي هي المصدرة للغاز الطبيعي وقاعدة في الأثناء تبحث على الغاز الصخري.
9: أي يعني رغم اللي عندها إمكانيات كبيرة من الغاز التقليدي الجزائر ما زالت مهتمة بالغاز الشيث. بالنسبة لتونس لم يقع حفر أي بئر لأغراض كما قلت لك سياسية، وخرجت العديد من الانتقادات لعملية الاستكشاف الغير تقليدي بأنه مضر للبيئة وللسكان. وفي الحقيقة يعني هناك دراسة استراتيجية بيئية قامت بها وزارة البيئة ولم تستكمل بعد، ومن المفروض أن هذه الدراسة تبين يعني مدى خطورة هذا النوع من الاستكشاف وتعطي حلول جذرية لمواصلة النشاط.
3: واضح، شكرا لك أستاذ عز الدين خلفلة. دونك الفيلم تاع مات ديمون بروميزد لاند اللي هو فرحوا خاطر بالغاز دو شيست خاطر باش يحل لهم مشاكل مادية كبيرة، ولكن جماعة البيئة عاملين مظاهرات
5: فيلم المظاهر. دونك أي. هو بين حل وبين مشكل.
3: اي خلي
4: انا خاصة انا نحب نركز على حاجة
3: ما نعرفش انا ما عنديش راي ويظل حتى جايين ما عنديش راي.
4: الجدل ما كانش بلاش يعني فقط من التعريف نتاعك انت ومن المقاربة اللي حطيتها والأضرار البيئية وكمية الغازات المنبعثة هذيك اللي هي أخطر من ثاني أكسيد الكربون والمائدة المائية، واضح جدا أنه صحيح بديل طاقية ما عنده ثمن وبعض وبعض جدا اللي احنا ما نجموش نتحمله الباري.
5: مش ما نعودوش مثلا السيناريو اللي صار في جيبس وغيره، ولكن خلينا نفهم وخلي توينسا هم اللي عطيوا رايهم، لانه حتى بعض الخبراء ولو يقولوا توا نوفل هي تنضحيوا بجزء بمنطقه معينه ونستثمروا شويه في الطاقه ونحافظوا على البيئه من الجانب الاخر ونعدلوا بين الطاقه والبيئه.
3: يعطيك صحه خليل، ميرسي بوكو هبه تقدم الاخبار، نرجع لكم في الجزء الثاني.
2: ميدي ماغ
10: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
11: موجز الأخبار، أهلا بكم. ارتفاع عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الأحصاء الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. والكميات المصدرة تسجل أيضا زيادة بنسبة 11.5% لتصل إلى 135.5 ألف طن، فيما استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية بنسبة 45.9% من الإجمالي الكميات المصدرة، تليه إفريقيا بنسبة 22.5% ثم آسيا بنسبة 20%. وزارة الداخلية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، على أن يتم التسجيل في المناظرة إلكترونيا خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 24 من أوت المقبل، ثم يتم إيداع ملفات الترشح مباشرة بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نظر السكنة في أجر أقصاه 24 من أوت 2026. ووفق بلاغ للوزارة يشترط للترشح لهذه المناظرة إتمام السنة الرابعة من التعليم الثانوي وإحراز شهادة تكوين المناظرة بهذا المستوى وأن يبلغ المترشح من العمر 20 سنة على الأقل. في أخبار العالم، صحيفة التايمز البريطانية تقول إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تكثف جهودها لتعقب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وسط غموض يكتنف مكان وجوده وحالته الصحية. روسيا تقول إن الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين يجب اعتباره اعتداء على إيران نفسها، مضيفا أن الهجوم بين مدى أهمية القضاء على ما وصفها بالتهديد القادم من كييف. فرنسا تستعد اليوم لمواجهة رابع موجة حر كبيرة هذا العام مع زيادة الضغط على فرق الأطفاء التي تكافح حريق غابات ضخم في منطقة بوردو بسبب ارتفاع درجة الحرارة وظروف الجفاف الشديد في جميع أنحاء جنوب غرب البلاد. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في بوردو إلى 33 درجة مئوية خلال النهار، أي ما يزيد بنحو 7 درجات عن متوسط درجة الحرارة العظمى المسجلة بين عامي 1961 و1990. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار تواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ميدي ماغ.
1: يا مرحبا مرحبا, رجعنا لكم في ميدي ماغ على موزايكا فيم. دونك في الساعة الثانية مازلت معنا جيهان, مازلت معنا نادية اللي بدلت بلاصتها. مرحبا. ما تحس روحك ياسر سلاح منا؟
2: نبدل شوي, نبدل في البلايس.
3: قعدت فارغ كرسي سلاح.
1: قعدت فارغ كرسي سلاح. ما نجم يعبي حدا كجمال هذوك, ما نجم يعبي حدا. فوالا قاعدين تبعثونا في برشا مساجات واتساب على 23 513 1000 23 513 1000. برشا مواضيع باش نحكيو فيهم, ولكن الفقرة يعني باش نقول لك سلاح مش هني اهم فقره في
2: خاطر فاتك شيء. مولا ما فاتك شيء ولا شيء,
4: خليت مقعدها مؤقتا.
1: نمشي ولنفو انتوكس
0: انفو ولا انتوكس.
1: ونذكركم لاربع اخبار, خبر واحد فقط صحيح.
4: جيهان وناديا, شكون باش يخرج اليوم الفائز لاربع اخبار؟ الحقيقه صعيب شويه.
3: اي ونوف مش حاسب شكون بقى الفائز.
2: انا انت
4: الفائزه. نوف في العاده ما يحبش يدخل فيها اللعبه.
1: ثقافتي العامه كبيره وما نحبش بين الفرق.
2: صحيح, تحبش اللي يظهر برشا
1: ماني ونوش نحاولك.
4: هاي سيدي الاخبار الاولاني.
1: ما فماش امكانيه الميكرو يخلط يولي بلاكي ومنو يشارك معنا.
2: لاش تعطي لهم في بلا سلاح.
1: بي فما شكون بعث لنا سؤال, اسكو البوسطه عندي كونت في البوسطه نجم ناخذ القرض هذاك على الشرف ولا لا؟ درجين نسالو ونجاوبوك. معناتها لوجيكمون انا مربيح البنوك, البوسطه ما ريتهاش في القانون. دونك ما نعرفش اسكو تابعين ولا لا, نسالو شوي اخر وبيصير جيهان باش تسال وتجاوبنا شوي اخر. يلا نمشي للاخبار.
4: الاخبار الاولاني يقول الكلنا رينا الصديقه الكبيره لوليد من مده, هو بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب وجاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا ترامب. والخبر الجديد انه يبدو انه اقترح اسم جاني انفانتينو باش يولي امين عام للامم المتحده.
1: هو خبر يضحك كما ترامب جابو دونك عادي يضحك.
4: هذا الخبر.
1: اعطيني ستيلو بالله باش
4: هذا الخبر الاولاني. الخبر
1: لحظه, ترامب قال انفانتينو امين عام الامم المتحده.
4: يحب ينصب إنفانتينو أمين عام للأمم المتحدة, اقترح اسمه. الخبر الثاني يحكي على الكونفرنس دو بريس اللي عملها اليوم الصباح زين الدين زيدان, ذكره هو الناخب الجديد للمنتخب الفرنسي بعد ديدي ديشان. كما قلنا اليوم عمل ندوة صحفية, قدم روحه قدم برنامجه, استاف اللي معاه ونظرته, قدم روحه
1: بونجور جمال زين الدين.
4: ما يستحقش انه يقدم روحه. ايوه
1: يقولوا 48
4: ans. يقولوا يسي بريزونتي
1: معناها هذه ترجمه حرفيه عملتها
4: في في في
2: في
4: منصبه جديد. الخبر انه قال ما كانش ناوي انه يكون هو على راس منتخب فرنسا, كان باش يرجع لتدريب ريال مدريد عام ناول, ولكن الاصرار نتاع رئيس الجامعه الفرنسيه هو اللي خلاه يوافق.
1: انا سمعت اللي قبل مورينو كان زيدان محطوط من بعد
4: الخبر. الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول وانه موجه الحر تعود الى تونس منتصف شهر اوت, والجمعه هذه والجمعه الجايه الكل باش تكون درجات الحراره هكا بارده لباس معناها, والحمد لله. هذا الخبر الثالث. الخبر الرابع يتحدث على الرئيس السوري احمد الشرع, وفي حوار أخير سألوه حول موقفه من الكيان المحتل, وقال سنواجه إسرائيل والمواجهة قادمة وإحنا حاضرين. هذوما الأربع أخبار, شنو صحيح من الغلط؟
1: يلا شنو صحيح من الغلط. نبدأ ودونك بكنتي جيهان. ترامب قال انفانتينو على الإسلام. ويضحك الخبر, انفانتينو رئيس الجامعة الدولية لكرة القدم على ما يوليش امين عام الامم المتحدة. برامو ترامب كيما كان المسؤولين ناس مع كلامي تاون رقيك تاون طورك. يبان لي غريب الخبر, تصدقوا ولا لا؟
3: نصدقوا على خاطر هما ظهر لي قرب برشا من بعضهم, يقدروا بعضهم ويحبوا بعضهم,
1: يحطوا من عام المتحدة
3: من ترامب. نتوقع ينجم يكون خبر صحيح.
1: يلا زين الدين زيدان بعد ما قدم روحه دونك قال اللي ما كانش باش يكون مدرب فرنسا خاطر كان باش يرجع ريال مدريد. قبل مورينو كان اسمه مطروح, ولكنه شد فيه رئيس الجامعة فقرر يجي المنتخب فرنسا. صحيح ولا غلط؟

0: غلط
1: خذيب خاطره معناها؟
0: لا أكد له أنه بشي جي ما عاش خذيب خاطر.
1: هنا الحقيقة سؤال كرة ما
0: دخلنيش بيناتهم
1: أما أمور ميخذة بالخاطر وكل
0: معتها احنا كي نحكيه لك على زيدان معتها نحطوا الكرة كان الناس المشهورة معتها فلا معتها صحيح ولا غلط
1: بالهكا بالزهر غلط
0: غلط أوكي موجة الحر احنا تو دخلنا في موجة اللا حر موجة الحر ترجع منتصف شهر أوت باش ترجع كسخانة القوية صحيح ولا غلط
1: هي باش ترجع سخانة صحيح منتصف أوت مازال مش مؤكد باش ترجع أما يعرفوش وقتاش دونك غلط
0: فلا والرئيس السوري أحمد الشرع سنواجه إسرائيل المواجهة قادمة
1: إسرائيل أي أما بشي واجه إسرائيل
0: ليه لأنه خذيت أبوزة برفان من عند ترامب غلط دونك شنو الخبر صحيح
1: بهالي ترامب أصح واحد في الأربع أخبار هذوما
0: أم فانتينو أمين عام أم متحدة ترى صحيح والله شكرا على الجرأة نادية
2: كيف كيف نفس الفكرة
0: أم فانتينو
2: توقع أنه
0: ما تراش غريب شوية
2: ترامب لا
0: زيدان ما كنتش مش نكون
2: لا
0: ما قالهاش
2: لا
0: انت ما شفتش الندوه اليوم خاطر مازال كي صار
2: اي املي لا اتوقع
0: وعلاش يخليك لا تتوقع يعني الورك ريال مدريد الناس كلها بتكلمته باش يخلف
2: انشيلوتي لا اتوقع وقلت له ليني صحيح دونك فطبيعه ثلاثه الاخرين غلط
0: فيك انا معناتها سيد مسؤول
2: سيد المسؤول سيد المواطن لا اتوقع
0: موجه الحرب باش ترجع منتصف شهر اوت
2: باش ترجع من التاريخ مازال ماهوش محدد اما باش ترجع في شهر اوت
0: واحمد الشرع سنواجه اسرائيل
2: لا
0: عليه
2: على خاطر نعرفه
0: منظره مش نتاع الواجهة
2: لا مش منظره نعرفه اللي ما ينجمش صراحة تصريح من نوع هذايا
0: عليه
2: هكا انا حسب ما تابعت عام كامل وانا نتابع في تصريحاته ما نتصورش في جويليا قرر انه يصرح حاجة دون سونس الحقيقة
0: واضح
2: بالجرأة هذه
0: يلا ناهد غائب سلاح ولكن ناهد يبقى مش فرحان برشا تفضل
3: الاخبار في علاقة بزين زين الدين زيدان طبعا غلط زيدان قال 4 و5 سنين تقريبا اللي قعدت فيهم ما دربتش يقول جاوني برشا عروض من أندية ولكني رفضت التدريب لأنه ببساطة يقول حلمي الوحيد هو أني نكون ناخب المنتخب الفرنسي وهذا اللي صار دونك غلط الخبر ما نعرفش اسكو كونتاكتيوها ريال مدريد ولا ليه ما سميش الأندية
0: كونتاكتيوها الناس الكل
3: ما سميش الأندية
0: كونتاكتيوها الناس الكل وحبوه يراني وهو كان معناتها خطره ديشان راو كان باش يبطل وكمل
3: من نهاية كاس العالم الفارطة
0: الناس الكل قالوا باش يبطل سي زيداني خي رئيس الجامعة الفرنسية فجأة زاد ديشان مع العلم راو ديشان وزيدان ما يذكروش اسمي بعضهم على خاطر صارت مشكلة ديشان عمل فازة خايبة الواحد من منتخب 98 عنا تصريح مراد من بعد ما هو تصريح باش نعديوها فيما فاتك شيء اما نجمو نعديوها تو فرد مرة لانه ما فاتك شيء عنا برشا تصريحات دونك هذا تصريح اليوم الصباح زيدان بكل محبة قالك ما راني تحد حلمي راني فرنسا نستنى فيهم
4: باسكو ليكيب دو فرانس بور موا سي لا سول شوز كو جو فولي فير اوجوردي بور موا سي جوست ان كونتينيتي كلكو بار ان ريف سو كو جو بو فو دير سي كو J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid.
0: Voilà, donc, بكل صراحة وحنا قعدنا بهتين راهو جاوه ديزوفر كبار لا نحب راني فرنسا وجاتو الفرصة
3: كان عنده تطمينات زاد انه بعد ديشان باش يكون هو
0: الراي العام الكل كان يقول وتوقعوه حتى قبل بعامين لانه ديشان معناتها وشفناها
3: 14 سنة قعد ديشان
0: وشفناها في ماتش اسبانيا انه ستركتيرو ديشان ما خدمتش
3: 14 سنة على رأس المنتخب
0: ركور وهز وصل لزوز نهائي نصف نهائي وكأس معناتها عمل مشاركات كبيرة برشا ايوه
3: الاخبار الثالث على موجة الحر صحاح يعطيكم الصحة صحيح في اوت ولكن وقتاش في اوت مرجح انه باش يكون في البدايه في الوسط
0: بدايه
3: وقتاش بالضبط والخبر الرابع طبعا خاطئ احمد الشرع قال نتجنب الصدام مع اسرائيل ولا مصلحه لنا في ذلك
1: شفت كلمه قد ايش تصنع الفرق نتجنب نردوا بال
0: هو واضح معناتها بالريزونمو احمد الشرع كيفاش تقلب
2: ولا مصلحة لنا في ذلك
0: معناتها واضح انه ما عادش يواجه اسرائيل بالعكس فما مصالحة ممكنة مع اسرائيل فيها دول نمشي وفيها ما فما حتى مشكل يلا نمشي مباشرة الكونسو مع نديا
5: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ
0: يا مرحبا يا مرحبا نادي الناس اللي باش تمشي الوتلة برشا معناتها الويكند هذا برشا مشيو بحورات الوتلة فما دي زوفر يعملوهم الوتلة نتاع الوتلة العائلية صغيرك بلاش اجنتي وصغيرك بلاش يضل تجبد برشا الناس
2: تجبد اكزاكتومون نوفل ونتصور زيد اليوم برشا يتسائلوا هل انه هل معناها خلينا نقولوا نشوفوا نوعية المساجات هذوما مجانية الأطفال غراتويتي بالنسبة لصغارك صغيرك الثاني على 50% ولا ساعات نلقاو اللي عمره أقل من 12 سنة راهو بلاش إلى آخره هذه نوعية المساجات اللي نشوفوهم دايغ تنجموا تشوفوا حتى على الباج نتاعنا هذوما من عدد من ليزاجونس معناتها خذيتهم كيفاش نلقى في الوقت هذايا كان تدخل حتى تو باش تريزيرفي تلقى
0: المساجات هذوما عمل بيدك هكا تو تبان تلقى خاطر يعني حسب
2: وثبت فما ولا هذاك علاش
0: يعني حسب الكاميرا كي تمد يدك هكا كأنك مديت
2: صحيح حمينا جوست باش نثبت تعدي ولا
0: تكهاوش باش نعمل
2: بارك الله فيك
0: نعاون فيك
2: عاوننا لين حكى علينا
0: اعطيني بريميوم منو
2: بي سؤال زاد اليوم نوفل هل انه هالإقامة المجانية للأطفال هي حاجة إجبارية ولا تختلف حسب نوع النزول هل انه زاد اليوم سؤال كيفاش تعوض هالفنادق ولا وكالات الأسفار التكلفة الحقيقية للعروض نتاع الإقامة المجانية للأطفال اسكو يتم إدراج التكلفة هذه ضمنيا في التسعيرة نتاع ليزادولت ولا يعولوا على الإنفاق مثلا نتاع الخدمات الإضافية داخل النزول معناه فينالمون صغيرك باش يكونسومي هو دونك نجم تكون ترجع الفلوس هذوكم او لا غراتويتي هذيك نتاع الصغار باش نحكيو زاد شنو حجم التاثير الفعلي لمجانيه الاطفال في انه يحسم قرار العائلات التوينسه دونك هل انه هذا يخلي تاثير على المؤشرات نتاع الحاج تفضلنا
0: فوالا انا وجهين معناتها الشوا نتاع كوب اللي بداو عندهم ولاد صغار شوا لوتيل يعني بنسبه صغيره 95% يتحكموا فيه الصغار الوتلة اللي كنت انت شيخ وتستمتع بهم تعمل هكا كليك دروا سوبريمي تو كي يكبروا ولادي وتولي تختار اوتيل به فيه توبوغان فيه بيسين ما غير شمس تولي تسال في اسئله ناهد انت جايها تولي اسال في اسئله غريبه انت تولي تلوج على الظل والكذا والدنيا معناتها
3: لا ديجا
0: سي فما بالك كي يكبر يولي يجري وكذا معناتها مقاييس اختيارنا الوتيل يولي مربوط بكزوز ولا ثلاثه
1: حتى هما اللي باش يتفرهدوا سورتو
0: فوالا
1: احنا
3: حتى وقت العمان تولي تحاول
0: احنا معاهم
3: تعوم تعوم بعد الخمسه وتمشي للبحر بعد الخمسه وما تمشيش قبل
0: وتولي ولدك في البيسين لازمك شاد جنبه انت معناتها في البيسين وتعمل له كذا وهو عمره عامين وينحي هذاك يقول لك نعوم وحدي معناتها لا معناتها اشكاليات هذاك علاش الوتله لوفر اللي عملوه الوتله هذه حاجه اكسبسيونيل وتجبد برشا الناس نتوقع
2: اكزاكتومون هذاك علاش اليوم ضيفنا مشكور حاضر معنا الكاتب العام للجامعه المهنيه المشتركه للسياحه سي حسن الهدار باش يجاوبنا على الاسئله هذيا كما السؤال اللي طرحته في البدايه اللي هو هل انه هل الاقامه المجانيه للاطفال لا غراتويتي بالنسبه للصغار هي اجباريه والا تختلف حسب نوع النزول سي حسن مرحبا بك اهلا وسهلا
5: مرحبا بكم مرحبا بالكيب نتاع ديماك مشكورين على الاستضافه
2: شكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم اليوم كما قلت هل انه المجانيه للاطفال في النزول التوانسه كل وتيل يختار كيف ما يحب والا هي قاعده لكن يمكن الخدمه عليها او لو فيت دو لانونسي تثير اكثر يمكن المستهلك وتخليه يحب يمشي ويحجز في النزول هذا اللي تذكروا بانه فما لا غراتويتي بالنسبه للصغار
5: بالنسبة للوتلة في تونس الأوبليغاسيون ماهيش أوبليغاسيون لكن سيتان شوا نقوله نحن هو اختيار من الوتلة في تونس أنها تقوم بعمليات هكية تجارية لاستقطاب العائلة التونسية كحريف قائم الذات مش كان نحكيه على اللي توريس نحكيه على التوينسة بصفة عامة اللي ماذا بينا العائلة التونسية هي بيدة تستفيد بالوتلة اللي في تونس يبقى شنو الوتلة التونسية عندها انكاباسيتي عندها طاقة متاع حجوزات ماذا بيها استيعاب يعطيك صحة اللي ماذا بيها تكون بطبيعة الحال 100% ما نجموش ركزوا كان على الأسواق الخارجية السوق التونسية المحلية هي سوق ذات جودة ومعناها أنه بجاكيف عنا إن نخدموا عليها باش نغطيوا الوكيباسيون هذيك في الوتلة التونسية هذا اختيار البعض الوتلة حسب النوعية متاحهم بطبيعة الحال اللي كما قال سينوفل هما وتلة عائلية اللي فيهم لتوبوغون فيهم أنيماسيون سبيسيال pour les enfants كل هذاك اختيار للوتلة هذية pour cibler les familles العائلات والصغيرات نتاعهم الصغيرات نتاعهم كي باش يجيو بطبيعة الحال حتى لو كانوا غراتوي كما قلنا البرمي انفون ولا بتيتر حتى لو دوزيام انفون موان 50% هو في لفائدة العائلة بطبيعة الحال، لكن لفائدة الوتيل في نفس الوقت لتغطية لوتو دوكوباسيون نتاعو بطبيعة الحال. وهذا حتى بعملية حسابية راهو في الجام تاع لي دو بارتي معناها في مربوح الزوز حتى من
2: النزل والحارس،
0: لأنه ما يعطيش بيت للصغار، يلزم الصغار تابعين في بيت الكوبل.
5: يعطيك صح سينو في هو يكون اكزيجونس معناها يلزم الصغير لوجي مع دوز ادولت
0: كيلزم نزيدوك الفرش
5: مع زوز معناها كبار كسوسوا لي بارون ولا حد اخر ان توكا. هذايا يخلي الموايان نتاع البانيه نتاعهم كما نقولوا معقول بالنسبه للوتيل، وفيه مربوح اللي هو منه يغطي كما قلنا البزوان نتاعو من نومبر من
2: نتاع حجوزات
5: وحجوزات يعطيك الصحة، ومنه كيف كيف يكون ثم دي كليون ديما موجودين وان شيفر دافير اكسترا.
0: به هو قلنا فما التوبوغان، وفي الليل بعد العشاء نقعدوا في البسين ويجيك الطفل تاع رم رم رم تاع رم رم الاغاني هذوكم والتوانسه والاجانب الكل نفس الاغاني وهم بيتهم عن 40 سنه سي حسن نفس الاغاني. دونك الانيماسيون هي ناقصه شويه، وكل كلوب بور انفون العشره متاع الصباح اللي برشا كوبلوت يخلي ولادهم باش يخرجوا. معناتها فما خدمات بسيطه ولكنها بازيك بالنسبه للكوبل كان تحكي جيهن يكونوا حتى تعبوا من الريتم تاع وليد 6 سنين 7 8 4 5 يتعبوا. معناتها ينجموا كي يمشيوا الوتله هذه يفرهدوا شويه حتى خاطر فما وتله بداوا لي سيرفيس حتى ديفلوبي كي يتلاقوا لهم بالصغار.
5: كلامك صحيح، هو موجود كما قلت سيرفيس على مدة أعوام طويلة هو بيدو كسوا في الأغاني ولا الانيماسيون وما تبع، لكن فما كيف كيف اجتهاد للتطوير متاعه. الأهم أنه هالسيرفيس هذي يديدي للصغيرات ولليفامي يعاونهم بور أليجي ولا ينقصوا عليهم اللهوة بالصغير، وكل يلقى فما إنيكيب ديدي ناس سبيسياليزي يتلهوا بالصغيرات متاعهم يبدأوا متنين عليهم كوتي سيكوريتي كوتي انيماسيون وتفرهيد وكل، حتى يلقى شويه وقت روحه باش يتفرهد ويعمل غطسه في البيسين ما يقعد من غير ما يقعد يخمم برشا على صغير. هذه حاجه معناها دون لانتيري نتاع الفامي التونسيه توفرها للزوتيل هذه.
0: وليت عندنا وتله فما اوتيل بين فاميليال وفما اوتيل كوبلويت اللي ما عندهمش صغار، ما نحكيش معناتها اللي الاوتيل اللي ما فيهوش فرقه ما فيهوش كذا، معناتها نتاع ما نحكيش للكبار فقط اللي ممنوعين هذاك، اما نحكي فما وتله تو كي تقسمهم اوتيل ريتمي متاع جو عادي وفما اوتيل متاع فاميلي. ظلي حتى كي نحكيو على اوتيل نقولوا هذا فاميليا ولا مش فاميليا، معناتها تقسيم خلينا نقولوا مش معترف به ولكن موجود.
5: هو كلامك صحيح، تقسيم ماهوش معترف به معناها محدد ومقنن وكل، لكن التقسيم هذايا يعاون الكليونتيل ولا الحريف التونسي ولا حتى الاجنبي وخاصه التونسي انه يلقى الحاجه اللي يلوج عليها. يعني انت ماشي باش ترتاح ماذا بيك غلاكساسيون، ماذا بيك تعمل ما نعرفش انا انكور كذا، ما تمكش تمشي الاوتيل فيه توبوغون وفيه كالغرافيتي انفون وكل، دونك باش تمشي كما قلت انت للوتيل اللي فيه ادلت اونلي ما فيهش صغار بالكل وعنده الانيماسيون ديدي لهم هما. ونفس الشيء بالنسبه للعائله كي باش تمشي للوتيل العائلي هذاك لغايه معينه انها تفرهد الصغيرات نتاعها وهما بيدهم يتفرهدوا ويرتاحوا نوعا ما ما كاللهو بالصغيرات نتاعهم.
0: واضح على 23513000 مهر بعث لنا قال مفيد بربي الريدوات والمناشف نتاع الوتله راه مش داخلين للحساب، ثم كوبلوات يجهزوا من الوتيل. صار مناشف الوتله ما راحوش بهم؟
2: لا لا للاسف لا.
0: في بالي تابع
2: لا
0: تابع مش مشكله تبقى ما نعرفش انا سيتو كي راهو الوتيل غالي شويه ننتقم من هالزوز ثلاثه مناشف
2: توكل
0: نحكي تونسي ساعات
2: قولهم فضلك لا غادي نجم نقول لك بالحق
0: لا لا نفضلك اي فضلك
2: فوالا تفضلك
0: عرفت قولهم فضلك بالسيف مش مشكله
2: بالقمع تفضلك بالقمع بيس حسن. فما نقطه
0: بلا لحظه اللي يقولوا للكبار فقط مش ممنوع تقول اوتيل للكبار فقط؟
5: ممنوع هو سيتان شوا، وكأنك قاعد تقول لهم راهو فما سيرفيس معين اللي باش تلقاه هنيه. نرجع ونقول لك كما قلت لك
0: لا لا لا نحكي وتيل يقول للكبار فقط عندنا زوز ولا ثلاثه ولا في تونس كل
2: جمهوريه كل اقل من 12 سنه
0: هل اي فما وتيل شيء نمشي له مادام عندي صغار ما نمشيلوش.
5: تنجم تمشي كما نقولوا في وقت اللي ماكش باش تهز فيه الصغيرات نتاعك.
0: لا ما نجمش عادي انا نفرهد وصغاري يقعدوا في الدار.
5: نبعثوهم في فواياج اورغانيزي.
0: يلاه يعطيك الصحة كملنا.
2: نكملوا سي حسن على نقطة أخرى. تو فينالمون كي نشوفوا المجانية للأطفال في الوتلة، اسكو حسب كان نحكيو كان عندك فكرة بيان سور على البيانات ولا الأرقام، هذا يأثر فعليا على القرار نتاع العائلة التونسية ولا يأثر على المؤشرات نتاع الحجز؟ معناتها كي نحطوا حاجات من النوع هذايا يساهم في انه نشوفوا مؤشرات مهمه نتاع حجز ولا مش بالضروره؟
5: اكيد يساهم بصفه ايجابيه في الترفيع نتاع عدد الحجوزات كي توفر لهم انت دي بروموسيون كيما هكايا ولا دي زافونتاج كوميرسيال كيما هذوما. التونسي يوزنها يحسبها، يقول لك انا باش نمشي في اوتيل مثل حديث ما غير الجراتويتي نتاع لونفون باش تلقى ثم انديفيرونس على مده نتاع اربعه ولا خمسه ليالي كما نقولوا نتاع جمعه من زمان، باش تلقى انديفيرونس بمليون زوز
2: وانت
5: ماشي. يعني ساشيفر تتحس. بار كونتر كي باش يمشي لوتيل اللي يقول له البرومي اونفون غراتوي والدوزيام بار اكزومبل موان 50% بالحق فما انديفيرونس اللي هي غمركابل. التونسي واللي يخمم فيها واللي يمشي للوتيل اللي يوفر الموضوع هذايا، وكل راهو اوتيل وعنده لي كليونتيل سيبل نتاعو، عنده النوعيه نتاع الحرفاء اللي باش يجيوه. هذا ما يضرش هدايا، لكن كتكملة وكما قلنا قبيلة باش نوفروا العدد ولا البورسنتاج دوكيباسيون ولا الحجوزات معناها في الوتيل لو ماكسيموم باش الوتليج يخدم على روحه وباش زاد الحريف التونسي يتمتع زاد على روحه.
2: واضح واضح جدا. شكرا لك، يعطيك الصحة سي حسن الهدار، مشكور على حضورك معنا، ضيفنا الكاتب العام للجامعة المهنية المشتركة للسياحة.
0: الوتلة اللي يفرحوا بصغار فما سيرفيس باهي جهة ناهد معناتها موجود في تونس سيرفيس بي ولا كلاسيك شوية؟
1: لا تلقى سيرفيس بي الحقيقة معناها سورتو اللي فما كل واحد شنو يزيد
0: فيه هذيك نحفظهم.
1: أيه. ملي انت صغير تسمع فيهم اللي خلطوا عليهم ولادك
0: نسيتهم شو كي كبرنا عندك 20 سنين نسيناهم من بعد نرجعوا من الصغر.
1: فما يزيدوا مثلا لي كلوب وين تنجم تخلي صغارك يعملوا دي اكتيفيتي اخرين يلعبوا يقابلوا صغار اخرين، دونك ديما فما البلوس ديما فما الخدمات الباهية للصغار. الحقيقة الوقت نتاعنا محترمة
3: كما قال ضيفنا، لازمك تعرف انت شنو وين تحب تمشي غارك وين تحب شنو اللي تحب الاكتيفيتي اللي يعملوهم، اللي تحبهم يقعدوا معاك ولا تحب انت ترتاح شويه ويقعدوا هما مع الانيماسيون. انت وانت شنو تحب زاد وانت والعمر، خاطر ولاو راهو العروض ولات معناها عديده في النزول طبعا انت والبيدجي زاد
0: النزول اللي عندها الصغار فما نزول تبدا كومبلي معناتها اكثر نزول هي اللي تجبد العباد
3: انت والبيدجي زاد هذاك يدخل في الحسبه زاد.
0: ميرسي ميرسي. تراه نمشيو فاصل ومن بعد ما فاتك شيء هذه ميدي ماغن قدوا معكم حتى لساعتين.
6: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس ابارتين العاشر من الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 و13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 30 جويلية الموعد بش يكون مع وداد مجمع وخليل.

0: شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك؟ النتيجة هي عيتم ونامور، أم بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتة المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجنراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشا جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد مجمع وخليل إي بي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ميدي ماغ.
2: يا مرحبا يا مرحبا. ما فما اللي يسألوا شنو يلبسوا البركني والبكيني؟ ما نعرفش، انا ماهوش موضوع، ما برشا قالوا لنا نحكيوا فيه مع الليلي في ماهوش موضوع للنقاش ولا للنقاش
3: كله هو موضوع للنقاش في خاطر صارت
2: يلبس يحبوا كهو
3: اللي صارت حوادث نتاع فما ناس بالبركني وتمنعوا من انهم يعرفوا
2: لا في العوام اللي فاتت ما تعمناو لسنين ما صاروا حتى حوادث
3: على خاطر البركني توندونس تو
2: اي ريتها البركيني خاطر البنات ما يحبوش يتحبوا يعوموا يقعدوا بيض ما عندها ظل كيلبسوا سامحني الجمله غلطه
4: اي يعوموا ما يحبوش معناها الشمس تاخذ فيهم خير أي. من يقعدوا بيض لا لا
2: ما يحبوش لفي ولا توندونس على الاخر وممثلات وكذا لبسينه اما نعتقد اللي عملوا الوسنه صارت عملوا الاكسيدون صغير اما ولات الحريه كل واحد حر ونعتقد اللي نقطة قوة معناتها مش لازم كل واحد يحكم على الآخرين أنا نعتقد الأوبلين كل واحد يعطي رأيه بسرعة نقطة قوة إنه كي تغزر البحر ولا بيسين ترى الناس كل ترى اللي لبس هكا واللي ساعات امرأة لبسة نوع وبنتها لبسة نوع وخالتها لبسة نوع معناتها فما تنوع الناس كل قابلين بعضنا عادي معناتها أنا ذكرش قلت موش موضوع للنقاش في الآخر يندرج ما نعرفش كان تعرفوا ضمن الحريات كل واحد حر طبعا. يعمل اللي يحب ما نعرفش
3: يعني هي جست ما حرية شخصية الحاجة اللي بيها في تونس اللي راه مش هذا وهذاك في نفس العائلة تلقى الاختلاف كل واحد حر كيما يحب هو يلبس كيما يحب يهبط للبحر ولا بيسين هو عنده الاختيار والحرية التامة ما هي متنجمش تجي تفرض عليه بقانون ما يلزمش تلبس هكا أو يلزم تلبس هكا اللي بيس بحر أو بيسين وانتهى الأمر معناه وكل واحد حر في روحه في
2: واضح كيفاش ترى أنت نادية من ناحيتك هذا أعطيته جدية من ناحيتك هذا الموضوع من أي زاوية تغزره
4: انا اللي نحب نقول والله لا
2: والله يسهل تكون سريع والله يا مراد اسهل حاجه سريع وما تحضرش تكون تبدا اي موضوع وكيف ترى ما نهت
4: بطبيعة انا مع فكره انه كل واحد له الحريه انه يلبس كيف ما يحب اما انا اللي لاحظت زاد نوفل انه فما وتله كي تجي تعمل لا ريزرفاسيون حتى حاليا مؤخرا ريتها فما في يفولي بوكينج محطوطه من الريزرفاسيون اللي بركيني نون اكسبتي معناتها حتى اللي باش يمشي يحجز مش يكتشف وقت اللي يمشي للوتيل اما سي مونسيوني انه من الاول بالكل ما عندهمش حق
2: وانا نعتقد موجودين في الوتل انا نعتقد ان نجيب بركيني وندخل بصيف عليهم ما نجموش يمنعوني اعتقد فضاء عام مفروض عليك كيفاش تتصرف مع العباد معناتها وصارت برشا وتله كانوا حاطينهم على البيسين ونحاهم معناتها تكتب لي اللي تحب خاطر معناتها رو لوتيل حر ولكن لا اعتقد انه لوتيل ينجم يكتب مثلا اللي اسميهم نو في الميريزيرفيوش لا مش من حقه اي معناتها انا نلبس اللي نحب فوالا والنظافه راهي مرهونه بالناس الكل حاسدوا نمشيو لفقرتنا نسيوني طلعنا جنجل ولا لا ما طلعناش جنجل تراه نمشيو ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: فقرة صلاح اللي نقولوها بطريقة بين سير خير برشا من صلاح دونك تقريبا
4: عدينا شهر كامل
2: ما تحبوش الصراحة
4: عدينا شهر كامل هو يقول أقوى فقرة في ميدي ماك أقوى فقرة في ميدي ماك
5: سيزون
4: أي نحكي على خلطة عليك
2: قدم هنا خير من صلاح شو مشكلة أكيد مش يسمع فينا مدهمو مش تقرير المدن العالمية صادر عن برنامج الأمم المتحدة معناتها كي نحكي للمستوطنات البشرية المنازل والفرص مدن من أجل الجميع امتلك منزل ولا من أصعب التحديات في برشا دول عربية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات مقارنه بمداخيل الموظفين، معناتها اسوام الديار قاعده تطلع بكيفيه كبيره. دونك التقرير اعتمد مؤشر يقيس قداش يلزم عائله متوسطه الدخل باش تشري دار اذا كانت تنجم تدخر كامل دخلها السنوي، ورغم انه الفرضيه هذه شبه مستحيله لانها تسمح بمقارنه البلدان، معناتها شهريتك كامله تخبيها، معناتها هو مستحيله. ولكن باش نفرقوا بين البلدان، سوريا اصعب دوله عربيه لامتلاك منزل، الاسره يلزمها 86 سنه وهي يحط شهريته ما يصرفهاش باش يشري دار. دونك نعطيكم الترتيب، دونك مصدر مهم الأمم المتحدة، سوريا في المرتبة الأولى 86 عام و7 أشهر وانت تحط في شهريتك باش تشري دار. لبنان في المرتبة الثانية، أنا من 10 دول، هل تعتقدوا تونس موجودة ولا لا؟ وإذا موجودة في أي مرتبة؟ نهت نعرف انت طبعت الورقة أي. عندك المعلومة أي نادية
4: تصور موجودة في القائمة متاع
2: سنة مرتبة
4: 9 8 9
3: نتصور في المرتبة الخامسة يمكننا كي نحيو سوريا، نتصور لبنان زيدا
2: لبنان الثانية. أغزر الفرق،
3: مصر
2: لبنان الثانية 18 عام مع سوريا 86، ثانية لبنان 18 عام، أي ثالثة الجزائر 16 عام وانت تحط شهريتك باش تشري دار، الرابعة المغرب 14 عام وشهرين، الخامسة مصر 12 عام وانت تحط شهريتك، والسادسة تونس 11 عام وتسعة شهور تحط شهريتك باش تشري دار، ما تتسمى في مرتبة محترمة. السابعة الكويت 11 عام وخمسة شهور، ينجم يكونوا فما بلدان الديار فيهم غالين. الثامنة السودان 9 عام وشهرين، التاسعة البحرين 8 عام وستة شهور، والعاشرة العراق 8 عام وشهر واحد. نسبة سعر المنزل ارتفعت من 9.3 أضعاف في 2010 إلى 11 ضعف في 2023. دونك أهم حاجة هو شراء المنزل عند المواطن العربي، معناتها تتذكر احنا ما عادش فما مرمات يبني دار ويقعدوا العروس خارجين من فوق خاطر باش يبني دوزيام وتروزيام، وإذا البلدية متعطيهوش رخصة يبني بسرقة وتجي البلدية.
4: فما مرة خبير نوفل في العقارات تعدى معنا في موزايك فام قال انه اليوم في الوضع الراهن في تونس انك تشري بورتمان معنى نحكيه نفس معنى اس بلوس دو في اسبانيا تنجم تشريه، الوغ كو في تونس ماكش قادر، معناه سوم في اسبانيا ممكن مواطن تونسي بسالير تونسي انه يشري بورتمان في اسبانيا، في حين انه في تونس لي في بلاصه في اسبانيا معناتها اللي ما هو على البحر معناتها كاريمون، وفي تونس غير معناه نفس المواطن نحكي لك تونسي ينجم في اسبانيا يشري بورتمان، لكن في تونس بالاسعار الموجوده في تونس ما ينجمش.
2: الغلاء والحاجه الغريبه في تونس انه اسوام الديار ما تطلعش وتهبط، وفي العالم الكل تهبط، مثلا دبي خلينا نقول لك ابارتمون في دبي تو تنجم يكون سومها كي تونس تقريبا، طاحوا الاسوام بسبب الازمه اللي مرت في دبي، في تونس ديما طالعين عمرهم ما يطيحوا، وهذه حاجه من ميزات تونس. دونك زيدان اللي فرحان برشا وقال نحقق في حلم كبير اني ندرب المنتخب الفرنسي، وقال رفضت لمده 5 سنين كل عروض. نعاودوا نسمعوا الاكستري.
5: باسكو ليكيب دو فرانس بور موا سي لا سول شوز كو جو فولي فير اوجوردي بور موا سي جوست اون كونتينيتي كلكو بار ان ريف. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid.
2: فوالا معناتها زيدان ينجم ينجح ولا زيدان معناتها خاطر شبعان محقق نجاحات برشا فلوس ماهوش يجي لورا التدريب، هل ينجم زيدان يبدل يقوي به فرنسا في من ناحيه اللاعبين عندها افضل لاعبين في العالم باربع مهاجمين تلعب، الناس الكل قالوا برافو ديشان، ولكن مع اسبانيا فيقوا انه اربع مهاجمين كانت حاجه سيئه جدا، معناتها تتوقع زيدان نجم ينجح مع فرنسا؟
6: هو قبل ما نشوفه متوقع انه ينجح مع فرنسا ولا لازم نشوفوا الجمعيه اللي باش تجي في ديه اليوم، السيليكسيون والجروب اللي عنده في ديه. راه ما نساوش انه نحطوا شويه الامور في طارها، وقت اللي جاء دي ديشان كان بعد فتره لوران بلان، اللي قبلها كانت فتره ريمون دومينيك وصارت فيه الكارثه نتاع 2010 نتاع كاس العالم افريقيا جنوب افريقيا ونايسنا. دونك بدات في اعاده بناء بشويه بشويه لين وصلت من بعد بطلة العالم وصلت للنهائي. دونك اليوم باش يجي في جروب بي, وكيف سمعت شويه وسائل الاعلام في فرنسا وفي اوروبا الكل كيفاش يشوفوا في الفتره هذه نتاع زين الدين زيدان, يقول لك خلي له 14 سنه كيما ديدي ديشان ومن بعد احكم عليه على شنو النتائج اللي باش يعملها. صحيح اول منتخب يشدوا زين الدين زيدان, اول منتخب نجاحه واللي تروا ليغ دي شامبيون اللي هزهم كانوا مع ريال مدريد. راهو نادي مش كيما منتخب, عندك اقل وقت باش تحضر فيه لي راسومبلومون شويه, معناها الخدمه الكل باش تكون انك تمشي تتفرج في الجوارات وتحاول كيفاش تولف بين هذا وهذا, وباش يجيوك من دي شامبيونات ديفيرون. دونك مش سيسين يلعبوا مع بعضهم, وخاصه لي ميثود نتاع ديشان والميثود نتاع زين الدين زيدان بعاد على بعضهم كومبليتمون, معناها مش نفس الستيل.
2: زيدان راهو نجوميته هي اللي تخليه ينجح في ريال مدريد ولا مع منتخب فرنسا, الكلكم اقل مني, معطينا هذا القاب احسن لاعب في العالم كذا. دونك زيدان يعتمد الحريه, يعطي برشا حريه الملعبيه وموتيفي, معناتها تقنيا مش مدرب كبير
6: صحيح.
2: لكن حتى كي شد ريال مدريد هز تيترويت والناس الكل تنقد
6: فيه. لكن عنده نقطه مهمه برشا باش تحسب ليه وذولي باش تظهر وباش تشوفوها في الفترات القادمه, انه يحكم في الفيستير نتاعو, انه من المدربين اللي قلائل اليوم نشوفوهم, معناها بار لسيمي الكبار كلوب غوارديولا وغيره, من لسيمي القليل اللي مالجري لورا والستار اللي نجم يكون حاضر في الفيستير نتاعك كي يقف قدام زيدان ما نجمش يتكلم. واذا باش يكون مهم برشا, خاطر رينا فرنسا قداش ولا فيها دي ستار اليوم وقداش ينجم هذا يخلق مشاكل بيناتهم.
2: جوستومون نعاودوا نرجعوا لايطاليا اللي حكينا البارح, لانه تم طرد المدرب, المدير الفني وكذا استقالوا, قالك تقول لنا عين اي تقول لنا عين مدرب بعد احنا عينوه انت تنحيه بعد نهار, اهانه كبيره يا اخي. استقالوا زوز, دونك مالديني وكومبو شكون واللي لهي بالانتدابات. دونك استقالوا زوز, وايطاليا من ازمه الى ازمه. هجوم بسلاح ابيض البارح صباح في باريس, خوفنا عمل ارهابي مش ارهابي تم تسيطر عليه بسرعه. رهنا اسمه اكستريح.
7: On a un individu qui a attaqué trois femmes avec deux couteaux de cuisine. L'auteur a été interpellé par un policier hors service de la préfecture de police. Encore une fois, je lui rends hommage, c'est un acte courageux. Il n'a donné qu'une identité déclarative. Et donc il faudra rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent, évidemment, hein, évidemment, que je condamne fermement.
2: ولا معناتها شدوه المواطنين وطيحوه, معناتها عمل نتاع واحد هكا مختل عقليا يظل ما عندوش خلفيات ولا حاجه
6: الى حد الان ما
2: خرج حتى شيء, ما خرج حتى شيء. عمرو دياب طلع البوم 12 اغنيه, كالعاده 12 اغنيه داروا برشا فقط. هذا تقرير يوسف قداش عمرو دياب هو قاعد
4: دخل في فلوس,
2: هو قاعد باليوتيوب
3: قاعد صيفه وقتها
2: عمل تصويره. انا مغروم بيه عمرو دياب, برو شد نمو عكسي, معناتها بدا محترم وكل ما يكبر تتواجيته كذا. بالحق عمل تصويره فيها ثلاثه مناجل يعملوا مليار ونص, ثلاثه مناجل لبسهم ثلاثه مناجل بجنب بعضهم يظهر بيب يعملها ثلاثه مناجل مليار ونص لبسهم, معناتها ولا حاجه كبيره برشا. ترى نسمع شويه
8: العمل. كنت فاكر ان عمرو دياب لما بينزل البوم بيكسب من الاغاني, الحقيقه مش كده ابدا. طب تفتكروا عمرو دياب كسب قد ايه في اول 48 ساعه من نزول البوم الجديد حبيتك؟ ارقام تقديريه بتقول ان النجم المصري عنده اكتر من 30 مليون متابع على انستغرام وعشرات الملايين على باقي المنصات, وبناء على حجم المتابعه والمشاهدات والتفاعل فان الايرادات المحتمله بتوصل كل شهر من اليوتيوب والانستغرام لحوالي 750 الف دولار, منها 294 الف من انستغرام و 492 الف من اليوتيوب. ده معناه ان عمرو دياب ممكن في خلال سنه واحده يربح ما بين 6.5 الى 8.2 مليون دولار, يعني يقدر يشتري قصر كبير ومزرعه فاخره في مايوركا مثلا. 34 سنه مرت ما بين اغنيه عمرو دياب القديمه وما بين اغنيته الجديده يا فراوله انا نفسي اشرب عصير. طيب وانتوا تفتكروا ثروه عمرو دياب بقت كام النهارده؟
2: ما
3: بالفراولة
2: حاجة رهيبة. عمرو دياب قوته شنو عمل قوة في مصر؟ في بدايته عمل حوارات كلي برشا بخص, تذكروا حوار شهير مع جبد روحه محصور في داره فيها كل شيء, فيها استوديو فيها البيسين فيها السال دو سبور فيها كل شيء ومحصور وما يخرجش وما يتكلمش ويعمل أغاني ويعمل إشهار, معناتها يدخل أغنى فنان مصري لحد الآن. ويه ما
4: وتقارير تحسب له في
2: إبراهيم عيسى قال هو تو يفوت معناتها كيما عبد الحليم أم كلثوم 40 سنة نجاح نون ستوب ما فما حتى معناتها الناس الكل طلعوا وطاحوا إلا هو مازالوا يعمل في أغاني ناجحة رغم اللي صوته صوت فيه ميزة ماهوش صوت قوي ولكن فيه ميزة معناتها أن جون كي يغزر ساكسيس ستوري كيفاش أنت بإمكانيات عادية بعزيمة كبيرة ريت كين ميسي ورونالدو هو رونالدو معناتها ما عندوش إمكانيات مرعبة لكن بالخدمة
6: صوفل وانه ببني الكاريير متاعه بشوية بشوية وقعد في نفس الريتم على جنراسيون كل تقريبا
2: جستمو يلا فاصل اشهري وبعد باش نمشيو للالعاب باش نشوفوا شكون باش يربح اليوم عندي لكم اسئله ممتعه برشا يلا فاصل ونعود
6: خوفني كيقول ممتع
9: الو مالك سي فسني راه باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
10: اسمعني تخو انت جولي ولا اخوانا اوتا
9: مشيت معاك اما اش باش نعمل
10: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
9: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفيستيفالات
10: اما شو باش نسميوها سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام
11: اسمعني تحب تعمل فرشيكة في احلى اكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية اي غياخ اكوا بارك في المهدية فيه اعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش.

0: الوفاة 28 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزيكا فام
2: ميدي ماج.
3: مرحبا مرحبا دي ميدي ماج على موزيكا فام. تحية المونو بصراحة الإخراج الرقمي حاجة نشوف في روحي معناتها ضعفت شوية
4: أحسن حاجة في مونو
3: الحاجة اللي أنا ما نحبهاش شعره. أنا أول مرة ريتو راني نكحر له ما فهمنيش على خاطر شعره بلا. وتحية البلاكي يلا نمشي وتولى المسابقات. باش نحاول نسألكم وانتوما تجاوبوا.
4: باش نحاول نجاوب.
3: أي حاول. كل واحد في مصر الفرعونية الأسبوع قداش كان فيه من نهار؟ في بالك تحيل أشرف الكالي عامل يكسر الحاجات معناتها ورا إن نهار السبت جاي زايد واللي الأسبوع راه فيه 6 أيام وديجا الكلهم بالأسامي إلا السبت ما يعنيش حاصلوا. الأسبوع في العصر الفرعوني قداش فيه من نهار؟
5: 5 أيام.
3: علاش قلت 5 أيام؟
5: الحقيقة تجزت.
3: لا لازم العباد يعرفوا.
5: هاني قلت
3: نادية تجز.
5: تجزت في هذه مش في كل شيء. تجزت في هذه في هذه مش واحد يكون صريح تولي تلصق هذه وعاد.
3: ما لصقتش قلت نادية تجز في هذه. خينا قلت نادية حيث هكل تجز.
5: اي صحيح.
3: اي فلا جيهين توا جيت مش تجيب وقفت خاطر
4: قاعدة نتذكر على خاطر شفتها الحكاية هذية قبل تفرجت فيها أسبوع على خاطر 7 يسميهم هما كان عندهم حساب آخر بعيد برشا على اللي احنا نحسبوا به وذا لي نادية باش تكون صحيحة يا 5 يا 6 وان توكا الحساب نسيت الحكايه مي راني شفتها
3: قبل. نهد اوكين ايدي ما عندي يجيوب نهد جيوب بعمل ما عندي حتى فكره. نهد صريح
5: صريح
3: ولا ما يتجزش
6: 5 أيام ونجم نسميهم لك
5: احلف بحق
3: بعد برشا
6: اللغه الهيروغليفيه زي.
3: بعد برشا خطر 10 ايام كانوا في الاسبوع.
6: واو.
3: بعد برشا بعد به النعامه
5: هكا رجعنا من انا قلت فرحت
6: راه من مصر الفرعونيه
5: للنعم.
3: اي بالله سامحني والله نوفل بالله يريد يا اخي جاوبت عليها مصر الفرعونيه معناتها كي طلعت بكم مصر الفرعونيهكم هبطوني للنعم
5: حشمتوني
3: ما جاش
4: هذوما مش المعلومات اللي كتسمحهم تحفظهم معناتها تقول واو وتتعدى
3: اي كان جيت تحفظهم ما نسالكش
4: راني جاوبتك عليهم كنت نحفظهم.
3: النعم قداش العمر حتى الوقت ايش تعيش
4: انتي ونوع النعامة
3: اعطيني زوزة نوع نعامة تخو مليون
4: النعامة ذات العنق الأحمر والنعامة العادية وآخر نعامة ذات عنق أحمر تقتلت في تونس قتلها المستعمر الفرنساوي واحد من شيستات قتلها وانقرضت من وقتها هاو كعطيتك زوز نسيلك مليون
6: مليون مليون سيئة مليون في المباشرة
3: ثبت لي منولي لا لا تنجم تكون شنو فما نعامة ذات عنق أحمر وريني في ويكيبيديا وريني شنو موجودة
4: وآخر مرة توجدت في تونس قتلت قتلوها الفرنسيس وقتها واحد مغروم بالمسجد قتلها وفيت انتهيت
3: معناتها لحظة ما كملتش قلت تاخو مليون من عند ناهد به لحظة لوج لي نعامة ذات عنق أحمر معناتها فرنساوي قتلها فيقوا به جمهورية كل
4: آخر نعامة
3: فما انستغرام كيف عرفوا انه قتلها
4: آخر نعامة ذات عنق أحمر في تونس
3: لا كيف عرفوه اللي
4: يعطي خدمتهم هذيك عاد
3: نعامة شمال افريقيا
5: ريت كيفاش تشكك في معلومات
3: يلا قداش تعيش النعامة
5: سينو
6: العنق الاحمر ولا العادية
3: نعامة قداش تعيش من عام
5: 20 عام انا نقول ونتجز ما تقوليش كيفاش هاني نتجز ما نعرفش ما عنديش معلومة ما نتجز على الاقل خير ما نقول ما نعرفش
6: 50 عام
3: بعيدة
5: بعيدة
4: ما تحب نتجز
5: يمكن
4: قبلك انت عايش 100 عام وتولي تعيش 30 عام
3: 75 عام 75 عام تعيش نعم ولكن مش هذا سؤالي انا مش هذا سؤالي الى اي عمر تقعد قادر على التكاثر
5: هذا توزته مش في الاول سالته
3: لا تمهيد قداش تعيش
5: تمهيد
3: مامستو السؤال نفرهدوا على بيت
4: تعيش 75 عام صار حتى 40 عام مثلا
3: فما ريزون مو
5: فما ريزون مو
3: فما ريزون مو ولكن نعامة مش كمال البشر تفضل
5: نقول بارت 30 عام 30
3: ليه ليه شو 30 عام منوحة نعامة تحية لي حتى 50 سنة تقعد قادرة
4: مش بعيد برشا لو أنا بعيد 50
3: تشوفوا في اللايف اليوتيوب نعامة ذات عنق أحمر
5: شوفوا في النعامة
3: هي ذات عنق أحمر أما كي يعني بين يبين اصفر
4: تصويره
3: بينها يبين اصفر فوالا فوالا
5: فاشي وقت الكويز مازلنا
6: عادي لو شي صعب علينا اصعب حاجه ينجم يلقاها ليه وريت في العاده مسيسيات اقتراحات اليوم ما غير اقتراحات
3: اذا مات الفيل
6: هرجع يا سلاح
3: اذا مات الفيل وهو واقف شنو يصير له
4: والله
3: عرفتها محلاها صاحبي تموت واقف
5: اذا مات الفيل وهو واقف شنو يصير ما نعرفش هو مات وشنو يصير
3: يدفنوا
5: مزيد مش له حاجه
4: هو يعيش 100 سنه هذا الفيل
3: يقعد واقف لعده ساعات
5: اوكي
3: يتيح بعد 10 12 ساعه يتيح ما ترى فيل مثلا ما يسلمش عليك نجكم ميت في في في البشر لا لكي في البشر لا يلا فوالا
5: اللي يسلموا الفيولة وعلي
4: هما من أكثر الحيوانات اللي تلعب راهو
5: نعرف
4: الفيولة وحيوان لطيف على الآخر و...
5: أنا حيواني المفضل نعرف ما تفيد حتى حد من يسمع فينا في العالم أما حبيت نقولها
3: علاش القطوس وهذه والله مهمة برشا علاش القطوس نشوفوه ساعات يبدأ يلحس في ساقه ولا في يده احنا نسخدوه يبوس يبدا يلحس في يده ولا في ساقه لا ما هوش ينظف بالحق معلومه هامه
5: يلم في الشعر اللي بشتيح له قاعد يتيح له ولا حاجه هكا
3: لا لا لا
5: مش يلم في الشعر اللي يتيح
3: له لا
4: نعرفش انا راه القطوس بالنسبه لي حيوان غريب اسالني على كليب نجاوبك
3: ما شنو الفرق مشي بلكي قال عنده شعر مخلوف
6: سمعته عملت روحي ما سمعتش
3: صح والله اللسان متاع القطوس هو نوع من السلاح مملوء بغدد تفر السائل يضمد الجراح كي تجرح القطوس
4: يداوي
3: روحه بروحه يلحس روحه بلسانه وانت نادي لسانك يا جرح والقطوس لسانه يداوي حلوة جات لي مسوا جات ولا تحيلة مين قارب شي بعد شوية
5: تكمل يعملش هكا في الصباح مين قارب في
3: الحصة شكرا لكم قاعدين تتفعلوا مع بعضنا أي البوستة ما جاوبنيش اسكو البوستة لا البوستة ما عندهش ما تيلزم كونت في البنكة البوستة ما عندهش القانون هذا تعمل حول مرابيح البنوك مش مرابيح الجمع بريد شنو
5: مكاتب بريد تحب تقول
3: لا البريد جمع بريد
5: البريد
3: ما عندوش يدوني ما عندوش جمع لا مش تبع الكويز جاي المخي جمع بريد جمع بريد
5: غدوة في الكويز
3: غدوة في الكويز جيني يعطيك صحة نادي يعطيك صحة نهد شكرا لك بلاكي شكرا لك منو نتقابلوا احنا غدوة بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس ومن بعد يجيكم أمين قارة في الأفتر وورك شاية طيبة في لمن
7: لحد 2 أوت لو غران سبكتاكل ان تونيزي عشي قنوبة المهرجان في فول أمور جماد مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة The Voice أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشاق النوبة المهرجان في فول أمور جماد أفو ريزرفاسيون 22-09-09-09 تسكرتي.ان ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام
8: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بالعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتابع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع نرحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
9: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 3-28 جويلية سهرة مشتركة بين الفنان اللبناني وائل جسار.
10: بتوحشيني وقلت لي بس خايف أسألك،
9: والفنان التونسي رؤوف ماهر. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا و موزايك فم.
8: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
11: موجز الأخبار، أهلا بكم. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال اتصال مع رئيس الجمهورية قيس سعيد استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم بخصوص الحرائق التي تشهدها عدة مناطق بتونس، مشددا على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة. رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عراب يؤكد أن تونس تسجل سنويا ما بين 80 و100 حالة وفاة بسبب الغرق، مقابل تنفيذ ما بين 400 و450 عملية إنقاذ في البحر من قبل مصالح الحماية المدنية. وعراب يوضح أن حوادث الغرق لا تقتصر على البحر بل تشمل أيضا السدود والأبارة والمسابح المنزلية والعامة وقنوات المياه، مضيفا أن منظومة تأمين الشواطئ خلال الموسم الصيفي تضم 70 شاطئا محروسا يشرف عليها 162 عون إشراف و2169 سباحا منقذا.
12: سنويا ما بين 80 و100 حالة وفاة على مستوى الحماية المدنية، يقوم بالأنقاذ بالبحر تقريبا ما بين 400 و450 حالة إنقاذ بالبحر. عنا السباحين المنقذين اللي يدخلوا للبحر للقيام بعملية إنقاذ الغريقة ذي قبل ما يتوفى. 2026 مازلنا قاعدين نكملوا فيها إن شاء الله. يوفى الفصل الصيف نخرجوا إحصائية نهائية على مستوى الحماية المدنية وعلى مستوى الوطني في نطاق اللجنة هذه. احنا عنا 13 ولاية ساحلية، 70 شاطئ قابل للسباحة، والسبعين شاطئ هذم وكلهم محروسين، والحراسة هذه فيها نقاط حراسة ثانوية على حرف الشط هذه، فيها السباحين المنقذين وكيف وسائل الإنقاذ بالبحر، وعنا نقاط رئيسية اللي هي فيها معدات إسعاف ويشرف عليها أعوان الحماية المدنية. بالنسبة للعملية واللي بدينا عملية والسنة كان عنا نقص فادح في عدد السباحين المنقذين، على ذلك حالات الغرق كانت كبيرة زادة نوعا ما. مع الوزارة مشكورة مع تذكرنا لها كافة الإشكاليات اللي نواجه فيها، وقاع الترفيع في منحة للسباحين المنقذين. المنحة كانت هذه تتعطى من طرف البلديات، وقاعد ترفيع ملي كانت الأجر الأدنى المضمون اللي هو تقريبا 500-550 دينار، رديناها 1,000,000 في الشهر.
11: عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتوزر عبد الحفيظ المرزوقي يدعو مع اقتراب موسم التمور إلى استكمال تهيئة الفضاء المخصص للتجار بسوق الجملة للتمور عبر تغطيته، وذلك لحماية المنتج والتجار من أشعة الشمس أو الأمطار. في أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد بأن شركة أرامكو السعودية أغلقت مصفاة جازان للنفط التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا أمس الاثنين، عقب هجوم شنه الحوثيون اليمنيون يوم السبت ما ألحق بها أضرارا بالمحطة. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تؤكد أن طهران فقدت قدرة يومية على إنتاج نحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها. مصادر حكومية سورية وأخرى من قوات سوريا الديمقراطية قسد تقول إن حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بات وشيكا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
13: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
14: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
15: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
14: اوريدو، طور عالمك.
16: سبور اكسبريس. بعد أقل من ساعة من توا في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم بنسوري اجتمعوا لاتخاذ عدد من القرارات تخص الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي وإعلان معين للشعبين بصفة رسمية ناخب وطني جديد. زاد في تم اتخاذ قرارات بعد تقييم المشاركة نتاع المنتخب في المونديال، نحكي على قرارات رياضية وإدارية، والتقييم شكون رياضي وإداري، بالإضافة إلى مناقشة وضعية الموارد أو الإدارة الفنية، إدارة التحكيم، وضعية الجمعيات، وزاد تقييم الجانب الاتصالي والتواصلي للجامعة. فما برشا نقاط للنقاش اليوم في اجتماع المكتب الجامعي في انتظار القرارات اللي نتمنى أن تكون صالحة غدو في الأيامات لتحسين كرة القدم التونسية. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كشف اليوم على التوب 10، أفضل 10 تصديات في كأس العالم الأخيرة. حارسنا الدولي أيمن دحمان موجود ضمن القائمة هذه، وتم اختيار تصديه لكرة أيدا في مقابلة اليابان من بين أحسن التصديات في المونديال. الناس كل تذكر الكرة اللي كان شدها دحمان على الخط النهائي للمرمى، تصدي هذا خلى دحمان موجود في قائمة توجدوا فيها حراس كبار في المونديال الأخير كيما أليسون البرازيلي، نيلاند النرويجي اللي عدى مونديال ممتاز، بونو المغربي، ومارتينيز من الأرجنتين وغيرهم. النجم الرياضي الساحلي سليم بن عاشور موجود في سوسة لإتمام المفاوضات والتعاقد مع إدارة النجم الرياضي الساحلي والانضمام للإطار الفني للفريق كمساعد لبراكوني، يكون مدرب مساعد لبراكوني. بن عاشور من المنتظر يبدأ اليوم العمل مع الإتوال. بعد ما خرجت أخبار تتحدث على مغادرة فوز البنزرتي لاتحاد طرابلس رغم قصر المدة، يعني أيامات بديت ديجا خدمة فوز البنزرتي، وتم إعلان فوز البنزرتي مع الاتحاد طرابلس الليبي، فما زاد فسخ منشور تعيينه من الصفحة الرسمية للفريق. خلينا نستحكي على إمكانية خروج فوز البنزرتي من الاتحاد وغيره، لكن إدارة اتحاد طرابلس عملت تدوينها قبل شوية على الصفحة الرسمية متاحة، زاد تقول فيها بالضبط تم في كل الإشاعات هذه، وتأكد أنه البنزرتي مستمر على رأس الجهاز الفني الجديد، وثقة الفريق في مدربه متجدة وثابتة. هي موجودة في ستوري، اللي حب يمشي للصفحة الرسمية لاتحاد طرابلس ثابت من الموضوع، موضوع موجودة في ستوري، ماهيش موجودة على كيو تاع الصفحة هذه تاع الفريق هذايا. نحكي على نادي الصفاقسي، يلعب نهار الخميس ماتش ودي مع اتحاد كارتاج في مقر تربص الفريق في سوسة، عنده زاد ماتش آخر السي اس اس مبرمج مع سان بيدرو الإيفواري نهار 9 أوت في ملعب المهيري. الأولمبي البيجي برمج تربص زاد في عين درام، ينطلق نهار 3 أوت يوفا بعد أسبوع، وفما الرواندي شاموي رجع على التمارين مع الفريق بعد ما كان موجود في إعارة، كمل الإعارة متاعه ورجع. فما زاد المدافع سليمان وترا، سليمان وترا اللي كان متواجد في فترة اختبارات مع النادي الإفريقي غادر التربص في اتجاه بيجا، اليوم شارك في تمارين الأولمبي البيجي بانتظار إتمام تفاصيل الاتفاق وإمضاء العقود بصفة رسمية. بالمثلوي أيوب التليلي الظهير الأيمن السابق للقوافل للنادي الإفريقي لستاد وبنجردان أمضى موسم واحد

0: الاسم هذا أنه يعني على رأس المنتخب الأكبر في المنتخب الفرنسي من مدة، لكن اليوم تم تقديمه بصفة رسمية في كونفرنس دو بريس. أهم ما تقال في الكونفرنس هذه أنه الخدمة على إقناع زيدان بدأت من فيفري 2025، يعني خدمة معاه على توليه المنصب هذا بدأت عنده 18 شهر التالي تقريبا. زيدان يقول أنه زاد من خرج من الريال في جوان 2021 خمس سنين تقريبا، والعروض كان جيته من كل بلاصة، يقول إلى أنه رفضها الكل خاطر قاعد يستنى في المنتخب الفرنسي وكان يحلم بتدريب المنتخب هذا. زيدان حكي زاد على طريقة لعب المنتخب الفرنسي شكر ديشان، وعطى لمحة على تركيبة الفريق الفني امتاعه اللي طار الفني مش يكون موجود معاه، ونحكيه على اسم معروف في تونس في السنوات الأخيرة مش يكون موجود مع زيدان، رفيق درب والمدرب السابق لنادي الإفريقي دافيد بيتوني مش يكون واحد من مساعدي زيدان في المنتخب الفرنسي في الفترة القادمة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikefm.net، يجيكم أمين وبقيت الكيب في أفتر وورك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للسكن العشية. أمين جارة موزايكا فام.
1: مساء نور، مساء الخير، على السلامة، مرحبا. وما تسمعوا في موزايكا فام إن شاء الله طريق السلامة، للي قاصدين ربي ماشيين للدار، اللي ماشيين للبحر إن شاء الله عومة ممتازة. البحر اليوم والله بصراحة في أماكن معينة بحر ممتاز برشا، مثلا الشريط الساحلي اللي يمتد من ناب الحمامات حتى الإقليبيا من الجهة القدامية،
2: الدخلة
1: من الجهة القدامية، بعد من الجهة الأخرى يولي هايج، خاطر يولي فون دو مير مش فون دو تير. دونك كي تبدا الرياح من الشمال يبدا بحر الحمامات ممتاز جدا، وايضا غار الملح زاد كيف كيف يبدا بحر ممتاز جدا. ان شاء الله تبحيره ممتازه ليكم الكل. نسالي في الدار قاعده تسمع فينا توا، ان شاء الله باذن الله عمل منزلي ممتاز، ان شاء الله ربي يفضلكم لينا، ربي يخليكم لينا، ان شاء الله باذن الله التعب نتاعكم نراولكم به في برشا كدوات ان شاء الله
2: باذن الله. شفتوا نراولكم به ان شاء الله
1: اخر الصيف، وان شاء الله باذن الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. وميمه مساء النور،
2: مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا، شنو حوالك؟
1: الحمد لله الحمد لله. برحمه ما عندناش حفله، كنا ناخذ الحفله اللي
2: اي ما قصش عليكم الضوء.
1: ما قصش الضوء والله، نتمنى يقص الضوء.
2: هاي جاي فرحه باش ترجع سخانه باش يرجع الجو.
1: والله عندي معلومه ماهيش ثابته، بارح انطلاقا من بعض النماذج والدراسات اللي قريتها يبدو انه في بدايه اوت فما موجه اخرى، مش شويره. طبعا شويه نسال المعهد الوطني للرصد الجوي يمكن يعطيونا اكثر تفاصيل به اليوم فيها وعليها. على شو نحكي؟
2: مش نحكيه على التونسي والنظافه وعلاقته بالفضاء العام. هل التونسي عنده علاقه باهيه بالفضاء العام ولا لا؟ مش نحكيه شخطو على البذره اللي عملوها في سوسه، انه قاموا متساكني حي بير شبيك انهم خرجوا عملوا حمله نظافه باش يكون الحي نتاعهم نظيف، عملوا زاده غرسوا برشا اشجار غاديكه، وخاصه المهم انه صغار هما اللي عاونوا في حمله النظافه هذه، حاجه باهيه على الاخر ان شاء الله تدعم على المناطق الاخرى
1: ان شاء الله باذن الله. اخونا هشام العابدي قال لي نساء كهو يسمعوا فيكم واللي يخدموا من رجال، نحكي عن سيل
2: يعني في العمل المنزلي،
1: ما حتى رجال يعاونوا في العمل المنزلي، ضد انه معناتها راجل معناتها ما يعاونش، ولا نعاون في المراه مش يعاون، الزوز معناتها مطالبين انهم بنفس
2: يخزن مطالبين اي مطالبين.
1: انا مقتنع بهذا
2: التطبيق،
1: ما تبهتش فيا خاطر من نوع القليل من الرجال اللي مقتنع. مش حكرا على النساء ولا حكرا على الرجال، بقى الرجال قوامون على النساء في حاجات اخرى.

0: هو نظري ان شاء الله في التطبيق يكون عنا برشا جدي يعاون.
1: شنو امي ما توا تخرج شو اسمه المنحرف النفس في
0: هذه ما نعرفهاش هذه في
1: خليك هذا اسال ناديا
0: ناديا دليل نتاعي التوجيه تبع في ناديا
1: صحيح فما مانويل عند اختي ناديا باهي شو يا جماعه لازمتكم 23 513 ألف 23 513 ألف باش نعطيكم سبيسيال روك بلاد اخر الساعه هذه مش معرف كان مغرومين بالروك بلاد ما ينجح برشا القايله ستيل معرفش انا ايرو سميث اويزس دايدو حاجات كرايفين محلاهم يعملوا كيف اللي يحب يهديهم الاغاني هذوما مش عندكم سيونس ديديكاس مع ماضي ثلاثه غير بعض دونك اللي يحب يهدي اي اغنيه من الاغاني وليزانتربريت اللي سميتهم يبعث لنا على 23 513 ألف وان شاء الله باذن الله من بعد يسمع الاهداء نتاعو وقعدوا معنا شويه اخر مع صديقنا مراد نعملوا طلع على حاله الطريق اليوم.
2: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي
3: تدلل تدلل
4: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: كاليبسو Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
7: Shell Fuel Save, فرتسو نظيف ويدوم.
6: Point route.
1: صديقنا مراد الجويني مساء النور مرحبا.
8: اهلا وسهلا امين مرحبا بك مرحبا وميمه مرحبا بكل اللي يسمع في راديو موزايكا
1: مرحبا بك خويا الغالي ان شاء الله باذن الله طريق السلامه لكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذايا ما عنيش باش نفلاشي كما ما نوصيكش على السرعه مراد تفضل خويا
8: واضح حركيه اللحظه امين في عديد طرقات خصوصا على مستوى النقرة وين نلاحظوا حركة فيها كثافة وتتواصل الحركة هذه إلى حدود المنيهلة ثم الطريق الرابطة ما بين المنيهلة والطريق الوطنية رقم 8 نفس الشيء على مستوى باردو شارع حبيب بوكتفة كذلك على مستوى شارع 20 مارس واحنا ماشيين إلى ساحة باردو قبلها هي على مستوى شارع أولاد حفوز شارع شادي خلالة شارع الطيب المهيري وين نلقاو فيهم الحركة فيها الكثافة في الجولان نفس الشيء بالنسبة لليكزبان كذلك على مستوى حدائق المنزه 2 وحدائق المنزه 3 كيف زاد لاحظوا حركية فيها كثافة الحركة هذه بطبيعة الحال تبدأ على مستوى ليكزبا من مستشفى محمود الماطي وتتواصل إلى حدود مدخل المنيهلة ما في شك على مستوى وسط العاصمة كذلك ساحة باب الزيرة باب منارة كيف كيف ساحة الزلاج وإحنا ماشيين عبر الطريق الوطنية رقم 1 خصوصا على مستوى جبل جلود بين موجودة الأشغال اللي ماشيين معناها من تونس حتى شل بن عروس مش يلقاو التاريخ معناها في سونس واحد نظرا للأشغال الموجودة غادي كفاءة بتالي ماذا بينا ردوا بينا ونخليوا مسافة أمان كافية طبعا على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 نرفع خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 وكذلك الشرقية 2 مدخل رواد مدخل برج الوزير وكذلك مدخل سكة على مستوى شارع شارع فاطمة بورقيبة بطبيعة الحال نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية شيء ذلك يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه ونتبع بعض النصائح اللي هي التخفيض من السرعة ما فيش شك زاد ردوا بينا على بقية مستعملي الطريق خصوصا المترجلين وكذلك سواق الدراجات الناريه نعطيه الاولويه لبعضنا في بعض الاحيان حتى ما نكونش مساهمين في الظاهره نتاع الاكتظاظ نبعدوا كل البعض على استعمالنا للهاتف الجوال اثناء السياقه وبالنسبه للطرقات السياره ما فيش شك السرعه ما يلزمهاش تفوت ال 110 كيلومتر في الساعه ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا توا يعملوا بطلع نصايح لان فيها سلامتهم وسلامه غير من مستعملي الطريق ما نجمو كان نتمنوا ان شاء الله سياقه امنه وامسيه سعيده ان شاء الله
1: يعطيك صحه مراد شان نهارك اسعد الايام في الامان
7: Shell Fuel Save, فرتسو نظيف ويدوم.
6: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم ومتهو
1: مباشرة مع ضواتنا الرصد الجوي خونا سليم. مساء النور، مرحبا.
2: أهلا بك مين ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة موزايك.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. الحمد لله نفرشك شوية اليوم مقارنة بالعادة، والحمد لله ليلة البارح كانت ليلة مروحة. هل من المنتظر إن شاء الله بإذن الله باش نكونوا نفس الشيء بالنسبة لليلة هذايا ونهار اليوم بصفة عامة؟
2: صحيح، نحن طوال ماذا دائما الطقس نفرش كما قلت، هذا نتيجة الرياح الشمالية بشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، ساهمت في اعتدال الطقس، يعني طقس مفرشك، حرارة مستحبة في حدود المعادلات العادية. اليوم في تونس العاصمة سجلنا 34 درجة كحرارة قصوى، بينما في أقصى الجنوب قاعدة مرتفعة الحرارة توصلت حتى 44 درجة أقصى الجنوب، نحكيه على البرمة ورمادة، بينما بقية المناطق تراوح بين 29 و 34 درجة بقرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 38 درجة بقية الجهات. حرارة دي في حدود المعادلات العادية الفترة دي، وعموما طقس في استقرار، ويقعد زاد غدوة كيف في نفس المستويات كيف في غدوة، بينما نهار الخميس فما إمكانية متاع نزول بعض الأمطار متفرقة على السواحل الشرقية للشمال والوسط، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه، مستويات مسحبة في الفترة هذه من شرع وسو. إن شاء الله البحر هو مازال شوية مضطرب فشديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية، هون نردوا بالنا في البحر. بقيت السواحل الشمالية مازال متموج، إن شاء الله أتمنى السلام للجميع.
1: أمين يا رب يا سيدي، يعطيك الصحة. شوية آخر في نسمة بحري، إن شاء الله نكون عنا موعد ثاني نحكيه فيه على درجات حرارة المياه، وأيضا العبيد باش يمشي البحر نعطيهم لمحة اسكو البحر هيج وإلا لا.
0: بوميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور مزور، اون بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على رقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونبان. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بيك مع امين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
4: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
5: ناتيو برر ناتيو برر
6: برر تصيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني، معك في الخدمه في البوز في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
5: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
6: ناتيلي بتبيع خير.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم واحدة من أجمل وأقوى الأصوات الطربية في تونس والعالم العربي، سيدة الطرب الفنانة يسرى محنوش.

0: الشتاء 28 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
1: ومزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على مزيكا فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
1: مع ترافل تو دو العالم بيديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري
2: نسمة بحري
3: مساء الخيرات ان شاء الله النسمه المزيانه للبحر توصلكم وانتم تسمعوا فينا وان شاء الله برمج تبحيره اليوم ان شاء الله تبحيره ممتازه وطيبه لكم الكل للتذكير فانوا شويه اخر شنسكم الحمامات وتحديدا بعيد 5 دقائق على المارينا في الحمامات نزل ممتاز 5 نجوم نحكي لكم عليه مع ترافل تو دو بعض لحظات وعندكم مفاجات تستنى فيكم اليوم نبداو بالمقلوب شويه ديما نبداو بالشمال المره هذه حاب نبدا بالجنوب نبدا بشواطئ خليج جيبس شفار جابس جربة الشمالي الجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة توصل القصوى حتى 32 درجة سحب عابرة بالنسبة للهرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية يعني شواطئ الوسط الشرقي الحرارة فيها توصل من 29 حتى 31 درجة خليج الحمامات برج السدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قرب الحمامات الحرارة توصل من 30-33 درجة مع سحب عابرة كيف كيف خليج تونس رواد قمارة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة توصل 33 درجة بالنسبة للشمال الغربي تبرقة رسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي تتراوح حرارة قصوى من 28 حتى 30 درجة تقسم سحب شوية ما سينو تبحيرة ممتازة بإذن الله نتمناها لكم الكل يا سيدي البون بلون تاع اليوم يهزنا للحمامات كما قلت لكم وتحديدا أوتيل رو سيليور اللي تنجموا تلقاو فيه دي شامبر ممتازين اوتيل بطبيعة 5 نجوم كان تحكي على لوكس تحكي على البيسين هذا كان تحكي على الاوتيل هذا كان تحكي على البيسينات المزيانين تحكي على الاوتيل هذا كان تحكي على الماكلة البنينة والبوفيه بالرسمي الممتاز والريستوران على كارت تحكي بطبيعة على الاوتيل هذا اللي كما قلت لكم 5 نجوم والاهم من هذا كلونه يبعد 5 دقائق فقط على المارينا والمدينة هذا الكل بداية من 269 دينار للشخص الواحد اون لوجمون بتي ديج نذكركم يا جماعة ما تقولوش أمين ما ذكرناش اللي السعر المذكور هو أرخص سعر موجود في الفترة المختارة في شهر جويليا أوتو سبتمبر واللي الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي أنك تدخل الموقع وأنا نحكي معك توا على traveltodo.com ولا تتصل بالوكالات الموجودة على الرقم 70-103-103 عاود مرة أخرى السعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهر جويليا وأوتو سبتمبر والأسعار هذه تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي انك تدخل الموقع traveltodo.com ولا تتصل بالوكالات الموجودة على الرقم 70-103-103
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن لي زوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام
4: الو مالك سيف السنيه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
5: باه اسمعني تاخو انت جولي ولا خونا وتا
4: مشيت معاك اما اش باش نعمل
6: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
5: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات
4: اما شو باش نسميوها
6: سميوها هابي اور
0: ياور كل يوم من 9:30 الليل تعدي أقوى وأبنسيف كل ليلة مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في أوت على موزايك فام
1: سولتان أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونس انفو اي ريزرفاسيون 21-54-34-53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب سلطان حبك خليني
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام الموسيقى
3: اختياراتنا اليوم القائلة في الموسيقى رايضة شوية الحق مش نخليكم تتفرشكوا دايدو وايت فلاج شكم يحبش يسمع كريمبوليز أوتو ماي فاميلي شوية بوبروك ممتاز برشا القائلة وسينجل ذي غنيه في الكوب دي موند بيلينغام هاري كين، الولاد تاع لانجلتير كل غناء، خاطر عملوا هو اللي من نتاعهم كي يربحوا في كل مباراة من عنده ويزس واندرول.

0: مالك سيف السنين راهو باش نخدموا باللي وما 9:30 في الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا
0: مشيت معاك اما شباش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 في الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
5: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر قدام العرض متاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول واو. كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع لتفاجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
8: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتاي. إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان le soleil paye votre électricité.
9: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويليا ل 3 اوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرت الجرزيز. دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رواحكم مع بريماكوا تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائله الكل وزياده. بريماكوا مال العائله.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: موجز الاخبار، اهلا بكم. وكالة موديز للتصنيف الائتماني تبقي على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطات النقد الأجنبية. والوكالة تثبت تصنيف البنك المركزي التونسي عند CAA مع نظرة مستقبلية مستقرة باعتباره الجهة التي تتولى إصدار وتسديد أدوات الدين السيادي نيابة عن الدولة. ويعني تصنيف CAA أن الجدارة الائتمانية لتونس تعد ضعيفة نسبيا وأنها تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة، لكنها ما تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مع بقاء ذلك مرتبطا بالظروف الاقتصادية والمالية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة مزيد تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وعلى أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها، ولكن أن لها ذلك. أما عن الوضع في ليبيا فقد تم التأكيد على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا مع توجيه دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تونس. تونس تحصد في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، حيث حققت 3 جوائز و49 ميدالية من بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم. أخبار العالم، مئات المحتجين يقتحمون مجمع مليتا للنفط والغاز في غرب ليبيا وأجبروا العاملين على وقف تشغيله، وذلك احتجاجا على انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، ما استدعى تحذيرات من انهيار شبكة وعتمة شاملة في البلاد. المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري يقول إن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتطررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز، وذلك تعبيرا عن رفض طهران إعلان دونالد ترامب تعويض السفن التي تضررت بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس
2: أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك أفهم.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ماضي 3:12 دقيقة على موزايك اف ام. إن شاء الله طريق السلامة لديكم الكل. وميمة تعطينا لمحة على حالة الطرقات لقيتها ذلك
2: فليكس دو نيفو منزه 1 حتى المنزه 6 فما حركية
1: قالت فليكس دو
2: فليكس دو خاطر معبية توا العبيد مساكن إن شاء الله ربي معكم وسعوا بالكم اكزاكتومون. دونك في المنزه 9 زاد في شارع عبد العزيز الثعالبي شارع طاهر بن عمار شارع الهادي نويرة نهج حبيب الشاطي فما حركية كبيرة في باردو في شارع الحبيب بوقدفة شارع الحبيب بورقيبة شارع فامر طيب المهيلي نهج مونجي سليم فما اختناق مروري كبير في باب سعدون زاد في شارع أولاد حفوز مفتاح سعد الله نهج ابن المعز وشارع نوفافريل وصولا لنهج الساحل وتريزوت في اتجاه لاكانيا فما سيركيلاسيون كبيره. العباد اللي ماشيه الحمامات فما شويه حركيه نيفو بياج مورنيك. وفي العاصمه كما العاده في خير الدين باشا شارع محمد الخامس شارع طيب المهيري الهادي شاكر شادلي قليله شارع مدريد شارع فرنسا شارع لندرا وصولا لببحر فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركه المرور اللي يتواصل حتى الباب الزيره نهج سيدي البشير وباب جديد. دونك سيسوا رواحكم وسعوا بالكم وطريق سلامه للجميع
1: ان شاء الله. طريق السلامه لكم الكل ما تسمعوا في موزاي كافي مستناو بعض لحظات ان شاء الله في لايك ديزلايك باش نحكيوا على الماء المقطوع شنو الحكايه نتاعو اسكو تنجموا تلقاو. لقيت ماء انت البارح ولا
2: ما لقيتش؟ انا البارح كي مشيت لوحده من المغازات الكبرى ما لقيت حتى دبوزه ماء موجوده.
1: ما انا بدي كيف مشيت حتى دبوزه ما لقيتش البارح. بون لقيت دبوزه

0: في الاخر من عنده مدلي والله يرحم مديه.
1: يرويك ان
0: شاء الله. ايوب يرويك ان شاء الله.
1: اكتشفت انه فما انواع جديده نتاع ما كنتش نعرفها من قبل.
0: باهي برشا باهي. باش نحكيو على البشره المقبلين على الزواج.
1: اي العباد اللي باش تعرس والعباد اللي باش تخطب والعباد اللي تحب تود نساها هكا بقطيع ذهب ذهب راهو رخص. كان سالي تسمع فينا راهو ذهب رخص. اي شيء من 500 ل 370 كمان.
0: اي رخص الله
1: رخص. هكا الدلو نسى اللي تسمع فينا.
0: بالنسبة للشيلي والمال ناقص فما حاجة مغرومين بها برشا توانسة في الصيف.
1: اي سلطان الغلة الهندي بأنواعه. سلطان الطرب اللي كنحبه برشا جورج. نحكيه على سلطان الغلة الهندي بأنواعه وما فماش سنة للأسف بسبب عدة عوامل باش نحكيه عليهم بأكثر تفاصيل بعد.
0: دونك قعدوا معنا هذا كل مع ماكسيموم موزيكا وامبيونس خفيفة إن شاء الله ترافقكم القائلة وإن شاء الله طريقة سلامة لكم الكل.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم. موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة. الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم. حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
2: كاليبسو Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام وميتيو.
1: نعم نطلع على درجات الحراره الليليه بالنسبه لليوم في الليل. قداش تكون درجات الحراره؟ اسكو يرتاح للكليماتيزور والا لا؟ 26 درجه اليوم في الليل اقل درجات الحراره نجم نسجلوها في بنزرت. بالنسبه لتونس العاصمه ان شاء الله 26 درجه. بالنسبه للوطن قبلي نابل 24 درجه. سوسه 24 كيف نفس 26 درجه. بالنسبه للمنستير 26 المهديه. بالنسبه لصفاقس ان شاء الله باش تكون في حدود 27 درجه. 27 في قابس. قفصه 26 درجه. في سيدي بوزيد 24. 23 درجة في القصرين. نشعر تيكم بلايس لمفرشكة. في الكيف 20 درجة إن شاء الله اليوم في الليل. بالنسبة لسليانة 21 درجة. الجندوبة 24 درجة. بيجة 23 درجة إن شاء الله بإذن الله باش تكون. ونعمل وطلع على أقصى الجنوب التونسي إن شاء الله. نبدأ من آخر نقطة في تونس. برج الخضر إن شاء الله 34 درجة في الليل. بالنسبة لتطاوين إن شاء الله 26 درجة. ومدنين إن شاء الله 28 درجة اليوم في الليل.
0: وميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العاش مسم تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
2: تدلل
3: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون، كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
2: تدلل
4: جيون، ايام دللنا.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
1: نسمه بحري
2: خرجنا الخدمة مع ماضي 33 دقيقة تعم في بروجرام ماشي البحر صديقنا سليم مباشرة مع الوطن الأصدر الجوي يعطينا لمحة على نسمة بحري اليوم والنسمة البحري نتاعنا شنو أحوالها يا سليم؟ صباح النور. مساء النور.
3: تحية ليك أمين. تحية لك في مستمعين ذات مزيك.
2: مرحبا يا سيد. نبدأ من الشمال كرات الشمال.
3: نبدأ درجات حرارة مياه البحر نبدأها تتراوح بين 28 31 درجة على كافة السواحل. نشرة الشواطئ نبدأها من تبرقة وسواحل الشمال الغربي وين تكون الريح معتدلة والبحر يكون متموج والحرارة في حدود 30 درجة. نمشيو بنزرت وخليج تونس وين تكون الريح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب والحرارة في حدود 31 درجة. نتعدوا لقليبيا وخليج الحمامات وين تكون الريح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب والحرارة في حدود 31 درجة. نواصلوا المستير ومنطقة الشابة وين تكون الريح قوية نسبيا فقوية والبحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب والحرارة في حدود 32 درجة. نوفاو بمصفاقس وخليج قابس وين تكون الريح قوية نسبيا فقوية والبحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب والحرارة في حدود 32 درجة. بالنسبة للغدوة البحر يكون قليل الاضطراب متموج بالشمال ويكون مازال مضطرب في شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. وديما نقولوا ملزمة الحذر واتباع إشارات الحماية المدنية موجودة على الشواطئ وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
2: آمين يا ربي يا سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك شنهارك أسعد الأيام في الأمان.
1: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. برنامج صيفي
1: كالعاده مع اميمه تعطيكم بعض البرامج الثقافيه الممتازه ونكمل هنا بالبرامج الاوربان الممتازه.
2: باش نبداو بالسهرات الفنيه المبرمجه اليوم في عدد من المهرجانات الصيفيه. نحكيو على اليوم 28 جويليا في دوره 60 من مهرجان الحمامات الدولي. فما ذا بوينا فيستا اوركسترا من كوبا موجوده في دوره 60 لمهرجان قرطاج الدولي. عرض الفنانه يسرى محنوش في الدوره 53 لمهرجان المنستير الدولي من 20 جويليا ل 18 اوت 2026. باش تكون موجوده مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي. في الدورة 50 من مهرجان بلاريجيا اللي يتواصل حتى 6 أوت 2026 مسرحية بابا نويل لصابر الوسلاتي. وفي الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي عرض لفنان الراب كازو. وفي الدورة 60 لمهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية اللي يبدأ من 25 إلى 30 جويليا فما اليوم حفل لمحمد جبالي. وفي الدورة 49 لمهرجان سلينا الدولي تلقاو عرض سينوش. في الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة من 22 جويليا إلى 2 أوت 2026 اليوم فما سهرية فنية للحبيب شنكاوي وعاطف نور الكينج. وفي الدورة 37 المهرجان الدولي للفروسية ببنجردين من 24 جويليا حتى 1 أوت 2026 تلقاو اليوم عرض في الفروسية وسهرة للفنان خالد كعيب.
1: بما انه ما رفعت على العتبه معناتها ما عجبكش البروغرام وما دونك باش بالنسبه لي باش نطوروا شويه نتحسنوا
2: شويه. هي حاجه باهيه
1: العتبه مع العتبه فما سهريه على العتبه اليوم في الـ في الـ في الفيراندا.
2: طلعنا الفوق شويه
1: صافا شوي. اليوم سهره في الفيراندا معناتها بالوان موحده
2: سيبيا. وايت ولا
1: لا لا المراه والخلع
2: اي وايت ولا بلاك عطيني اللون
1: من الخرع كل من الخرع ولا ابيض ما نجمش لا من الخرع كل من الخرع لكم البيض ود الليع
2: هاي
1: خليك المشهد اكيد برشا
2: توسع هي دلع بارتي
1: اي مد الليع مري الخلع ومن بعد نتفقدوا مريو لبعضنا لا نتفقدوا مريو لبعضنا شكون اللي مريو نضيف يربح الجائزه
2: شكون اللي ياكل الدلع من غير ما
1: مسخ مريو دونك هذاك اللي يربح الجائزه والجائزه هي يقود السهريه اللي على العتبه اللي جسم بعد يعطيك صحه امامه بركه لو فيك شوي اخر صديقنا سليم هو يعمل في اللي شوف مو يجيكم في سليم ميكس ياخذكم عن امتداد 13 دقيقه يوصلنا حتى الاربع موعد الاخبار.
0: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. لوميكس اورينتال لوميكس اورينتال By DJ Slim.

0: متفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمه، دي جي بارادوكس البلجيكي و12 دي جي موجا وحده، من 31 جويليا ل 2 اوت. سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابلكاسيون ايجا برعايه جامب بارك وموزايك اف ام.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين مكانو، مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بالعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار 3-28 جويليا سهرة مشتركة بين الفنان اللبناني وائل جسار.
3: بتوحشيني وقلت لك بس خايف أسألك،
2: والفنان التونسي رؤوف ماهر. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونس سيتي، أجيل، ليلا و موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الصحة تطلق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تونس وبدعم من الحكومة اليابانية مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المرتبطة بالمناخ في تونس، مشروع الوقاية من الغرق، وذلك بهدف تعزيز الوقاية من حوادث الغرق والرفع من جاهزية المتدخلين في الإسعاف والإنقاذ. ومنسقة البرنامج الدكتورة هند الشابي توضح أن المشروع يندرج في إطار تفعيل الخطة الوطنية للوقاية من الغرق، ويشمل تنظيم دورات تكوين لفائدة السباحين المنقذين إلى جانب تدريب المواطنين على كيفية التدخل الآمن لمساعدة ضحايا الغرق دون تعريض حياتهم للخطر، مضيفة أن الغرق يعد سادس أسباب الوفاة في تونس مع تسجيل أغلب الضحايا في صفوف الأطفال والشباب.
5: برنامج هدايا هو في إطار تفعيل خطة وطنية للوقاية من الغرق، تنسقها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من دولة اليابان في تونس وبالتنسيق مع جميع المتدخلين في مجال الوقاية من الغرق. احنا اليوم في الورشة هذه باش نكونوا مكونين للسباحين المنقذين وحتى للمواطنين اللي لا قدر الله تجيه مناسبة باش يكون شاهد على حالة غرق وينجم يكون معناها فاعل ومن غير خطر على حياته. في العالم كل سنة يموتوا 300 ألف إنسان جراء الغرق، تكون ثالث سبب موت في العالم في الوفيات. الغرق هو سادس سبب موت في تونس. وحاجة أخرى تزيدنا أكثر مسؤولية أنه الغرق هذوما من فئات الشباب، ما نجموش نخسروا أي لحظة على إنسان غريق، يلزم التدخل يكون تدخل فاعل، وزادة اللي باش يدخل ما يلزمش يكون هو زادة ضحية الثانية. دونك هذاك علاش تو احنا موجودين، حماية مدنية، هلال أحمر، صحة، كشافة، كلنا موجودين هنا.
4: استعراض واقع التعاون بين تونس وإيطاليا في مختلف مجالات النقل والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي القائم وإرساء شراكات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين وتبادل الخبرات في مجال سياقة العربات الثقيلة والحافلات، فضلا عن التنسيق بهدف تعزيز الربط عبر شبكات النقل للأشخاص والبضائع. محور لقاء جمع وزير النقل رشيد عمري بإدواردو ريكسي نائب وزير النقل الإيطالي. ووفق بلاغ لوزارة النقل، شدد الطرفان على ضرورة الاستفادة من الفرص المهمة لتعزيز التعاون في مجال النقل، من ذلك التموقع الاستراتيجي لكل من تونس وإيطاليا في قلب المتوسط، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتسهيل تنقل المسافرين. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن الوزير عباس عراقجي بحث باتصال مع نظيره الياباني المسار الدبلوماسي لإرساء السلام والاستقرار الإقليميين. وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي يؤكدون أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف، وذلك بخصوص استمرار التوتر بين طهران وواشنطن. زلزال بقوة 7.1 درجة على سلم ريشتر يهز إقليم كوماموتو في جنوب اليابان اليوم، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتضرر طرق ومحاصرة أشخاص، فضلا عن أنباء باحتمال سقوط وفيات داخل مركز تجاري، فيما صدرت تعليمات لنحو 300 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والبعد ساعتين للسكن تاع العشية. أمين قهرة موزايك أفام.

الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع

0: موجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نونستوب مع عنان حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: كاليبسو.
0: Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Nouraï El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.

0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك. وميما وين نبداو ومنين نفهم؟
2: نبداو من الماء اللي نتصور تويسا كل لحظة. النقص الحاصل في عملية التزود بالمياه المعلبة مش في الحوينت والعطارة بركة زيدا في المساحات التجارية الكل تقريبا وين ما تلقى حتى دبوس ماء. وإذا لقيت تم تحديد الكمية لكل شخص وبين أخذ ورد وكل حد يحلل تب طريقته. قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي اليحيي في تصريح لمزايك أنه النقص في توزيع المياه المعلبة المسجل في الفترة الأخيرة ما يمثلش أزمة، بل أنه النقص ظرفي بسبب انقطاع التيار الكهربائي على بعض المصانع خلال عطلة نهاية الأسبوع، ورجح أنه باش يتم تجاوز هذايا في الأيامات القليلة جاية حسب تقديره.
3: شنو وضحوا كون هي راهي ماهيش أزمة، هو ظرفي بمعنى كونه جاء الويكاند وجات الهيشتة وهنا ثم تعطيل في الفاتورات على القصر الضوء في بعض المعامل، ماهيش أزمة. وبالتالي نهاري جاثة تتحل إشكال زي يرجع بشوية بشوية ونكدوا كونه ماهيش أزمة.
2: من جهة أخرى وضحت
1: قل طميو كان بش يرجع خطر كل صيف هو يصير سواء قص ضوء ومقص ضوء كل صيف ما تفقد المياه.
2: اكزاكتومو هذا اللي قالته مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مفيدة بالنصر، انه الاضطراب في التزود بالمياه المعلبة يرجع الى مسالك التوزيع نتيجة تزامن كما قلنا الويكاد مع عيد الجمهورية، اضافة الى تسجيل ذروة في استهلاك المياه نتيجة طول فترة ارتفاع درجات الحرارة، وهذا اللي يصير كل صيف تقريبا في الفترة هذية فما معناتها نقص في التزود. وقال رئيس الغرفة الوطني لاصحاب المساحات التجارية الكبرى هادي بكور أنه النقص في العرض في جزء منه هو اعتيادي كما كل صيف وين يرتفع الاستهلاك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن تعطل الانتاج في مصانع التعليب بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة أدى إلى تفاقم النقص في ظل ارتفاع كبير في الطلب. ووضح أنه حجم الاستهلاك خلال فصل الصيف يفوق الانتاج، وبش يتم تعديل تزويد السوق بالمخزون هذية اللي بش يتم توفيره خلال النصف الأول من العام. دونك أبارامون معناتها في الأيام القليلة القادمة بش يتم تلافي النقص هذية الحاصل، والأكيد بش يرجعوا الماء نلقاه في الكونت شوفير.
1: برامو قاعدين نزيدوا في الصيف برشا وما في بالناش. قولي كيفاش
2: كيفاش
1: ما تقلينا حسابنا على استهلاك معين تاع ضوء، استهلاك معين تاع
2: قولي هو وطني
1: اي استهلاك معين تاع معاش انا دبيب زمان تاع معاش تاع كل شيء. بعد ما نلقاو احنا فجاه معناتها ما في بالناش، احنا كنا 10 ملايين 11 مليون ولينا 20 مليون برامو واحنا ما في بالناش. دونك يا نحضروا احنا اليوم باش نستقبلوا الزيار والسياح باش يجيو نقراو حسابنا في كل شيء. ما كانش معناتها خلينا نجرب صافين خويا وكاو معناتها
2: نسكروا
1: ايش باش نعملوا معناتها ما نقولك
2: ايه خاطر راهو الصيف ماهوش
1: كما تزازي وما لدا
2: اي معناتها الصيف كل عام يجي ماهوش فيل ولا يجينا سوقيس
1: ونعرفوا لي في الصيف شنو اللي يجرى معناتها نحضروا احنا بالمسابقه.
2: ومشكل في الميكاهوي من في برشا مواد غذائيه ساعات تقام ما فماش في الحوينت ما فماش في الكونت شورفاس. دونك اقراوا حسابكم.
1: انا مثلا مش عارف باش نفهم احنا التوانسه كيفاش نخمو باه مثلا غدوه اش تعملوا مال
2: شنو نعمل نخدم
1: تيم ما عندكش حاجه ما تعملش تعملها سبيسيال باه بعد جينا نمو التوانسه كتسالهم السؤال هذا قلت يا عم ربي دلي الغدوه يا اخي
2: احنا
1: هذا الكونسيبت اللي نعيشوا به في كل شيء. قولوا مثلا في الشتاء راهو الضور او عندنا مشكل تي عم ربي دليل حتى
2: نوصلوا
1: للشتاء يا اخي مازال الصيف ما جاش يا اخي حتى كي يجي الصيف
2: في رمضان انت
1: وفي رمضان انت حتى ينوصلوا رمضان وربي حين تزرب ديما تزرب انت يا ديجا نبرمجوا راس العام لا مازال بكري يا عم ربي دليل الساعه تنشوف معناتها هذه مشكلتنا احنا ما نبرمجوش بالكدا وتفاجئنا الحق معناتها احنا في بالنا 12 مليون
2: لكن طلعنا اكثر فرشة
1: 20 مليون وما في بالناش فما بارامونت وانسى اخرين مش مقيدين به للي قادمين على العرس تاعو.
2: اذا انت ما حبيتوش الموضوع هذا
1: مش حابو انا
2: ماكش حابو عليه
1: حاجه في شريلي مانيش بورتون
2: علاش مش تود انت مش حكايه شريلي بالقوه
1: علاش معناتها شنو
2: نحكي على بشرى
1: ساره شريلي تودني كلهم كيف كيف
2: راهو لا مش استحباب معناتها ما كيف تعملها كي
1: وانت بالسيف يا اخي مستحباب مش الهدف هو بيدو انك باش تتنسل في الاخر
2: باش نحكيو على الذهب اللي يحب يود عبد عزيز عليه بقطاع ذهب. دونك الوقايه هذايا على خاطر الذهب السوم نتاعو تراجع في تونس حاليا اللي قاعد يتباع تمشي تعمل دوره كامل هنا بعد ارجع اللي قاعد توا يتباع بين 370 و 380 دينار للجرام في عود 500 دينار وفق ما اكدوا رئيس الغرفه الوطنيه لتجار المسوق حاتم بن يوسف اللي قال انه الذهب رجع في المتناول بالنسبه لاسعار الذهب بتكسير. ووضح بن يوسف انه تتراوح حاليا في حدود 260 دينار للجرام مع اختلافها حسب نوعية المسوق ودرجة النظافة متاعه، وأشار إلى أنه سعر الجرام ذهب كان قبل عامين يتراوح بين 260 و300 دينار وبدأ في منحها التصاعدي لنوصل لمستوى قياسي في حدود 500 دينار للجرام. لو كنت من 500 370
1: سبع على روحه مش سبع على روحه أنا اش دخلني معناته أنا سيء عرست وسبعه عندي صغار وسبعه معناته
2: ليه مش مربوط بالعرس بجتهدي انت
1: شنو المشكله؟ ان شاء الله باذن الله فما حيجة على قريب انت ولا
2: انا عرست اموري واضحه جاي
1: به ملا المسيو كان يسمع فيك
2: عندي عيد ميلادي لو 31
1: اوت تاعك كان يسمع فيك يسمع فيك المسيو فازي
2: هاكا عيد ميلادي يعرف عيد ميلادي دونك هاكا قرا حسابي 73 31 اوت
1: شدي جرام معناتها
2: علاش جرام عليه هو شنو جرام
1: حسيت 100 جرام قلوب كي يدير لك 200 جرام اكاجو
2: 200 جرام على الاقل واحد يستنفع بهم في بدنه
1: شنو حديد شنو ذهب ما حد مش كلهم معادن معناتها على الاقل معادن يستنفع بهم انت في البيت
2: بس تتفرد هكا تتفرد ذهب
1: ودنيا ويجلك يسمع فيك ودا قتلك المدام شاهي اخويا ذهب توحم برا ما باش تجيب لك سبكه كان ما تشريش ذهب خويا دبر راسك راه ظاهره وما ماركه معناتها كي تعمل لك ماركاج في الدار راه مزمر عليك
2: ما مش خرنينا برشا الحقيقه
1: لا على شويه اللي سمحت ربي معاه شو نحكيو على الهندي
2: انت من محبي الهندي ساعه ولا
1: لا سامحني ما فما حاجات من
2: حتى انا
1: فما حاجات معناتها مثلا قناوي ما ناكلهاش
2: انت
1: تاكل قناويه بس قلت كلام عيب
2: في الوصف لا لا قناويه راي
1: لبنى تاكل قناويه انت لا ها ها مثال ها صالح تاكل قناويه
2: لا اوصى
1: هاك انت بركه طلعت
2: اين نموت على القناويه
1: آه ما ناكلش تاكل هندي
2: لبنى ما ناكلش الهندي
1: تاهم صالح ها هذوما
2: زوز دونك هاك عملنا يكلي برزوز ما ياكلوش زوز ياكل اما لي محبي الهندي صيف السنه للاسف غاب علينا على المرشيات بسبب التراجع الكبير في الانتاج نتيجه الاضرار اللي خلفتها
1: على شنو؟
2: على فاس الذهب اللي خلفتها الحشرة القرمزية وساهمت موجة الشيلي.
1: مساج مسؤول.
2: اللي مازلت ما شفتش تليفون. وساهمت موجة الشيلي ونقص المياه في إضعاف إصابة بلغت نسبة الأضرار نحو 70% وفق تقديرات رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بيبو عرقوب سامي الهويدي في تصريح الموزايك. بالنسبة للهندي الألمس اللي ينتظر إنه يدخل الأسواق. الأملس إيش قلت؟ الأملس الأملس
1: الأملس مخ معدل
2: اللي ينتظر أنه يدخل الأسواق بداية من شهر سبتمبر الجاي هو زيدا باش يسجل تراجع في الصابة بنحو 20% وتعتبر منطقة بوعرقوب من ولاية نابل من أهم مناطق إنتاجه في تونس بحوالي 10,000 طن وتعتبر ولاية القصرين من أبرز مناطق إنتاج سلطان الغلة واللي تشتهر به خاصة معتمدية تيلا وهذاك علاش نقوله هندي تيلا يا بكيلا للأسف اليوم فماش برشا هندي دونك
1: قد يكون هذا بسبب الحشرة المرمزية
2: لا هو مرمز جاي من المرمز
1: قرمزية
2: اي هو اسانسيالمون من الحشرة القرمزية شغطو انو العامني والضرت برشا صاب وزيد سنين مع السخانة والشهيلي ونقص الماء دونك السابة تراجعت برشا
1: يقعد سلطان الغلة بدون منازع معناتها عند برشا توانسة
2: اي عنده محبي
1: يتاكل في الشارع معناتها
2: حارة وحارتين
1: حارة وحارتين ايش بي مروب
2: اي قولك عطيني حارة هندي
1: والله مروب وهندي تنجح حسيني تعمل معناتها افيه مش لازم نحكي لك على تفاصيله يا أميمة تعرف ايش تعديت 70% من نهار بعد ربي معك يا أميمة خليك في الذهب بعد أخير جوك ذهب أميمة جورجينا شو
2: اي ما ليش فرع جورجينا
1: خير منك جورجينا والله
2: عليش لي
1: مش بيه ولد الناس والله وسخفني به اقعدوا معنا شوي اخر نعطيكم اجابه على سؤال كان يقص الضوء 4 سوايع زعما الماكله في الفريجيدير كلها تفسد ولا فما حاجه تفسد وحاجه لا الاجابه تجيكم بعد شوي
0: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك FM

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. لازمك تعرف
1: واحنا قاعدين نعيشوا في فتره يقص فيها الضوء ويرجع دونك لازم تعرف اللي في الفريجيدير فما حاجات نجم تفسد. خلينا نبدا متفاهمين امام على رقم الساعه. 4 ساعات هي الحد الاقصى الامن.
2: اوكي بعدها هي
1: اكثر من 4 ساعات خنا في الطبعه برو ما توقت انه يلزمنا نثبت ونشم ونتفقوا
2: بيدينا ونشوف
1: وش فما وش ما فماش. دونك 4 ساعات هي المتعارف عليها عالميا لحفظ الاطعمه داخل الثلاجه اثناء انقطاع الكهرباء. كان بقات الفريجيدير مغلقه تماما فتره طويله من الانقطاع فانه البروده اللي في وسطها غالبا ما تنجم تاثر على الحاجات اللي موجوده. باش نعطيكم ليستا مثلا تاع 4 حاجات اللي يلزم تثبت فيهم، مش 4 هم الحق، اكثر من 4. ستيل مثلا اللحم المفروم، الدواجن النيه مش طايبه، كان حطيتهم هذا مش نحكي في الفريجور الفوق في معناتها في الفريجيدير. دونك الاسماك، الفواكه، البحر، الطازجه اللي مش طايبه طازجه، هذوما نتفقدوا. معناتها نتفقدوا نشموا الريحه نتاعهم
2: بدلت ريحتهم،
1: بدل لونهم، بدلت ريحتهم. كان خليط حليب محلول، باكو حليب محلول، الكريمه مثلا كريم فريش ولا كريمه بكل انواعها، لجبان الطريه مثلا موتزاريلا، جبن ابيض، حاجات من نوع هذا في نجينا المورا بعد 4 سوايع تلوح راه من بعد تقول يا صفاء جوهم باهي. لا جوهم مش باهي. الماكله الطايبه زاد
2: اي
1: الماكله اللي طيبتها سعيه هذيك تتلوح. الماكله اللي فيها العظم كيما المايونيز، كيما مثلا حاجات اي حاجه فيها عظم، طاجين غيره من الحاجات فانو تتلوح ديريكتومون. مثلا كان خليط باكو جو محلول، كان خليط مثلا مع الشنا ستيل سلامي حاجه من نوع هذا فانو يتلوح كاريمون بعد 4 سوايع. دونك هذوما كلهم يتلوحوا.
2: واللي قلت الحليب
1: عني جايك ليهم مثلا ايه؟ لا الحليب كان محلول اللي يتلوح
2: باكو مسكر جاوب
1: باكو مسكر جاوب به. تو باش نمشيو للحاجات اللي تقعد امنه حتى بعد ما يقص الضوء. ما ديما نقول 4 ساعات راه هي المقياس نتاعنا. بعد 4 ساعات ديما نثبتوا. الاجبان الصلبه مثلا جبن احمر، بارميزان، شيدر، غروير، هذوما يقعدوا لاباس مثلا كيتشوب، الموتارد، المعجون، هذوما يقعدوا لاباس عليهم. الخضر والفواكه الطازجه الغير مقطع
2: هاي ما زلت ماهيش
1: ما زلت كامله بكلها. الزبده والمارغرين تطر معناتها نجم تولي طريه لكن ما تفسدش، نجم تقعد
2: ما تذوب شويه بلوزو
1: مده اطول برشا. بالنسبه للكونجيلاتور تو جينا للكونجيلاتور. كان عندك كونجيلاتور فانه الكونجيلاتور ينجم يقعد 48 ساعه
2: شد البرد.
1: شد البرد هذايا كي يبدا معناتها مليان بكله. كي يبدا نص مليان 24 ساعه
2: اقل
1: ولي اقل. دونك في 4 ساعات ولا 5 ولا 6 ساعات ولا 8 ساعات فانه ما يعمل حتى شيء. قال اشكال شنيا عندك الفازه اللي تحل وتسكر الفريجيدير
2: صحيح. جيت نقول لك
1: نصيحه هذه للمستقبل، كان يخص عليك الضوء ما عادش تدور بها الفريجيدير نهائيا
2: والى الابد.
1: تجنب فتح باب الثلاجه نهائيا اثناء انقطاع الكهرباء. قد ما تقعد بروده في وسطها كل ما يكون خير.
2: الكونسرفاسيون
1: كان عندك دبوزه ما بارده خرجها من الفريجيدير واشرب منها لبرا وما عادش تحل الفريجيدير بتاتا، ما عادش تدور بها. خاصه الكونجيلاتور زاد كيف كيف ما عادش تدور به بكل، خلي كل شيء مسكر كما هو. ولكن استعملتها في ساحل وسكر دونك
2: خاطر يحلل وتسكير يخرج البروده دونك تولي اكثر.
1: تو فرضا احنا تو في دارك وحلينا في الجدار شنو نلقاو فيهم النجم؟ خلينا نشوف حفظت الدرس ولا
2: اللي يقعدوا يلزمهم
1: مثلا شنو اللي يتلوح به؟
2: شنو اللي يتلوح؟ يتلوحوا الحاجات المحلولين كما الحليب وجبن مثلا الموزاريلا وغيره وكالحاجات اللي ما تصبرش، الدجاج، الحوت،
1: ني
2: اي ني نحكيو، الفرويد ماير زاد الطايب دونك ريحته وحتى الطايب ريحته تتبدل ساعات دونك تولي تلوحوا. الماكله الطايبه تشموا وتشوفوا مورك كان فما حاجه اللي تنجم تتلوح ولا لا.
1: الاخرين تتفقد
2: والخضره اللي ما مسيتهاش
1: مش مقصوصه
2: جاها به.
1: يعطيك صحه امام، نجحت في الدرس، ربك بيت ممتازه. عندها قطعة ذهب من عند رجلها الجائزة نتاعها كي تروح تلقاها في الدار. قعدوا معنا شوية آخر كان تطلبونا بلوتو مش تطلبوا بجربي لا تطلبوا عليه نمبر الأولاد
2: بكري نقز
1: راه نمبر واتساب كي تبعث مساج اكتب اسمك كماني عايشك راه ما عنديش ترو كولر باش نقعد نطلع
2: ما تبعث مساج فوكال ما نجمش نسمعوا في اللونتين راه
1: بكتبوا لا أنا نجم نسمعوا أما أنتم ما نجمش نقعد ما عندي ما نعملش نقعد نسمع
2: برشا ساعات
1: يفوتوا 4000 مساج فوكال مش نسمعهم الكل. دوك اكتبوا لنا أسرع برشا 23 513 ألف. بعد شويه فيها وعليها شنو نحكي؟
2: باش نحكيوا على التونسي والنظافه خاصه علاقته بالفضاء العام وبعد اللفته اللي عملوها في سوسه انهم معناتها متساكني حي بيرشبيك انهم خرجوا نظفوا الحي نتاعهم وتلهوا به. هل باش تشوفوا هذه في الاحياء التونسيه الكل ولا؟
1: اقعدوا معنا راجعين.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماليزاتين لستة متل عشية على موزايك FM.

0: Cité.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. بورصة تونس تعلن تعليق التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر تونانديكس بأكثر من 3%، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي للتداول، موضحة أن آلية إيقاف التداول تم تفعيلها بعد تجاوز المؤشر عتبة الانخفاض المحددة ب 3%، مما استوجب تعليق عمليات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها. ويأتي هذا الإجراء في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية، والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول بحسب بلاغ لبورصة تونس. الشركة التونسية للملاحة تعلم المسافرين المعنيين بإلغاء السفرات المبرمجة بين ميناء تشيفيتا فيكيا بإيطاليا وميناء حلق الواد أنه ما يزال بإمكانهم الحجز على متن سفنها المتجهة أو القادمة من ميناء جنوة أو مرسيليا. والناقلة الوطنية تدعو الراغبين في السفر إلى الاتصال بوكالتها بتونس أو زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع الوكالات المكونة لشبكة مبيعاتها بالخارج لإتمام إجراءات الحجز. النائب عبد الجليل الهاني يقول خلال جلسة عامة إن البحث عن تمويل لإنقاذ شركة فوسفات قفصة يدعو إلى الحيرة، مشددا على أنه كان لابد أن تكون فوسفات قفصة من كبار الداعمين لموارد الدولة فضلا عن توفير المدخلات الفلاحية. والنائب يدعو إلى ضرورة تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالأجور وشركات البيئة والغراسات.
3: حقيقة اليوم وقت اللي نوليو نلقاو رواحنا أمام بحث عن تمويل لإنقاذ شركة فوسفات قفصة نبقى في حيرة. من المفترض شركة فوسفات قفصة تكون من كبار الممولين والداعمين لموارد الدولة وخزينتها بالعملة الصعبة، وكذلك توفير الأسمدة وتوفير المدخلات الفلاحية بالشكل المطلوب. نلقاو رواحنا بعد 15 سنة ولا 16 سنة نبحثولها على تمويل ونبحثولها على إنقاذ. اليوم ما عادش مقبول باش يبقى الحال على ما هو عليه. ما عادش تتحمل شركة مثل هذه الشركة أن تواصل بنفس نهج الحوكمة والتسيير والتمويل والعمل. الحوكمة اليوم الشركات العمومية والمؤسسات والمؤنشات يلزمها تتبدل بعقود الأهداف وببرامج العمل والإنقاذ. النقطة الثانية نحب نعرج عليها والإصلاح يتم عبر أيضا تخفيف الأحمال على هذه الشركة. كتلة أجور تضاهي 50% من المصاريف متاع الشركة. المردودية متاع العمال إذا كان نقسموها على الإنتاج اليوم نلقاها قريب 50%، هذا ما فماش حتى في شركة في العالم. ثم لأسباب اجتماعية وسلم اجتماعية في وقت من الأوقات وقع إحداث شركات يحمل كاهلها على شركة الفوسفات ولا على المجمع الكيميائي أو شركة عمومية أخرى. يلزم التخفيف من الأعداد هذية باش الرونتابيليتي تولي في الحد الأدنى.
2: في أخبار العالم، إجلاء 4000 شخص إضافي في فرنسا لمواجهة حرائق غابات ضخمة مع توقع تدهور الأوضاع بدخول موجة حر رابعة. يشار إلى أنه على مدى 6 أيام الماضية نشب أكبر حريق غابات في فرنسا منذ العام 1949 غرب بوردو، ما أجبر أكثر من 220 ألف شخص على الفرار وتسبب بتدمير 240 منزلاً. وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر ترجح أن يعلق تحالف أوبك بلس الزيادات التدريجية في إنتاج النفط بعد شهر سبتمبر وحتى نهاية عام 2026، وذلك لحاجته إلى إجراء المزيد من المحادثات قبل اتخاذ قرار بشأن حصص الإنتاج لعام 2027. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمادي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك أفهم
0: ننسي أولي معي.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام فيها وعليها.
1: شنو اللي فيها وعليها اليوم؟
2: اللي فيها وعليها هي النظافة اللي تعتبر من أبرز المؤشرات على وعي المجتمعات وتحضرها، غير أنه الفضائيات العامة في تونس من شوارع جنين والبحورات والأحياء تشهد معظمها تراكم للنفايات ومظاهر تلوث تثير تساؤلات حول علاقة المواطن بالنظافة العامة ومدى احترامه للمحيط اللي يعيش فيه. ورغم حملات التوعية والمبادرات التطوعية اللي تنظمها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ما زالت مشاهد إلقاء الفضائيات عشوائيا أو مخلفات الاستهلاك اللي يخليوها في الأماكن العامة كما جنين وخاصة البحورات تتكرر بشكل يومي. وليعكس لأنه الإشكال ما يرتبطش فقط بنقص خدمات رفع النفايات بل بالسلوك الفردي والثقافة البيئية، لكن تحميل المواطن وحده مسؤولية هذا الواقع ما ينجمش يكون منصف. في برشا بلايص فما نقص في عدد الحاويات، تأخر رفع النفايات واهتراء أسطول البلديات، وهو ما يؤدي إلى تراكم الفضلات لساعات أو حتى أيام خاصة في الصيف. يقول قيل علاش حكينا على الموضوع هذا؟ أهلي بير الشباك في ولاية سوسة نظموا حملة نظافة باش ينظفوا حيهم، يزرعوا أشجار بالإمكانيات الموجودة، وإذا كل واحد في حومته يعمل هكا الأكيد باش نلقاو تونس أنظف برشا.
3: وحملة النظافة هذه معناتها هيك شو فيها كاتفة رجال، معناتها كبار وصغار ومرضى وأخرى المتساكنين. المساكنين نسبوا لازم نظام ورجعوا بالشباك كما كانت، وأي وحدة عندها تريه وسخ قدام دارها متسالش ماذا بها تخرج تعاون، حتى هي ما تنجمش رجلها يخرج يعاون، صغار كبار تبعت ولدك.
4: يعني من المتساكنين بالشباك راي حومتنا نظيفة، نحبوا حومتنا تنظاف، ويدا ويدا نخرجوا الناس الكل ننظفوا باش حومتنا تنظاف، راي حومتنا ماهيش خايبة، راي لازمنا ايد ايد باش ننظفوا الحومة، الناس الكل نخرجوا الناس الكل ننظفوا بالشباك، راي بالشباك لازمنا صغارنا تكبر على النظافة، صغارنا تكبر على القراية، حتى لو كان ما فماش حتى عباد باش يخرجوا نحنا نخرجوا، نخرجوا العباد نقولوا لهم اخرجوا نظفوا شوفوا باش نقعدوا على الاقل في الشارع، باش كي يدخلوا لنا عباد اخرين يقولوا اغزر محلاها بير شباك، باش يتعلموا في مدرسه باهيه، باش يكوروا في بلاصه باهيه، الناس الكل تخرجوا، الناس الكل نحبوا بعضنا.
2: ويبقى سؤال المطروح، هل انه ازمه النظافه تتمثل فقط في نقص الامكانيات او في غياب الوعي الجماعي؟ ويمكن الاجابه هي انهم زوز مع بعضهم، خاصه ان الفضاء العام نظيف ما تصنعوش البلديات وحدها، بل يصنعوا زاده مواطن يعتبر الشارع والجنينه والبحر هو امتداد لداره والملك.
1: برافو، والله سوجي مهم برشا. وقداش تمشي البحورات ساعات تلقى بحر محلاه مزيان، عباد تمشي تتخلي معناتها الدلاع ملوح، تخلي بلاستيك موجود بيبز كناتات نتاع مشروبات كحولية ولا غيره، ما تلقاهم موجودين معناتها بصراحة والله شيء حشم.
2: وتحية لزميلتنا إينس الهمامي، هي مراسلة مزيك في سوسة اللي خدمت الفيديو هذية وخليت حتى نصور أنه أحياء باش تاخذ المثال هذية وتولي تنسج على منويل، وباش نشوفوا برشا حملات الأكيد في برشا أحياء في تونس.
1: احنا مشكل شنو يقول لك اخي كان انا بركه المسؤول، كان كل واحد يقول انا المسؤول على روحي فقط، وينظم هو بلاصته وينظف بلاصته وما لها وحش في الشارع، وكيبدا يمشي بالكهرباء ما يهبطش البلار ويلوح ويعمل ساشيه صغيره في الكهرباء يحط فيها وكيبدا يحطها في البوبيل. ما كان نبداو نحن كل واحد من روحه
2: نبداو احنا في

0: ديارنا قدام ديارنا كل زوز متر قدام دار كان كل واحد يخرج ينظف زوز متر اللي قدام داره اكيد باش نشوفوا شوارع انظف برشا, وخاصه كيما حكيت انت امين على العباد اللي طايش البوبيل نتاعها في الكراهب اكيد عندهم صغيرات قاعدين نشوفوا فيهم كيفاش قاعدين يلوحوا في الفضلات هذيك اكيد راهم كي باش يكبروا باش يعملوا كيما اولياءهم.
1: وي دونك نعطيهم ليكزامبل احنا اللي هما صغار نعلموهم اللي النظافه راهي حاجه باهيه وحاجه مهمه, واللي راه مش كان عوان البلديه راه مسؤولين عن نظافه احنا زاد كيف كيف مسؤولين على نظافه. يعطيك الصحه اميمه, اخذوا معنا شوي خلينا نطلع على صديقنا ناس الحديث سكوحي
2: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام. بارتاجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهريه ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شانس ابارتين العاشر من تاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات. Calypso. Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة نتاع العشية على Mosaic FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: تتواصل حملة تستهلك تونسي اللي بدأت نهار 23 جويلة حتى نهار 10 أوت، ومش تلقاو دو كتالوج، واحد تابع كارفور والآخر يهم كارفور ماركيت، فيهم دي برودوي 100% تونسية بأسعار تنافسية، وينجموا الحرفاء متاع كارفور يتمتعوا ب 619 نقطة وفاء كي يشريوا منتجات تونسية، واللي نجموا يشوفوهم ويتعرفوا عليهم كي يمشيوا الكارفور وإلا لمجازان كارفور ماركيت. ومعليكم كان تعملوا طلع على كتالوج باش نجموا تقمروهم ليح. يكون موجود معنا مراسل موزايكا فام في واحدة من المجازان كل يوم. اليوم موجود معنا صلاح الدين سكوحي اللي موجود في كارفور ماركيت بومهل، باش نشوفوا معاه اليوم شكون المواطن أو المواطنة اللي طلع تونسي لوماكس وخذا 10 فما فوق منتوج تونسي 619، وكان طلع عنده أكثر من 10 منتوجات تونسية يربح 100,000 نقطة وفاء، أي ما يعادل 100 دينار في الكاخ دو فيداليتي وفاء. سكوحي عسلامة، مرحبا.
2: مرحبا بك أمين، نسلم عليك برشا أنت والمستمعين وين ما كانوا موجودين. نحن كما قلت موجودين في كارفور ماركيت بومهل، وكل عادة قاعدين نشوفوا اللي في ديل للمنتجات التونسية، وكل عادة تونسي لماكس مع كارفور باش نشوفوا شكونهم التوانسة لماكس اللي كونسومي تونسي وياخذوا دي برودوي التوانسة. بالطبيعة اليوم معنا مدام زكي اللي نسلموا عليها. مرحبا مدام زكي.
3: بكاك يا عايش.
2: شنو أحوالك؟
3: والله لاباس الحمد لله.
2: صحة بخيرة؟
3: الحمد لله.
2: باش نشوفك احنا توا، انت اسكو عندك منتجات تونسية تكفي باش انك تكون معنا تونسية لماكس؟ نذكر بالبرنسيب نتاع الجو لازم تكون شارية اكثر من 10 برودويات، فما اكثر برودويات يكونوا منتوج تونسي 100%. وكما قاعدين نشوفوا لهنا وتنجموا تابعونا زادة في اللايف فيسبوك نتاعنا على OBS، قاعدين نشوفوا في المنتجات فما شيبس تونسي، الياغورت كيف كيف تونسي، فما حكة طماطم تونسية، فما مقرونة، فما الفارينة التونسية، فما الحليب التونسي، وفما حتى من السكر الفانيلا التونسي والماء التونسي. دونك أمين
1: نتصور لمدام ذكية
2: موجود والله وغازيفير
1: يعني بالتحديد. هذاك علاش كريتو غازيفير؟ قلت مش مشكل، ما فماش مين دورو غازيفير، ما يصيرش
2: اي حاجه تشربتها وما فما حتى اشكال اخويا، ما يصيرش. دونك امورك واضحه مدام ذكيه، اخلطنا ال 10 برودويات وبرودوي منهم ياكل فيه طفل صغرنا وبيره محظينا بدا ديجا ياكل فيه البرودوي. مبروك عليك مدام ذكيه، ربحت معانا 100,000 بوان في ديريتي في الكارت نتاعك.
3: ميرسي ميرسي بوكو، ان شاء الله ديما انت كنت في خير، وإن شاء الله نكون متاعنا، وإن شاء الله ديما نتحسنوا في المنتوج متاعنا
2: ديما تونسية لماكس.
3: ديما تونسية لماكس.
2: إن شاء الله مبروك عليكم مدام زكية، كما شوفوا تونسية لماكس. وانتو ما زيادة اللي تبعوا فينا تجمو جيو، فما دي برودوية من معينين اللي هما داخلين في الأوفر متاع كارفور اللي ذكرت، تاخذهم تربح 619 نقطة في داليتي في الكارتيد متاعك، وهذه بالطبيعة في نحكي في كارفور ماركيت وكارفور زادة الكبير، هذه بالطبيعة لكل ناس المستهلكين تاع كارفور وحلفاء كارفور نجموا يتمتعوا بالأوفر هذه.
1: يعطيك صحة سلاح، بارك الله وفيك، شان العاقبة ليكم غدوة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون سومي وتونسي لماكس باش نجمو تكونوا فايزين مع كارفور.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك اف ام. جا وقيت الميزاجور، وقيت الميزاجور بالنسبه للارقام المعطيات اللي دوني فيما يخص استعمال وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى العالمي. اليوم نحكيو برشا على عدد المستعملين، اليوم مش ركزوا على عدد المستعملين النشطين شهريا والرابور يجي مع عند سوشيال ميديا توداي. كي نقولوا عدد المستعملين النشطين شهريا، معناتها المستعملين يدخلوا مره على الاقل في الشهر لواحده من المنصات هذه، وما غير ما تكون فما حتى مفاجاه، ما غير ما يكون فما حتى سسبنس، شركه ميتا هي اللي تسيطر سيطره كبيره ياسر على وسائل التواصل الاجتماعي. بما أنه ميتا تعتمد على إيكوسيستم، نلقاو فيه فيسبوك، نلقاو فيه إنستغرام، واتساب، ميسنجر، وثريد، خمسة منصات. والخمسة منصات هذه تعطي لشركة ميتا قوة كبيرة ياسر. 39% من البوبولاسيون مونديال اليوم عندهم دي كونت ولا عندهم حسابات على السوشيال ميديا متاع شركة ميتا. هات نشوفوا الترتيب بالضبط بالنسبة لي، هات نشوفوا الأرقام بالضبط بالنسبة لميتا. فيسبوك عنده اليوم 3.15 مليار مستعمل نشط شهريا، انستغرام 3 مليارات، واتساب كيف كيف 3 مليارات، ميسنجر 947 مليون مستعمل، وثريدز 380 مليون مستعمل. هكايا نقاو قدامنا 10.4 مليارات كونت اكتيف شهريا بالنسبه لشركه ميتا وحدها. دونك باش تفهموا لنا القوه الكبيره نتاع ميتا. هذا زاد يفند الاخبار اللي حكيت على انه السيطره الكبيره عند شركه باي دانس والريزو سوسيال متاعها تيك توك. تيك توك حاضر في الترتيب، حاضر في السباق، لكن موش بالقوة متاع شركة ميتا. إذا كان نشوفوا الترتيب متاع وسائل التواصل الاجتماعي توا الكل، نقاو أنه في المراتب الثلاثة الأولانية فيسبوك، انستغرام، واتساب، بعدهم في المرتبة الرابعة نقاو تيك توك ب 1.84 مليار مستعمل نشط شهريا، بعده جي ويتشات البلاتفورم الصينية ب 1.42 مليار مستعمل، تيليجرام يجي بعدهم بمليار مستعمل، وبعد نهبطوا للبلاتفورم اللي تحت المليار، ميسنجر ب 947 مليون مستعمل نشط شهريا، سناب شات 900 مليون، اكس 611 مليون، بينتريست 590 مليون مستعمل نشط شهريا، ريديت في المرتبه الاقل الاخرانيه 430 مليون مستعمل، وثريدز يجي بعدهم كل ب 380 مليون مستعمل. رغم انه الارقام اللي تحكي على ثريدز في الاشهر اللي فاتت تتاكد انه ثريدز ماشي بنسق تصاعدي باش يربح اكثر عدد المستعملين وينافس بشده البلاتفورم متاع إيلون ماسك إكس. شركة أنثروبيك الشركة الأم متاع كلود أعلنت رسميا على إطلاق كلود أوبوس 5، موديل قريب ياسر من فابل 5 لكن بشترس ومنتعه. والموديل هذية فيه قوة كبيرة ياسر حتى بالنسبة للتاش متاع الديفلوبمون. الإعلان تم في آخر الجمعة اللي فاتت، وشركة أنثروبيك يعني حبت تبعد على التعقيدات بالنسبة للخدمة على الموديل هذية بعد الصعوبات اللي لقاتهم مع الإطلاق متاع فابل 5 وإيقافه، ثم ولات فما شروط بالنسبة لاستعمال فابل 5. واليوم تعرفوا أنه بالنسبة للإدارة الأمريكية ولات عندها كلمتها بالنسبة لاستعمال لموديل هذوما اللي عندهم بوتنسيال كبير ياسر بالنسبة للسلامة المعلوماتية. من جهة أخرى، مش كان شركة أنثروبيك هي وحدها اللي تخدم، ميكروسوفت هي بيدا أعلنت على إطلاق ميكروسوفت AI سايبر وان فلاش، أول موديل AI ديدي للسيبر سيكوريتي. شركة ميكروسوفت اللي ركزت برشا في السنوات اللي فاتت على الخدمة مع شركة أوبن AI بالنسبة لتشات جي بي تي، وبعد فهمت أنه يلزمها تعمل على روحها وتعمل على ميكروسوفت AI ديفيزيون امتاحة. دونك الإطلاق هذا يوري أنه شركة ميكروسوفت في استراتيجية جديدة، تحب تتعامل مع الإيكوسيستم الكل لكن تحب تركز على تطوير لموديل امتاحة. موش أول موديل تطلقه شركة ميكروسوفت بالمناسبة، وميكروسوفت AI ولا MAI سايبر وان فلاش تم إطلاقه رسميا في آخر جمعة الفاتحة. هاي تيك، هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على سيت بتاعنا موزايك اف ام بو نت. هاي تيك، تحب تحكي
0: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: مزروب على تأثير دارك وحير منين الشوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. إديشن سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: أفتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. فلاش باك
2: اليوم يا جماعة نرجع معكم للتسعينات وبداية التسعينات اللي في الموسيقى شهدت نوع جديد نتاع موسيقى كان خرج وكان كسر تقريبا كل المعارف الموسيقية اللي معروف عليها جيل الثمانينات. النوع نتاع الموسيقى هذا يتعرف أكثر باسم الهيب هاوس. هيب هاوس شو معناتها هيب هاوس؟ الهيب جاية من هيب هوب والهاوس هي الالكترو ميوزك. دونك هو ميلانج ما بيناتهم. الزوستيت اللي باش نسمعوه بعد شويه مخرج عام 89 في بلجيكا وفي اوروبا. في سنوات التسعين كسر الدنيا في الولايات المتحده الامريكيه وكل العالم وكان هو اللي شهد بدايه وانطلاقه نتاع الهيب هاوس. المورس وذي الفونداتور نتاعو كان دي جي. بعد بشويه خرج الموسيقى والسينجل هذا اللي كسر الدنيا الكل. ويقولوا انه الكليب نتاعو اللي الاغنيه هذيا الكليب فانه ماهيش هي المغنيه اللي تغني، هي اللي موجوده في الكليب. دونك جابوا واحده اخرى مسكينه اللي غنيت مشات على روحها عمرها 16 سنه اللي صابت صوتها في الموسيقى. والسينجل اكيد تعرفوه بالكدا اللي هو بامب اب ذا جام من عند تكنوترونيك. حلوة ماهيش حلوة احنا صغار مش في بالنا حلوة ماهيش حلوة يا جماعة اللي قاعدة تدخل في بالك شوية آخر إن شاء الله باش نرجعوا لعام 93 قدمنا 3 سنين كاملين وقت الهيب هاوس بدا يقدم بالكدا سينجل باش تسمعوه جوست من بعد. من عام 93 كان الأكثر مبيعا في أوروبا لعام 93 وللإشارة فإنه وقت السينجل هذايا رقم واحد في أوروبا الولايات المتحدة الأمريكية اللي الدي جي نتاع الجروب هذايا باش تسمعوه من بعد عمل لك سيدون وتوفى عام 93 معناتها أشهر فقط بعد ما خرج السينجل مشى على روحه قصد ربي توكل على ربي وخلى الجروب في قمة النجاح من با خلط عليها لغاني نتاعه هما ضاربين. نحكي بطبيعة على كلتشر بيت مستر فين.

0: نرجع بكم الأربعة جوان 1990 في ألمانيا تحديدا. السينجل هذا قعد ليجوند كاملة الجروب, هو ديجا ليجوند في التسعينات. ريذم هذا دانس ذكرتوا الغناية فوالا, دونك خطرت لكم نفس الألبوم. أغنية كانت ناجحة جدا, قلت خنبدلوا شوية وقلوشكم نقولوا سناب ونقولوا سينجل هذا باش نسمعوا تود سويت سناب وبساب. ذكركم يا جماعة اللي قيلولة ممتازة عديتوها معنا, صالح يعطيك صحة بارك الله فيك, الأخت ميمة الأخ وائل في الستاندار وكل أصدقائنا في البرنامج هذا. نعطيكم موعد إن شاء الله بإذن الله غدوة في نفس التوقيت. بقية استماع طيبة لبقية برامج موزاي كافين, تسمعوا تود سويت سناب, نتقابلوا غدوة في أمان.
1: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متر عشية على موزايك FM.

0: Sexy.
1: الو مالك؟ سيف سني راهو باش نخدموا باللي ومن 9 نص في الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جولي ولا خويا نوتا؟
1: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 ونص في الليل، تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
5: Calypso.
3: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
6: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول إنه لا بد من إنقاذ قطاع الفوسفات في تونس، مبينا أن إسهام القطاع في الناتج الداخلي الخام تراجع من 4% قبل عام 2011 إلى 0.5% حاليا، فيما تقلص إسهام القطاع في الصادرات من ما بين 9 و12% إلى 3%. والوزير يقول خلال جلسة عامة بشأن مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة، إن الشركة لم تتحصل على قرض منذ 2014، مضيفا أن مشروعا على المدى المتوسط يهدف إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية للشركة واستعادة نسق الإنتاج.
8: يهدف المشروع أساسا إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية للشركة المعنية شركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ برنامج استثماري متوسط المدى يرتكز على المحاور التالية: تحديث التجهيزات المنجمية، إرساء منظومات متطورة لتصفية المياه ومعالجتها، تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي. وضعيتها المالية اليوم وضعية صعبة، وله فوسفات قفصة يظهر من 2014 ما خذيت حتى قد. نعرف أن قطاع الفوسفات كان يمثل تقريبا 4% من الناتج الداخلي الخام قبل سنة 2011، وكان يساهم تقريبا في من 9 إلى 12% في الصادرات. اليوم من 4% احنا تقريبا في 0.5% مساهمة قطاع الفوسفات في الناتج الداخلي الخام. وبالنسبة للمساهمة في الصادرات 3% من 9-12% حتى اليوم تقريبا 3%، والأرقام هذه كانت تدل على حاجة، تدل أنه اليوم يلزمنا نقف للقطاع هذا، يلزمنا إنقاذ قطاع الفوسفات.
7: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات، هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والوزارة تضيف في بلاغ أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة بالتعليم العالي. أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين يتمكنون من حجز أكثر من 13 كيلوغرام من حلوى للتزيين مجهولة المصدر، تحتوي على ملونات محظورة. في أخبار العالم، وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر تفيد بأن سلطنة عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إنه عقد اجتماعا جيدا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتركزت المناقشات على منح كييف ترخيصا لإنتاج صواريخ اعتراض أمريكية وكيفية إنعاش المحادثات مع روسيا. بالمقابل، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين، إحداهما سفينة بضائع تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود، وأخرى سفينة في ميناء ميكولايف. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشهني في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.
6: في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك سبور
3: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيو على آخر أخبار الميركات، ولكن البداية من اتحاد طرابلس وفوز البنزرتي. واليوم الاتحاد كان سحب التدوينة اللي أكدت انتدابه لفوز البنزرتي للإشراف على النادي خلال الموسم القادم. تم سحب هذه التدوينة، الشيء اللي حل الباب للبرشة كلام، لكن بعد في ردة فعل سريعة من إدارة اتحاد طرابلس تم التأكيد على أنه فوز البنزرتي هو المدرب وسيواصل مع اتحاد طرابلس كما سبق تم الإعلام بالنسبة للجماهير. دونك فينالمون الموضوع تسكر، فوزي البنزرتي سيواصل مع اتحاد طرابلس. سليم بن عاشور باش يكون المدرب المساعد للفرنسي براكوني في النجم الساحلي. المدافع المحوري لمستقبل جابس سليمان وترا، واللي كان في فترة اختبار مع نادي الافريقي مر إلى فترة أخرى مع الأولمبي البيجي، دونك قاعد يترانى مع الأولمبي البيجي وترا في انتظار إمضاء العقد. أمضى اللاعب أيوب تليلي عقد احترافي بموسم واحد مع نجم المتلوي. مشيو لإيطاليا وين تم تعيين روبرتو مانشيني مدرب للسكوادرا زورا. دونك التعيين ذا يبدو خلق مشاكل داخل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خاصة وأنه مالديني كان انسحب من موقعه كمدير فني الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الإيطالي قال مالديني كان عنده وجهة نظر أخرى في خصوص اختيار الناخب الوطني الجديد لإيطاليا، وبالتالي انسحب من موقعه. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. نعود نتقابلوا بعد شوية في ركاب سبورة.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك.
4: موزايك فام لا

Mosaïque FM. تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. Mosaïque FM. 3

أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معكم اليوم مع ركاب سبورت، تحية لكم وين كنتوا. تابعونا كالعادة على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك، تابعونا على شانل يوتيوب تاعنا على موزايك، وكذلك على الفريكونس تاعنا.

0: معوض في رشاوات قرارات مهمة تصادق عليها اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم والنادي البنزرتي على أبواب نزاعات جديدة مع لاعبين آخرين بعد ما حل تقريبا مشاكل الكل وعكس الجميع ترجرجيس. الأجواء ممتازة، انتدابات وميركاتو نشيط وتحضيرات جيدة لانطلاق الموسم. راجعين على كل هذه المعطيات على امتداد 50 دقيقة في ركاب سبور اللي رافقني فيها اليوم في تحليل وتعليق المدرب كريم العواضي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدا، مرحبا أسامة حضور مشاهدي ومستمعي المزكفة.
0: مدرب وسام عادم
2: زميل
0: توما زوز الزميل. أهلا وسهلا وسام،
3: شرمو. مرحبا حيدر، مرحبا كريم والمستمعين والمشاهدين المزكفة.
0: أهلا وسهلا بكم. رحب بزياد في الإخراج، كيف كيف في الإخراج الرقمي قصي باهي. اوكي سامحني يا الله غالب، انا نسيت الاسم، راه والله غالب زميلنا جديد دونك انا نسيت الاسم، سامحني نعتذر لك. اما سرت الموت نقولوا برشا مرات الاسم اليوم دونك البدايه تكون بعد شويه من اخر مسار.
4: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du New Rai El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: آخر مسار.
1: اجتماع متواصل هو الآن للجامعة التونسية لكرة القدم للمصادقة على بعض القرارات، منها ستاف تكنيك متاع المنتخب الوطني. بعد شوية نعطيكم لسامي الكل والإطار الفني شكون باش يكون فيه بالضبط، لكن خلينا نبدأ بالمصادقة على المقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين، لأنه تعرفوا مقترح وزارة الشباب والرياضة تعيين سيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا، مع دعوته لإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضها في أقرب الأجال على الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك في كلمتين، مصادقة على قرار وزارة الشباب ولا مقترح؟ دي مقترح قرار من الآخر، ما نتصورش كان الجامعة كانت مش ترفض معنا مقترح وزارة الشباب والرياضي. مين خلينا نقولوا قرار الوزارة وكاو عليش كريم، قولوا قرار الوزارة ولا نحترموا النص هذا؟ نحترموا النص، نحترموا النص أخوي. دونك هو كان مقترح من الوزارة وصادقت عليه اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي مدير فني. ناخذ تعليق من عندكم كريم وأسامة.
2: تفضل أسامة.
3: سيريدا دالي
1: نعرفك وراك تبدأ تبجلوا في بعضكم، نعرف شو الحكاية هاوكا بجلك معنى يفهم العملية.
3: شوف سيريدا نعرف شخصيا، سيريدا إنسان خدام إلى في سي بروف دالي من 2004 بقى بعد
1: عنده أفكار لتطوير كرة القدم التونسية.
3: ما خدمتش معه لكن سوى سير لو نقابلوا نهار ولا نمشي الفيدراسيون راني باش نجاوبك على الجواب هذايا بكل صراحة، ولذلك أنا شوف ما خدمتش معاه، لكن بحكم هكا مش قربي لي، لكن تقابلنا بامال دو فوا في دي زيميسيون، نسمعه يحكي عنده دي بروجي، إنسان مغروم، عمل شوية تجارب ذلك في الخليج وفي ليبيا، لكن الحقيقة حيدر باش نحكم على السيد وانا خدمت معاه على شوف
1: هو تجربته الكبيرة مع ليكيب ناسيونال مع روجي لومير، هذيك اكبر تجربة. قيت التجارب كانت نجم ساحلي مع روجي كيف قيت التجارب، ما كانش تجارب كبيرة معناها. هذا هو به يعني ناخذ رأي كريم.
2: تجارب ديما نحكيو، كان مش نحكيو على افكار او الافكار ما نجمش كان سيري ذا جدي وحده باش يطبق، تعرف ديما الافكار الناس كل عندها افكار، اما المشكل في التطبيق. اسكو مش نحطوا له معناه التيناي باش نجم يطبق فيه، باش الناس كل تقف مع بعض. نعرف الكره التونسيه راهي مشكلتها مش مدير فني ولا مشكلتها مدرب، مشكله كبيره برشا، لازم الناس كل تقف، لازم ياخذ وقته في مهمه ما هي سهله. الناس كل تعرف مهمة سيرتو المدير الفني هذا، وسيرتو نحكيو على التنظيم تاع الكرة القدم التونسية راه ما هو سهل حتى تعرف.
3: سيرتو الشبان
2: نحن منظمة، حتى كي مش ننظم وسام ننظم الفريق الأكابر كسوا في الكيب ناسيونال ولا حتى

0: التنظيم تاع ما نعرفش اسكو هو عنده دخل في الشامبيونا والليدات تاع الشامبيونا ولا خاطر انا سلت سؤال هذا حتى ما ثم حتى واحد جاوبني. قلت انت كي باش تحط لي دات لازم الناس الكل تبدا عارف ما نحطوش دات كالعاده معناها نبقى بالرؤيه اسكو باش نرجع ما نرجعوش ديما نقول المهم ما هي صعب ما هي سهله سامحني يا رب ومام تون خويا لازم الناس الكل تقف راهو يمكن بالشيء اللي صار لنا كوب دي موند ما نجموش نوصلوا لاخيب من اللي صار لنا 2026 لازم الناس الكل تقف دوله جام سورتو جمعيات حتى الجمعيات عندها دخل كبير زاد مش نحكيو على شوبان او سما يمكن عنده فكرة أكثر مني أنا
1: هو التحدي كريم سامحني توا مش انك تعمل أسوأ ولا احسن التحدي الحقيقي انك تمشي المونديال توا معناها اليوم كي نشوفوا المنتخبات اللي احنا مستنسين ما تشكلش قلق معناها ليكيب ناسيونال متاعنا اليوم ما عادش عندك نيجيريا وغانا ومصر والجزائر ولا برشا معناها منتخبات تنجم تعطلك اللي انت منتخبات قبل كنت ما تعملهاش حساب كبير اكزامبل كاب فير
0: يا ما حيدر كاب فير اما حيدر كمش نبقاو بالقانون اللي تعمل متاع المنتخبات البرشا اللي تمشي الكوب دي موند 90% مش نمشي ميكي باش تمشي الكوب دي موند باش تعمل فهمت الكوب دي مونس كيف باش نمشي باش نعمل كيف نمشي الكوب دافريك باش نعمل ونحن باش نترشحوا الكوب دافريك ونترشحوا الكوب دي مونس جديد علينا وبالزهر بكل شيء وانت تعرف معنا نترشحوا
1: بالزهر نعرف هذا كل شيء
0: لا لا لا يصير يصير اخي انت نحن يمكن ثم نسختين ترشحنا فيهم دعاوي الشعب مشينا به
1: دعاوي الشعب
0: بالحق معنا مشينا ثم نسخة متاع عمري ما ننساها متاع كنت المنتخب المالي معنا ما باللي حتى باش تعمل الخايب الكل ما يصير لك شك باش ترشح اما من بعد كي باش تمشي شنو الوجه الحقاني اللي باش تمده في النيفو العالي فهمت نحن انت قاعدين نترشحوا مي قاعدين بعد ما نترشحوا والبرفورمانس اللي نعملوا فيهم للترشح قاعدين نطيحوا فيهم في المشاركات اللي فيها نيفو عالي نتصور خدمه كبيره وسيرتو تحكي نحبوا نحسنوا الاكابر لازمنا نحسنوا برشا الشبان ويعودوا الشبان بتاعنا يشاركوا في التظاهرات العالميه ويوريوا وجه باه وقت النجم حتى في السنيور تكون يكون عندنا وجه باه.
1: علاش الناس الكل تحكي على ايترونجي كي نحكيوا على سيليكسيونور اما مدير فني اللي هو موقع مهم جدا جدا جدا لانه اذا كان سيليكسيونور باش يختار 23 لاعبي المدير الفني نجم يعمل بروجي يحكم على مستقبل الكره في تونس اللي هو اهم ياسر يعني. حتى حد ما يتكلم على الجنسية متاعه ولا أقل أهمية كانوا في نظر الناس كما بالضبط كي نحكيوا على ليجان وليكيب آ في في في ان كلوب معناها
2: صحيح مالوريزمون صحيح حيدر اللي هو حسب رأيي أهم بوست في الفيدراسيون هي المدير الفني لكن شوف كي تحكي على مدير فني راهو أجنبي في منتخب زاد باش نرجعوا للمشكل تاع الفلوس والديفيز وقداش باش يخلص خاطر مدير فني في الشبان سورتو في المنتخب راه نحكي لك على دي سالير نتاع مدربين في الوطنيه فهمت ماكش تلقى لي مونطون اللي يرضاو بهم بين قوسين المدربين التوانسه ولذلك هذا العائق الاولاني اللي كما قلت انت راه اهم حاجه هي البوست هذيك باش تنجح ولا على الاقل باش تعاود تعطي صوره طيبه لكورتنا في السنوات القادمه خاطر راه شوف من دور المدير الفني في الشبان اللي كونه هو اللي أثر المديرين كل نتاع الشبان في الفرق هو توا قاعد نسمع اللي فما ديرينيو صاروا ديرنيرمون بين المديرين الفنيين في الفرق مع سي رضا جدي مع وجوه اخرى زاد من الفيفا عملوا يعني ديرينيو وقاعدين يشوفوا في حلول سورتو للشبان والبطوله نتاع الشبان خاطر نشوف عامين تالي ذا اللي ثلاث سنين تالي وصلنا نلعبوا في بلاي اوف وبلاي اوت نلعبوا في نعرفش قداش نومبر دو ماتش يضحك نيفو نتاع البطوله نتاع الشبان يضحك تلعب مباراه وترتاح شهر اللي ما يتعداش بلاي اوف مالوريزمون احسبوا كانوا العام وفاء هذا الكل من يعني داخل في خدمه المدير الفني اللي هي اهم حاجه حسب رايانا هو التنظيم نتاع البطولات نتاع الشبان الساعه كيف المدربين نتاع الشبان حاجه مهمه جدا توا لازم تتنحى اللي هي الولاءات حتى في الجمعيات ما عندكش خويا كنت ان جران جوار مرحبا كنت ان جران جوور، كنت ستار، كنت محبوب الجماهير، اوكي ما عندكش هيد ما تدربش، فماش هذه ولد جمعيه والله باهي وميساليش وخليه، ولا ظروفه خايبه، ظروفه خايبه تنجم تعمل له سالير، تنجم تعمل له تلقى له اي بوست اخرى. هذوما الحكايات هذوما اللي ضروا في كورتنا، يعني نقول انا اني اونسيان جوور ضروا الكره التونسيه، توا سي المومون باش نقطعوا مع شيء ذا. انا جربناه من سنه با مارشي مالوروزمون، وما فيها باس زاد راهو ليزونسيان ليزونسيان جوار، ما فيها باس زاد راهو باش تمشي وتعدي وتقرا وتتعلم، راهو ما فيها باس، يعني حاجه مهمه جدا. وذي الكوره العصريه توا مش خاطر كنت تعرف تلعب راك بشرط هي باش تكون مدرب باهي، ولا يلزمك تخدم خاطر كنت تعرف تلعب. هذايا حسب رايي اللي داخل زاد في في في مهام المدير الفني نتاع المنتخب.
0: ما حد سامعني سؤال، اسكو شكون المرافقه مع سيريضا الجدي؟ خاطر ديما نسمع كان مدير فني وطني، لو واحد منجم يعمل حد شيء نورمال شيلول كامله هذه، ولا الناس كل تخت
1: اي اداره فنيه
0: اسمها اداره فنيه صحيح. انا يعني ديما نسمع اسم برك ينجم هو راه اسم كبير واللي معاه ماك تعرف انت، هذه خدمه نتاع مجموعه مش خدمه فرد.
1: اي مع عاده
2: هو المدير الفني صدقوا عليهم بعد هو اللي يختار، خاطر بعد باش تحاسب هو، نتصور هكا
1: اي هو اللي شابوكي كل شيء، هو اللي يكون عنده المشروع، معناها الناس الاخرين لتنفيذ المشروع هذاك في علاقه بالجامعه والنوادي وكذا، معناها
2: يعني اللي صادقوا عليه اليوم اي هفش نورمالمون لازم يصير اللي تو صادقوا على سيري ذا جدي باش يبدا المهام نتاعو. سيري ذا بعد هو باش يختار الناس اللي باش تخدم معاه، مثلا هذو من لي سيلول نتاع
1: الاداره
2: نتاع سكاوتينغ نتاع كذا، هو اللي يختارهم ومن بعد باش يتحاسب هو. كيما مثلا تو لو كام معين شعبان تو مثلا الفيدراسيون المكتب الجامعي ما يجيش يقول له والله انت اوكي يا من الاجواء نتاعك لا، فهمت انت جبت مدرب، المدرب هو يجيب ستاف نتاعهم بعدين تحاسب مع ستاف.
0: نصور هكا اللي هو هذاك هو النورمال موسير ميراي. اهميه ستاف راه مش فرد يخدم، راه هذه مجموعه كامله.
1: هو كريم مطلوب منه تاوي يحدد الهيكلة متاع الإدارة الفنية وبرنامج العمل متاعها ويزيد يقدمها للفيدراسيون والفيدراسيون تصادق ولا ما تصادقش، موضوع آخر هذاك. دونك هذا اللي بيش يصير، أما رأس الهرم في الإدارة الفنية تم المصادقة عليه اللي هو سي رضا الجدي، إن شاء الله بالتوفيق ليه. تم المصادقة زادة على الستاف تكنيك متاع الإكيب ناسيونال، كنا حكينا لكم عنه برش على معين شعباني، دونك هو الناخب الوطني الجديد، وهذا الستاف اللي بيش يكون موجود معاه مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب حراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، مكلف بالتحليل وسام صفوت. مبدئيا وكأنه الانتباه العام وكأنه ستاف متاع كلوب، خاطر ستاف ريدوي ما فيش برشا، ما نعرفش إذا كان في اللي كومبيتيسيون يزيدوا سيرتانمون كيما المنتخبات الكل دوزيام بريباراتور وواحد آخر في الفيزيوناج وكذا، لكن هذا النوايو متاع الستاف تكنيك متاع ليكيب ناسيونال. خليكم تعليق كريم وسام.
0: أول حاجة يمكن الحاجة الباهية اللي معين شعباني اختار الستاف اللي خدم معاه أكثر من عامين هو ستاف تاع ناث بوركان.
1: خالد المغزاوي كان معاه مدرب حراس،
0: لا خالد في بالي خدم مخرج انا من الاكثرية مع مراد سيف الله حاتم بوليلة وسام. اما قلت انت حاجه مهمه، معنا ما نتصورش انا في نيفو عالي، ولا شفنا انا حتى في التلف ساعات كنت فرج ونلقاه ومصلي عني بيه، معنا الستاف الكل موجود، معنا الكل بالافكار والكل راه ذا يزيد مش من على الخدمه تاع مدرب الاول كاو. نتصور الستاف هذا كما حكيت انت تو هايدا اللي ناقص بالحق، ما نتصور اوتوماتيكو لازم يكون مع حاتم بوليل اللي هو بريباراتور فيزيك، يكون معها شكون اخر كيف وسام صفوت اللي مكلف بكل ما هو فيزيوناج وكل شيء، ومهم طبعا نتصور حتى مع مدرب الحراس باش يكون مساعد مدرب حراس اخر. اما الاختيار هوني لشكون، انا كان فما كان فما كان فما اختيار نتصور باش يكون من الاول من معين الشعبين، ولا الاختيار بشقعد الستاف وبشقعد معنا للإدارة الفنية ولا بش يختاروا معين، خاطر نحن قدين توحكي
1: شي تحكي على الرونفور
0: على الرونفور
1: نحكي اي بون ما ينجمش يكون محل اختلاف، معنى قبل الكومبيتيسيون باش تزيد ان دوزيام بريباراتور ولا كذا، ما تصورش انه باش يكون فم اختلاف بينه وبين الفيدراسيون على اسم كيما هكا.
0: المهم واحد في قيمة المنتخب
1: اللي موجودين في قيمة المنتخب
0: هذو مادام كانوا ناجحين مع الجمعيات اللي تعداوا عليهم اكيد. مي ديما نرجع وراي الخدمه في المنتخب ماهيش خدمه نوادي، معناها برشا حاجات باش تتبدل. مين تصور انا معين بالاكسبيريونس اللي عنده كسواكي كان جوار ولا توا مع الخبره اللي كسبها مع النوادي نتصور هو الراجل المناسب تو الموجود اللي نجم يكون في المهمه ذيك.
1: وسام
2: هذا العادي، هذا العادي اللي باش يكون الاطار الفني، الناخب الوطني باش يختار الاطار الفني، وسورتو اطار فني هو كان يخدم.

0: يعني مدة الأعوام هذوما الناس تخدم معها يعني متفاهمين, يعرفوا خدمة بعضهم, يعرفوا يعني فما أوتوماتيزم بيناتهم. يبقى من بعد كي تقول لي أنت في التورنوا في دي تورنوا باش يزيدوا مثلا دوزيام بريباراتور ولا أي واحد باش يتزاد, هذا عادي. ويبقى ديما شوف عندك الليكيب اولمبيك فيها كفاءات, عندك الليكيب جينيور, عندك المدير الفني اللي على ذمته الناس اللي قاعدة تخدم سواء دي بريباراتور ولا دي زادجوان, هذوما ينجموا ينتجريوا مثلا المنتخب في اي تورنوا تجي, فهمت؟ بعد يرجعوا لي بوست نتاعهم. وهذا اما يبقى كما قلت على المدير الفني كيف على الستاف تكنيك اللي هو الاولاني اللي باش يتحاسب. يعني بعد يعني كان فما تورنوا باش تزيد بريباراتور ولا زوز, سيرا وحاتم بوليلا هو اللي باش يكون لاهي بالخدمه ويعطي التاش هذه للي دو بريباراتور اللي باش ينضافوا وباش يكملوا الخدمه معاه. لكن ديما الخدمه باش تكون عند البريباراتور الاولاني اللي هو حاتم بوليلا.
1: يعني واش ما تحطوش من الاول الا ما نستناو تورنوا ولا
0: ما اسمعني
1: كيما المنتخب الكل.
0: نحكيه بصراحه, نحن المشكل الاولاني في تعيين معين ولا اي تونسي وكان شنو ليه الفلوس المادة. يعني عندك باش تجيب توا ستاف في ما نعرفش هو تو شفنا في الكوب دي موند يا دي ستاف اكثر ذلك من الافكتيف, فما قرابه 20 في ستاف باش تجيب 20 يقول لك هو انا هاو عندي مثلا كما قال لك راس الهرم اللي هو حاتم بوليل مثلا في البريباراسيون فيزيك هو اللي باش يحضر الخدمه الكل. وبيان سور راه شوف راه في المنتخب راه مش راهو يجي وكان نهار تستاج, ولذلك يعني هما كل يوم في الفيدراسيون الخدمه باش تتعطى مع المدير الفني مع لي بريباراتور الموجودين في المنتخبات الشبان سواء ليكيب اولمبيك ولا جينيور. ومن بعد وقت تقتضي الحاجه باش يكون باش انجكتي واحد ولا زوز وقت ينجموا الخدمه تكون حاضره عند الناس كل, ولذلك باش تكون اسهل الخدمه بيان سور مع الناس هذوما. وكما قلت لك يعني نجم يكون امور ماديه, انا باش نحط ستاف في 15 ولا 16 فهمت يعني مازالوا كي بداو ما سالاريار باش تكثر وكذا.
2: فما الفكره نتاع التقشف
0: بيان سور هذه من واضحه الحكايه, يعني واضحه من الاول من اللي بدينا نحكيو على
1: اجنبي. كان باش نبقى نحكيو على التقشف خويا من غير ما نحكيو على النجاح.
0: دي انا قلت لك
2: باش تكون معني شويه سياسه تقشف وتنجح مربوطه يعني النجاح مربوط
1: بالنيفو العالي ذاك هو تو
0: زين ما نحكيوش نحينا من النيفو العالي
1: مازلنا ما النيفو نتاع النيفو
0: هو ديجا من النيفو العالي عالي علينا مازال بعيد علينا.
1: يا اسامه مش نحكي حاب مش في نص النيفو العالي مي باش تقرب انت للنيفو
0: انت باش تخدم معنا هذا راي
1: انت كي باش تخدم ستاف كيب ناسيونال في ستة من الناس راك انت باش تبع لازم الناس تفهم راه كيب ناسيونال راه ماهيش انا اللي ماهيش معناها البريود نتاع التورنوا هذيك ولا البريود ستاج ليه انك تبع جولتك الكل اللي لبرا
0: هذه خدمتهم
1: معاك معنا على نقصد انا مش معنا كيبش كل ما الستاف يكون موسع كل باش تكون الافكار اكثر
0: دي معاك. انا ايش قلت لك يا كريم انا تو الفكره حسب رايي انا اللي باش تكون اللي كون نشوف تو مثلا في النوادي انا خدمت في مثلا في النادي الافريقي راه كي تبدا ديريكتور تكنيك عندك خدمه تعطيها على البريباراتور فيزيك هما يخدموا نفس الخدمه اللي يطلبها منهم المدير الفني. ولذلك يعني ريتو مثلا حاتم بوليل باش يقعد مع الإطار الفني ويقعد مع المدير الفني وباش يقعد مع لي زونترينور نتاع لي جون الكل سواء بالليكيب اولمبيك بالجينيور بكذا. وقت اللي تطلب مثلا من يطلبوا مثلا بريباراتور زايد فعندك بليسي هو راه شوف ريالمون باش تكون بريباراتور اللي باش يتزاد لشكون الواحد بليسي جروب مثلا ما يخدمش ما لعبش ما ناقص كومبيتيسيون
2: اللي ما
0: لعبوش بس حق الاربعة والخمسة بريباراتور
2: اي ما في اللي كومبيتيسيون لازمك راهو
0: لازمك دو بريباراتور مش كل بريباراتور عليه جوار اي يعني دو بريباراتور تنجم انت من بعد تهزم
2: فما منتخبات عندهم ثلاثة وحتى اكثر
0: هذاك وقتك نحكيو في الكونفور في الكونفور تنجم تحط حتى 10 تنجم تحط مع حتى الديفونس تحط لها بريباراتور وسط الميدان هذيك ندخلوا في الكونفور.
2: ما عملنا مره مدرب للدفاع مدرب للهجوم
0: نسيتها يا اخي بعد ذلك زوج مدربين ما فهموش
2: مشى للدفاع للهجوم عملنا افكار عالميه
0: جربنا
2: معطى مهم جدا 4 سنوات العقد بين معين الشعباني وستاف نتاعو والجامعه التونسيه لكره القدم. من سنين ما تحدثناش على عقد طويل الامد بهذا الشكل اسامه وكريم.
0: شوف ما انا ما نمنش بالعقد 4 سنوات الحقيقه باهية كفكرة باهية كعلى الورق يعني باهية لكن نحن نعرف ومعين يعرف والناس كل تعرف اللي راو ما مشيتش الريزلتا بس تكون القطيعة يا لميابل يا بالقانون نتصور بس تكون لميابل لكن حاجة باهية
2: مش بضرورة اللي فهمته أنا توا أنه الكونترات هو للمونديال الجاي معناها حتى كان متعملش ريزلتا كبير في الـ في الـ في الكان ما هوش معناه موش بالضرورة توفى العلاقة
0: اي ليش قلت لك انا
2: معناه قاعدين الفكرة انه نحضروا في منتخب وطني الكاس العالم الجاي
0: شوف انا ايش قلت لك هي باهية انا بون سيني لكن اذا ما مشيتش الامور واذا حتى المدرب يدو رادي ما نحن نغزروا من كوتيل المسؤول اللي وقتاش يقرر بشي ناحي المدرب رو حتى المدرب بيدو كي ما لقاش الجو العام ما يبداش
2: يمشي على روحه
0: يمشي على روحه ينجم يجي يقول لك راني ما عادش نجم نضيف انا للمنتخب يخرج على روحه ولذلك خاطر ديما نربطوها نحن كان بالمسؤول وقتاش يقرر بشي ناحي هاو خسر ماتش هاو مثلا ما مشاتش ريزلتا المسؤول هو اللي نح رو حتى المدرب زاد من حقه باش يقول لك انا بيدي راه مانيش لاقي راحتي ما نجمش نضيف راني باش نخرج ولذلك هي باهي ان بون سين 4 سنين اوكي لكن بعد خلينا الايامات تمشي خلينا نعطيه وقت المعين بيان سور ان شاء الله ربي يوفقه يقعد حتى 2036 علاش 2030 لكن انا حسب رايي ديما الكونترا راه مربوط مالوغوزمون بالنتائج ونحن شفنا هو نمشيوش خلينا نمشيو سيدي لو نيفو نحن شفنا تو الديكلاراسيون تاع الناخب الوطني تاع المانيا يعني تسمع الديكلاراسيون اللي قالهم كان تسبيت كان دخلته فيا كان ما عينكمش
2: بيا يجدوا لي عائلتي
0: يجدوا لي عائلتي يعني صدقني ما كنتش نتصور اللي فما الشيء هذاك غادي هذا اللي صدرني نحن الغادي فهمت اول مره خدت تسمع ديكلاراسيون تاع ناخب وطني يقول راني كان تسبيت ولا عائلتي ولا كذا راني نخرج يعني الحقيقه انا اول مره نتفاجئ يعني بديكلاراسيون هكا في منتخب عريق كيما المانيا لكن هذا كيف في تونس تو نجم معين ما نعرفش انا ما نعرفش انا ماتش زوز ما مشيتش الامور ونعرفوا نحن ما شاء الله النشاط الاولاني في تونس هو السبان والتنبير وكذا هذا نشاط رقم واحد ومتميزين فيه نحن فهمت هو فيديو يقول لك انا خليت فريق خليت مستقبلي خليت لي تيتر خليت كذا خليت سالير كبيره جيت باش
2: تقاضى بالضبط مع الفيدراسيون باش تقاضى الثلث اللي كان يتقاضاه في المغرب
0: مثلا جيت لبلادي ما بلادي طلبتني وطنيه اللي تحب بنتي لكن زادك نوليو فيها تطيح قدرك نوليو فيها حاجات اور كوره ينجم هو معين بيدي يقول لك انا ما يساعدنيش
2: صحيح لا معني مش مربوطه فقط بالنتائج
0: طبعا
1: 4 سنين
2: ولا اذا كان عندك تعليق على هذا
1: 4 سنوات مع اهداف مقبوله انا مش نحن ديما
2: معناها ما نعرفش كان فهمتك تحب تقول معناها اوكي مانيش طالب منك تهزك بدا فري اما زاده مش باش تخرج لي
1: مش تخرج الدور الاول مش زاده احنا قد عدنا يذول 17 مشاركه متتالية في الكوب دافريك باش نجيو ما ترشحوش قدام معناها من مره العوام الاخرى ثلاثه ولا ثلاثه النسخ الاخرين قاعدين ترشحوا كوب دون باش نجيو ما ترشحوش او ميم طو مع تكوين منتخب جديد ماذا بيك تبعد العباد اللي صايم معاش ينجموا يعطيه الإضافة وتطلع معناها لاعبين اللي ينجموا معناها يدخلوا في المنتخب يعني انت تقول لي 4 سنوات ما غير دي جوبجيكتيف معينة ما نتصور زادان حتى معين باش يدخل ما عندوش جوبجيكتيف ماذا بيه معين يزكب دافريك ماذا بيه يمشي بالبيت مع المنتخب اما اخويا زاده في المعقول ما نزيدش انا زاده نقول للمدرب لازمك تزلي كوب دافريك وانا ما عنديش المعين في نسبة كوب دافريك ميامن لازمنا مينيموم الحق تاع ربي نوريو وجه باش ما نقول لك يوري على الاقل الخير خير خير من خير من بالحق ثم اوقات عدينا بهم حيدا والناس كل ماذا بيه المنتخب حتى كي يتعدى ما تتفرج فيه وصلنا لها المرحله هذه من غير ما نحكي وخاطرنا انت كما يحكي اسامه ما عندناش جماهير تاع المنتخب هذا مش جديد علينا
2: كان في الليشاك تطلع
1: وكان في المساحيت وسورتو كي تلعب بالبرة مش في تونس فهمت اما كمنتخب كما اما الهدف المعين اللي معين يجي يعطي روح جديده معين يعرف كل كبيره وصغيره على البطوله التونسيه وعلى كيف ناسيونال ما عاد ديما نقول انا راه لازم الناس كل تقف ورا معين بالحق معنا اعلاميين محللين الناس الكل جمهور اداره جاء الوقت اللي الناس الكل لازم تقف ورا المنتخب في الخايب قبل البيه
2: نجاح تونسي على راس المنتخب الوطني يرجع ل 78 عبد الجيد شاتري من بعد فما حتى تونسي عمل الاكسبلوا مع المنتخب الوطني
1: صحيح كبير ما فماش
2: للاسف معناها فما بعض المراحل كانوا باهين مع عده مدربين لكن إكسبولوا نحكيه على نجاح رياضي من 78 معناها ما فهمش مدرب تونسي آخر عمل نتيجة. نحكي على النتيجة مش على مثلا المنتخب تاع 2018. معناها اليوم كي تعمل ركول تتفرج كان عندنا ملاعبية وكان عندنا كورة وعملنا ماتشوات كبار أما بعد ما عملتش ريزولتا. دونك هذاك علاش احنا نحكيه على الإكسبولوا. يمكن آخر واحد
0: فما حاجة مهمة حيدر راو يلزم تعرف اللي حتى معين بيدو من حقه إذا يبدأ يعرف اللي راو المنتخب هذي ولا الجينيراسيون هذي ما عندها وين توصل ولا ما, ما, ما يعني واللي هو بيدو بشي يغزر المستقبل هو زادة راو نحكيه على اسم المدرب زادة كيف كيف مش لازم راو ديما نغزر الكوتي الاخر متاع الفيدراسيون والمنتخب وكان خلطه ما خلطش ونحاول المدرب هي زادة انا كنعرف انا اللي فيكتيف هذي ما عنده وين يوصلني انا من حقي زادة نجي نقول راو ما عندي وين نجم نوصل أو العقد نتاعكم خليني نمشي على روح فهمت خد نحكيه على معين راه مازال صغير في العمر ومازال كاريره قدامه من الجيم زاد هو باش يمشي يعني باش يشد مثلا في المنتخب مع جينيراسيون اللي ما نحبش نقول كلام قوي شويه من نحكيه خلينا نحكيه حتى على الكاس العالم هذه اللي تعديت يعني فما لاعبينك اللي خليني نقول لك باردين يعني تخسر وتروح وتمشي تعشى على روحه وعنده شاي باش ياكل في العشاء ويرقد وما عنده حتى قلق يعني هو بيدو المدرب يقول لك انا بيدي ما يساعدنيش يعني انت السيد هذا اللاعب هذا يلعب لي بمستقبلي انا كمدرب ينجم هو بيدو ينسحب فهمت هذه راه الفرضيه هذه نحن ناسينا ديما في تونس في
2: ما هي قائمه
0: حتى تعرف علاش خاطر نحن ديما نغزروا الجمعيات رئيس النادي ما مشاتش الريزلتا هاي بعد الماتش قالوا عم هبط كومينيكي طرد المدرب الفلاني في 24 اور يجيب مدرب ديما السلطه عند الرئيس ديما السلطه
2: القرار
0: عند الرئيس ولا ديما اخر الحلقه الاخرانيه هي المدرب
2: الحلقه الاضعف
0: الاضعف
2: بالضبط
0: ولذلك تو سي المومون زاد باش حتى المدرب ولا انا نحكي على معين خاطر معين راه نحكيه على جينيراسيون جديده يعني باش يحل بيبان عده مدربين سواء برا ولا في تونس صحيح. ولذلك هو بيدو ما يساعدوش باش يعني تصير اشاك هكا وبمانيير خايبه هو بيدو ما تساعدوش حتى الكارير
2: بالضبط نكونوا هكا كملنا مع اخر مسار نذكركم فقط بزوز اخبار رئيسيه دونك الجامعه التونسيه لكره القدم توافق على مقترح وزاره الشباب والرياضه بتعيين سيد رضا الجدي مدير فني وتصادق زادة على مقترح معين شعباني مدرب وتصادق على الإطار الفني اللي بيش يتولى المهمة مع معين الشعباني بعد شوية نحكيه على ترجي ويوسف البليلي آخر مسار

متفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمه. دي جي بارادوكس البلجيكي و12 دي جي موجه واحده من 31 جويليا ل 2 اوت. سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابلكاسيون ايجا برعايه جامب بارك وموزايك اف ام.

0: واصلين في ركاب سبورت بار شامل الجماهير يتبعوا فينا يسألوا على ريبيرو. والله رو معاش حابوا نقلقوكم به موضوع ريبيرو على خطر بالرسمي رانا عنا بتتر جمعة ما فما حتى تطور اللاعب. يمكن الحاجة الوحيدة اللي تعتبر إيجابية بالنسبة للترجي وقلتها لكم نعاود نذكر بها إنه وقت اللي جاء وطول ملف شوية قال لهم رأينا إذا كان دي سي فان سومين فما حتى شيء رولاندي روح هو ما روحش مازال موجود في تونس. يمكن هذه الحاجة الوحيدة اللي تقول بتاتركو فما حاجة بوزيتيف بالنسبة لي ترجي لدي تونس سينو ما فما حتى تقدم في هذا الموضوع عكس موضوع يوسف بلالي اللي رجع البارح لتونس كما تعرفوا وعلى قريب يكون له اجتماع مع رئيس النادي على حسب ما أكد لي مسؤول من إدارة الترجي الرياضي التونسي. لكن شرط أساسي وهو على معناه على رأس القائمة من ناحية الأهمية اللي هو الفيزيت ميديكال إنه ترجي هذه تونسي ما عنده حتى معناها فرضية إنه يمضي عقد أو حتى يتفق شفويا دون أن تصير الفيزيت ميديكال لأنه فما حتى ورقة لين تثبت حالة يوسف بلالي بعد العملية اللي كان أجراها بعد الإصابة اللي تعرض لها. بعد الفيزيت ميديكال ينجم يكون فما اتفاق وقت اللي يصير الاجتماع اللي مفروض يصير ليلة ولا غدوة بين يوسف البلالي ورئيس النادي ونائب رئيس النادي شكري له يعرف كل تأكيد حسب ما عندي من معلومات من إدارة الترجي التونسي. حق وفي اللحظة هذه ينجم يكون أكثر من مجرد حق للترجي الملاعبي فما حتى كونتروندو على وضعه الآن لازم يقدم ما يثبت واللي هو الفيزيت ميديكال معناه اللي هي الفيزيت ميديكال فما حتى فرضية أخرى لازم يكون 100% معناه
1: أكيد أكيد. باش نبدأ واضح ما نتصورش أي واحد في الترجي هذه تونسي سواء محب ولا لاعب ولا مسؤول ولا أي ماذا بي يوسف بلالي في الترجي هذه تونسي أما فما فريق فما قوانين فوق الناس الكل كما انت توا تحكي معنا متصورش انا لاعب من بعد البلوسير هذه ما نجمش يعمل فيزيت ميديكال باش تعرف زاد عليه نورمالمون هذا الكل يصير صحيح. يمكن المسلسل نتاع يوسف بلالي طويل شوي حكينا نحن قلنا
0: برشا واكثر من لازم احيانا
1: صحيح هو لاعب كبير وكل شيء ما نرجع فما الترجي هذه تونس اكبر من الناس الكل انا راه كي باش يمشي يوسف مش باش تقف عليه الترجي هذا باش ترجع تيتروات وترجع تعيش احلى حالاتها وديما ديما هذيك هي سنة الله في خلق في كرة القدم. أما فما قانون فما هيبة متاع جمعية ما تنجمش تتعدى عليها نمت. وعندي أنا معنى أنا كنت حد كمسؤول ولا ماذا بي يرجع يوسف البلال أما فما الكونديسيون يزم يتعدى عليها فما شروط تتعدى عليها سيبهم أنا يمكن حاجات خلت يوسف البلالي يمشي ويجي يعمل فهمناش عليه يعني منصور أشك بشي يكون مشكل مادي
0: بلاي وفي السنس هذايا بالنسبة لجماهير ترجي هذه تونسي معناها رأو ما تقولوا بلالي في الترجي لم يصح
1: لم يصح
0: رأو الموضوع هذايا اوكي رجع وكل شيء ما كيما مشى يعاود ينجم يمشي وكيما قعد مع المولوديه ورجع ينجم يعاود يرجع معناها راهو وهو جنرال مو الان معناه قبل ما نذكرش انا 10 سنين تالي كنا نحكيو فيه برشا الموضوع هذا نتاع لاعب يعطي كلمه ولا مدرب يعطي كلمه وبعد غاب الان ولات متواتره بشكل كبير على خاطر ولات اكثر منطق الفلوس اكثر ب 15000 دولار يتبدل المواقف يحسب مصلحته اكس جريج يبدل الموقف دونك باش وهذا للحاضر والمستقبل معناه تصويره في مطار ولا ملاعب يعني في فيزيت ميديكال ولا عامل اجتماع ما عنده حتى علاقه بصح راه موضوع اخر معناه بعيد جمله معناه وهذا يصالح للناس الكل معناه
1: يلزم يصحح ويلزم الكونترا يتصب في الفيديولاسيون باش تعرف او ما نعرفش ايش كل الامور القانونيه نتاع يوسف بلالي حتى كي صح ينجم الكونترا يتصب ولا حكم العقوبه
0: هو 6 اوت القرار لجلس اناف معناه 6 اوت وما نعرفش ينجم يكون بالضبط ما في كل الحالات اذا كان صحح عقد فالعقد باش يكون مشروط معناه بانه ما يتعرضش للعقوبه نتصور سينو حتى معنا معناه
1: أكيد أكيد أنا قلت لك يعني يلزم ثم شروط تو متاع إدارة باش تحطها للاعب يوسف البلالي يلزم يوسف البلالي تبع خاطر كما قلنا يمكن نحن ديما لازم زاد نميلوا برشا للفني وللاعب زاد فما فما فما فما قانون فما فما اسم جمعية كبير هذا الكل معناها أنت تعرف حاجات اللي تخليك راهو لازمك تفرض الانضباط على الناس الكل معناها وسورتو تفرض انضباط على اللاعبين الكبار هذوم اللي لازم يكونوا نقولوا نحن يكونوا هما اكزامبل برشا لديات اخرين امين تصور المشكل هذه زي ما تتفض تو خاطر سورتو شامبيونك قريب باش ترجع وفما برشا اهداف باش تدخل مع المجموعه ان شاء الله تتفض في احسن الحالات ويبقى يوسف البلايلي للاسم الكبير اللي تعدى بالترجي
0: وسامح الكاميرا معك.
2: ما حاجة عادية وعادية جدا لكونه أي فريق وكان قبل ما يصح اللاعب يزم يعمل فيزيت ميديكال. حيدر الذي يعني الذي معمول بها يعني بارتو
0: سيفي دون معنى
2: اي متنجم ما نصحح لكم بعد تبدأ عندك بليسير ولا عندك مرض ايش نعمل بها. فهمتوا لذلك هذا حاجة عادية لكن يبقى بعد نيغوسياسيون كما قلت من بيرا حتى المسلسل طويل على الاخر ونرى شنو باش يصير ومن حق الترجي باش تحمي روحه زاد كيف كيف فما قرار جاي نهار 6 اللي ينجم يكون كل شيء مربوط بالقرار هذا فهمت سواء امضاء العقد سواء لا ولذلك ننتظر وكاو
0: هذا هو دونك هذا كل شيء في خصوص المستجد الترجي عنده في البروغرام 3 مقابلات ودية الحازم نهار 4 أوت سان بيدرو 6 أوت ومستقبل مرسى 8 أوت والمقابلات الكل المفروض أنها تدور في ملعب زويت الترجي رأس السلطات على أساس أن المقابلات الودية كل تكون في ملعب شادلي زويت ومبدئيا تم العدول عن فكرة تربص خارج تونس معنا بش يكون فما تربص في جمارت وتمارين في البارك بي. دونك خلينا نمشيو لنادي البنزرتي وفي الأفق فما نزاعات أخرى شنو هي حقيقة الوضعية المالية بعد شوي يكون معنا الكاتب العام للنادي البنزرتي سيد صابر بن بركة.

0: سي صابر اهلا وسهلا. الكاتب العام والناطق الرسمي لنادي البنزرتي مرحبا.
1: مرحبا بك يا حيدر عاش خويا. مرحبا بك. مرحبا بوسامه ومرحبا بالحضور اللي معنا.
0: اهلا وسهلا بك معنا زاد كريم.
1: دونك مرحبا كريم. مرحبا خويا. مرحبا
0: بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا بك. فما شكاوى ولا بدايه ولا بوادر نتاع شكاوى باش تصدر بتاتر على بعض اللاعبين بالنسبه لنادي البنزرتي؟
1: ولا حاجة سمحني خويا باش نكونش نستطرد شوية قبل ما نخوض في المسألة. حب ما يخفيش عن كل الظرف العام والظروف اللي جات فيها الهيئة التسييرية المباشرة الحالية تريكا بالنظر لفترة الفراغ اللي مر بها النادي الرياضي البنزرتي. عشنا المخاض متاع 24 ساعة قبل الأجال متاع إيداع الملفات الانخراط في الجامعة والقيام بجميع الإجراءات اللي تضمن مشاركة النادي. ما يكذبش عليك ما كانتش الحكاية ما كانتش سهلة برشا. الحكاية كانت ماراثونية. نحب هنا يا سيدي نتوجه بالشكر للسلطات الجهوية ممثلة في شخص سيد الوالد وفي شخص سيدة الكاتبة العامة المشرفة على بلدية بنزرت اللي الحقيقة ذلونا برشا صعوبات وفير مجير تخدم على الجوسي هيك وفير مجير تخدم على الملفات الاخرين. ما يكذبش عليك نتصور يتصور الشارع الرياضي الكل حجم الضغط وحجم المسؤوليه اللي كانت مسلطه على الهيئه. كافه الاعضاء في رياض في محمد امين مدام ريم صدقني ما مش باش نقول وين الكلام هذاك الواقع كان عمل ماراثوني كما قلت لك باش نجحنا مالوروزمون نقولوا الكلام هذا يا راه ماهوش انجاز انه النادي الرياضي البنزرتي يضمن ويوفي بتعهداته الإدارية والتعهدات المالية اللي باش تخول له المشاركة لكن مش مزيف ما يروج ما ولينا نحكيه إذا كان نجحنا باش نأهل النادي إنه يشارك ولا إنجاز كبير. بس بالنسبة للموضوع
0: هو في علاقة بالوضع العام تاع النادي وكذا يعتبر هو كمان إنجاز كبير زادة كلمة كبيرة ما يعتبر معناه يعطيكم الصحة توش معناه فما خليني أقول فما استحقاق نجحتوا فيه فما مهمة صعبة نجمتوا أنكم تعديوها بسلام هذا الحقيقة معناه. خليني أمشي وتولى الموضوع اللي سألتك عليه فما بعض الشكاوى في الأفق ولا فما بعض النزاعات ممكن تصير؟
1: هو الحقيقة ما نشبش نوصل للنزاعات بين السمير العليم لأنه دخلنا في المفاوضات مع بعض اللاعبين اللي عندهم شوية إشكاليات. نحب هنا نوضح رأو نادي الرياضي بنزرتي مازال عنده لاعبين أجانب التحقوا بالتربص موجودين قاعدين يتدربوا وبش يشاركوا مع النادي في الفترة القادمة لكن بعض الإشكاليات في بعض اللاعبين مش الكل. طبيعي جدا إذا كان ملفات مش بش يقع فصلها بالطرق الودية وبالتراضي ممكن بعد تولي لك ملفات فيها نزاعات في التقاضي الدولي يعني نقصد فيه هنا.
0: قداش من لاعب
1: هو ما براتيكمون فما 4 لاعبين بالحقيقة تواصلنا مع معهم مع ممثليهم ولقينا التجاوب حوله ما نش باش نوصلوا للنقطة هيكي. نحاولوا انه نتجاوزوا المسألة بأخف الأضرار نجنب النادي انه يكون نهار اخر معرض الى تتبعات او نزاعات في التقاضي الدولي وماشيين في خطى متقدمه انه ما نشبش نخلط ان شاء الله للنقطه هذه.
0: باه برشا كلام يتقال على الوضعيه الماليه صعبه جدا وفما شكون يقول من اصعب ما فما. شي الحقيقه اليوم بالنسبه لنادي البنزرتي يا صابر؟
1: والله هو نادي البنزرتي مش بيكون الاستثناء يا حيدر خويا. الوضع المالي المادي للجمعيات نجم تقول خلاف زوز ثلاثه جمعيات كبار في الميزانيه وكبار في الامكانيات الماديه لكن البقيه الكل تعاني من نفس المشاكل الماديه ونفس الصعوبات كما اشرت لك من الاول. ما نكتبش عليك السلطات الجهويه ذلت برشا صعوبات سواء المستوى المادي سواء المستوى الاداري. ما زال عندنا تحدي زاد قدام في مسألة خلاص الديون اللي فما مبلغ معناها مهم في سبتمبر يلزموا نوفيه به. متصور أنا بالوضع اللي موجود
0: تويكا قداش سابر ببرين مبلغ هذا؟
1: فما في حدود 700,000 دينار اللي يلزم تخلص في فترة سبتمبر. نادي البنزرتي رفع تحدي في الترانش الأولى في الترانش الثانية كيف كيف زاد حتى القصة الثالث باش يخلص بإذن السميع العليم وباش نحاولوا ما نحبش نحط على عاتقي مسؤولية لكن يلزمنا ما دامنا نحن مسؤولين وموجودين يلزمنا نلقاو الحل هذاك اللي لازم يصير. بخلاف هيك حاليا بالموجود بالامكانيات المتاحه باللي ما وصلوه الجميع الاطراف اللي تواصلت معهم السلطات الجهويه قاعدين نجاريو بالمتاح والموجود الى حد الان موصين بالتزاماتنا في السؤال اللي كانت قبل ولا اللي خبيناها توا جديدة. ما نحبش نقول وضع كارثي مش كارثي لكن رأوا برشة تعب وبرشة صدقني برشة تضحيات والأطراف الكل جندت. جينا في تحدي كبير انه نضمن المسار الإداري للنادي نتجاوزوا مسألة الانخراط باش ترجع النادي على السكة يرجع جواري تجناو تمشي للكيب تمشي للستاج هذا الحمد لله ربي توا البارح ومسافر الحمد لله في ظروف طيبة مازالوا باش يكملوا المدة اللي حق الإطار الفني الكل في الستاج البلون دونترينمون اللي عندهم الكل الستاج أمور معناها مسائل المادية مفكرة معناها مفضوضة ورب يجيبنا في الصواب وذاك هو شنو نقول لك
0: هذا هو ان شاء الله موافقين. صابر بن بركة الكاتب العام والناطق الرسمي باسم اداره النادي البنزرتي اهم حاجه انه لونجاجمون صار والنزاعات القديمه تفضت لانه ذيك كانت الحقيقه كابوس بالنسبه لكابيست الكل. فما 700 مليون في سبتمبر من الوقت بون ما عادش برشا ووقت الحقيقه. دونك شكر كبير صابر بن بركه الكاتب العام والناطق الرسمي باسم اداره النادي البنزرتي موجود معنا عزيز مسلم يكون معنا بعد لحظات نحكيه على ترجي رجيس الميركاتو والاستعدادات لانطلاق الموسم. ترجي رجيس ميركاتو نشيط الحقيقة. حمدي العبيدي عراق الجزائر ثم عودة لتونس. ترجي رجيس كيفاش تحكم علي الاختيار هذا يوسف؟
2: باختيار الحقيقة صعب عندي أنا سواء الترجي رجيس سواء الحمدي العبيدي. كيف شفنا جرجيس الحقيقة ولات بوابة لعدة لاعبين اللي يمشي لجرجيس يعني بلغت الكرة يترشق يبقى راحته. بعد نقاو بعدة لاعبين خرجوا من جرجيس مشاو لبرا ولذلك أنا حسب رأيي يعني تخي بون شوا سواء اللاعب سواء الفريق.
0: خلينا نسمع بقية التفاصيل وبقية الميركاتو بالنسبة لترجى جرجيس مع عبد العزيز مسلم. أهلا وسهلا عزيزين مرحبا.
3: أهلا وسهلا حيدر مرحبا بك وضيوفك وجميع المتابعين.
0: أهلا وسهلا بك عزيزين. بدينا نحكيو الميركاتو وسمينا فقط حمدي العبيدي فإذا كان تنجم تعطينا بقية التفاصيل وبقية الأسماء قبل ما نحكيو على الوضعية جنرال ضمن هذه التحضيرات.
3: ميركاتو ترجي رجيس دي بانتداب سامبا ضيوف اللي هو مدافع سنغالي عقده لموسمين ياسين الكاسح متوسط ميدان هذا متكون في الأصناف الشابة لإنتر ميلان صادق توج موسمين كيف قادم من الوفاق الليبي حازم منادي وهو ظهير أيمن لثلاث مواسم قادم من اتحاد تطاوين آدم طاوس ظهير أيسر لموسمين الجنبي كيباسوي حمدي العبيدي كما ذكرت لموسمين ووسيم المغزاوي ثلاث سنوات وهو حارس مرمى.
0: خليك فقط تعليق كريم على كيباسوي ترجي سليمان ثم الآن في
4: ترجي جيس. أنا من الناس خلطت عليه في سليمان طفل كنا نتصوروا منه باش يمشي لبعيد يمكن السيزون اللي خذاها نتاع الترجي دي تونسي كانت بدا واضحين ساعات تاخذ السيزون تكون اقوى منك مش في احسن حالات وقتها مش نجم يعرف الترجي دي تونسي. نتصور جرجيس خذيت لاعب اجنبي نجم يفيد برشا سورتو البوست هذيك مع طفل اللي عمره صغير ينجم انا كيما قلت لكم مع لاعبي دي اللي باش تلقى معناها دوزاتاكوم مهمش كيف وينجم زوج يركبوا على بعض ينجم يركبوا مع بعضهم وان شاء الله طفل لو خدام بالحق طفل وسام من ماكن النوعيه الحشام برشا فهمت انا حتى ممكن ننصح بهم اللي لازم يدخلوا في الجو تيميد برشا طفل فهمت ونحن نعرفوا انا جرجيس راهو اي واحد يمشي جرجيس تلقاه تولي عنده محبه خاصه للبلاد هذيك وللفريق هذاك. نتصور ان ديسيزيون سيرتو للطفل باش تكون له ايجابيه في مستقبل الكره.
0: كملوا معاك عز الدين بقيه الاخبار.
3: انتدابات ترجيس 8 انتدابات وكيبا سوي هو معناتها لاعب صغير 20 سنة نوك مازال توا ترجيس مازال 3 انتدابات أخرى وتغلق بهم الميركاتو. ترجيس تدخل بداية من غدوة 29 جويلية في تربص مغلق بسوسة يتوصل إلى يوم 6 أوت. كان بريفيو باش يكون إلى يوم 8 أوت تلغت المباراة الودية مع صفاقس وتحافظوا على مباراة ودية مع شبيبة القيروان أمل حمام سوسة وفريق الأربيل العراقي زادت تلغت المباراة نظرا لأنه لاعبي الأربيل العراقي ما خدوش الفيزا باش يجوا يعملوا تربص في تونس. تبرمج في المقابل مباراة ودية مع نجم الساحلي.
0: من نسأل وإحنا تقريبا ذي الستاندار الأندية الكل ماليا شنو الوضعية قبل بداية الموسم عزدين؟
3: هو إداريا زاد ثم معناتها نقطة إنه ترجى جيس الهيئة الحالية هيئة حافظ الطالب توفى المندام تاعها السنة هذه. ثم موعد باش يتحدد للجلسة العامة في بداية شهر أوت بشم فيه إما تجديد لهيئة حافظ الطالب وإلا بش تكون ثم ترشح لقائمة جديدة. من ناحية المالية نعرف أن ترجيس تشهد استقرار مالي بفضل دعم أحباء الفريق في تونس وخارج تونس وكيف كيف سياسة الجمعية في تسويق اللاعبين اللي ديما ينعش الجمعية كما شهدنا بيع ستانلي وكومباسا وغيرها من اللاعبين. وترجيس السياسة هذه كانت ناجحة فين حافظت على استقرار مالي للفريق. كيف كيف ترجيس مركز برشا على تهيئة مقر النادي اللي باش يتم التجديد نتاعه وافتتاحه في المدة القادمة اللي تجاوزت تكلفة تجديد المقر 200 ألف دينار. وترجيس تعول جدا على بيع الاشتراكات اللي عملت زوز أنواع تاع اشتراكات 200 دينار و 1000 دينار. تعرف أن دور كبير للأحباء في دعم خزينة النادي وأحباء ترجي الرئيس ما يبخلوش النادي نتاعهم وهذا اللي مثبت في السنوات الماضية.
0: هذا هو. شكرا عزدين يعطيك صحة على كل هذه المعطيات الخاصة بترجي الرئيس اللي عنده أنجو آخر
4: اسكو بش يكون حاضر كما يلزم للكاف ولا
0: هو سؤال في محله جدا. ما انت يعطينا رايك بارابور ريكروتمون اللي صاروا اما باش ناجلوها على خاطر سيبو نكمل معنا ديك عليش. شكرا كريم يعطيك صحه. شكرا
2: بركه. عندي صديق ماشي العمر ساعه ربي يسهل له اسمه انيس الماجري نقول له قايد تو بالشد الرجل
4: ماشي العمر
0: ساعه ها ماشي العمر
2: ماشي انا قايد بالشد الرجل
0: سلموا عليه سلموا عليه ومبروك مبروك عليه بكل تاكيد. يعطيكم الصحه لاولاد كريم واسامه زياد كنت معنا في الاخراج حسام في الاخراج الرقمي رافقنا اليوم يعطيك صحه حسام. نجيكم مره تصفيت في الاخبار احنا غدوة السطر 7 دي مع الاولى مزيكا فما
5: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
7: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الجمعة 31 جويلية الموعد بشيكون مع

دكتورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بنى مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية، وقدم أعمال خالدة كما براود وإلا ياموري. حضوره على روكة مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وأغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.

0: Hammett, Orange, UBCI, Get Assurance, Medellis, Tunisair, النقل الرسمي للمهرجان et Mosaic FM.
1: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس النواب الشعب يصادق مساء اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلق بقرض قيمته 110 ملايين أورو المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة وذلك برمته ب 58 نعم وتسعة احتفاظ وثلاثة عشر رفض. من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الانتاج وتحديث منظومة الانتاج المنجمي، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. وكالة موديز للتصنيف الائتماني تؤكد أن المؤشرات الخارجية في تونس أظهرت قدرا من الصمود رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، حيث حافظت احتياطات النقد الأجنبي على مستوى يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات حتى نهاية جوان 2026 رغم زيادة واردات الطاقة بنسبة 38% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة. وفق الوكالة عدة عوامل تسهم في دعم ميزان المدفوعات، من بينها تحسن الصادرات الفلاحية واستمرار نمو تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2026. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يفيد أن فريقا من الحرس البحري بقليبيا نفذ عملية نجدة وإنقاذ لثلاثة شبان على متن زورق مطاطي بشاطئ عين قرنز بقليبيا جرفتهم الطيارات البحرية لعمق البحر. وأوضح مصدرنا أن أحد المصطفين شاهد الزورق يبتعد سريعا والأمواج تتقاذفه براكبيه فسرع بأعلام منطقة الحرس البحري بقليبيا التي سرعت بدورها بنجة الشبان وإخراجهم سالمين، ما جعل عددا من المصطفين يتحولون لشكر الوحدات البحرية على سرعة التدخل وتجنب هلاك ثلاثة أرواح. في أخبار العالم، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي يعقدون اليوم الثلاثاء اجتماعا تشاوريا عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لبحث مستجدات المشاورات الجارية في المنطقة بشأن مضيق هرمز. وقالت الخارجية القطرية في بيان أن المجتمعين تبادلوا الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل اليوم الثلاثاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة أمس الاثنين. ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترامب ونتنياهو منذ فبراير الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وقبيل اللقاء أكد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مجددا التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد قطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: يرحمي.
1: السبعة وست دقائق عسلمة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزيكا فهم طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية، نحكيو مهرجانات، كواليس، حصريات جديدة، كل تلقوها هنا في استوديوات موزيكا فهم. اليوم في كورنيش نرجو نعطيكم تفاصيل حفل نوردو في مهرجان الحمامات الدولي اللي كان البارح بقيادة المايسترو يوسف بالهيني. أكتو كولتور نعملو طلع على مهرجان انفيضة الصيفي مع المكلف بالأعلام مكرم سعيد، يعطينا تفاصيل النسخة الحالية من بالأسمان القاو مرتضى وجعفر القاسمي، تفاصيل كل تلقاهم شوية آخر في الانترفيو. نحكيو على مهرجانات مجانية في الملاسين، في العمران، حي الطيران، الحريرية، التحرير، سيدي حسين، والقائمة طويلة شوية آخر. يكون بحثنا سيد بشير تويتي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس، يعطينا التفاصيل البرمجة لكل المهرجانات هذية واستراتيجية لولاية تونس والمهرجانات، التفاصيل كل في الانترفيو. ساعتنا ثانية لانفيتي دو جور، نستقبل بحثنا سفيان الزيد، يعطينا تفاصيل جولة الصيفية وجديد الفني، وخليكم معنا خاطر لو بوان لايف بالنسبة لليوم الواثق بالله في متابعة خاصة للفنان اللبناني وائل جسار، وحوار خاص تلقاه معنا هنا على موزيكا فام قبل انطلاقه لبنزرت. اليوم عنده الحفل في مهرجان بنزرت الدولي مع رؤوف ماهر. هذا كل تلقاوها في سويعتين من زمان. شكرا بتبيع لفريق القسم الثقافي بموزيك ليندا ذي غسان سارة، وبتبيع في الاعداد الواثق بالله. وحبيت اليوم نبداو الحصة بالنجاح، نبدأوها بالفرحة، نبدأوها بنجاح. نحبوا نهنيو أنيس وحمزة الشتوي بنجاحهم. أنيس في الباك وحمزة تحصل على الإجازة، بوهم رياض أمهم محاسن يقولوا لكم مبروك نجاحكم، ربي يفضلكم لينا ولينحيكم علينا، وإن شاء الله ديما ناجحين متفوقين، وإن شاء الله من نجاح النجاح. وإحنا زادة إكيب موزيكا فهم كل نقولوا لكم مبروك، وإن شاء الله في نجاح أكبر من هذا. مبروك أنيس وحمزة الشتوي ورامي عايش اللي نسمعوا فيه دايوغ، يستنيكم في جولة خاصة في المهرجانات الصيفية التونسية. وإحنا نبدأ تو سويت مع نوردو في لمن رجعينا.

0: نور ديو صنحت لسبعة وحدشن دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فيما نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع. خلينا تتشفيت في ريبورتينج نعيشوكم أجواء حفل البارح نجم البوب التونسي في مهرجان الحمامات الدولي.
1: ريبورتينج المهرجانات

0: بين الغناية والغناية نوردو يفتح قلبه للجمهور، يحيي جنود الخفاء ويتفكر أيامات سبقت الشهرة والنجومية. هكا حكينا عليها في ميكرو موزايك.
1: كي جاء وشافني أنا سيرسان نقروا الدم من الاخر. كنت خدمت 4 سنين 5 سنين خدمت 5 سنين سيكوريتي، معناها شدينا الباب برشا، فهمت؟ ما يغركش البدن، فهم كيفاش
2: كانت ناس الباب.
1: والله الحقيقه ليه، معناها كان تسال العباد الكل ديما نقول لهم اللي يعرض يقول الكوزان تاع نوردو، فهمت؟ والله ديما الكوزان تاع نوردو العباد تدخل وتعمل جو على الريح ويعرفوا شيء هذايا، كلهم يتفرجوا فيا ديما ندخل العباد انا، فهمت؟
2: الحمد لله خدمت فيهم سيكوريتي، رجعت غنيت فيهم وانت ستار،
1: رجعت غنيت فيهم وانا ستار وخذيت حقي ومولاي المحل وقتها، مولاي المحل ماهوش تونسي هو، فهمت؟ كي جا وشافني انا سيرسان نقروا الدم، فهمت كيفاش؟ من الاخر وعليه، فهمت كيفاش؟ والحمد لله عملت له صاريه رائعه جدا، فهمت؟ هو بيدو تصدم، خاطر انا ما نحكيش، ما نقولش معناها مالي المحل ولا والعباد تخدم غادي كراني نعمل موزيكا، اللي يعرفني اللي ما يعرفنيش، ما غير ما نقول التو نفس الموضوع معناها، فهمت؟ حتى في الكياس اللي يعرفني يعرفني اللي ما يعرفنيش ما نقولوش راني انا مروان نوردور.
0: الحمامات هالمسرح عنده سحر خاص، قرب الجمهور للسين ممكن، البحر وضوء الكاميرا والمطر ووليدي واحده من هيتات 2026، صوت نوردو وجمهور.

من يومين هالغنية اللي سمعناها من أيامات قليلة بين نوردو رحمة محسن على مسرح كارتاج الأثري. اليوم نوردو مع الجمهور حمامات يقدمونا سر وقعنا.

0: سهرة نوردو على مسرح الحمامات خطوة جديدة في مسيرة فنان قاعد يكبر بخطى ثابتة بروح تونسية وأحلام عالمية.
1: ريبورتينج المهرجانات. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: Calypso. Vendredi 31.

0: مرتضى الفتيتي باسم أكليمي وصلنا حتى 7:21 أنتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. نعيشوكم أجواء المهرجانات الصيفية. تسويت أكتو كولتور
1: أكتو كولتور
0: كما العادة نعملوا جولة على كل المهرجانات وين ما كنتوا. نحن معاكم نحن في المتابعة. نحكي اليوم على تفاصيل مهرجان النفيضة الصيفي مع المكلف بالإعلام مكرم السعيدي. مرحبا.
2: مرحبا بك سامي. تحية ليك وتحية لكل مستمعي موزايك أينما كانوا.
0: تحية ليكم منتوما على البرمجة على أنكم مستمرين. نحكيوا على الدورة 9 للمهرجان هذية. باش ندخل طول في صلب الموضوع سي مكرم. نلقاو محافظة مرة أخرى على مرتضى الفتيتي. بنتصور كان ناجح العرض ذاك عليه خممتوا فيه مرة أخرى في البرمجة متاع 2026.
2: بالضبط هو عمنا كان معنا مرتضى الفتيدي كذلك روف ماهر الزيارة عدد من العروض بطلب من الجمهور وبحكم أنه العرض مع عمنا كان ناجح بامتياز. هذاك علاش احنا كهيئة مهرجان دائما نلبيه طلبات الجمهور متاعنا وقررنا أنه نعاوده مع المرة الثانية المرتضى الفتيتي باش يكون في الدورة التاسعة المهرجان فيه.
0: وتقريبا نفس الخط الفني وصلتوا نلقاو أمسية شعرية نلقاو عروض مسرحية عمنا كان كريم الغربي استنى نلقاو جعف القاسمي مثلا عروض الأطفال عرض راب. نحب نسأل على الميزانية هل تضاعفت تزادت بارابور العام ناول وإلا أقل كيفاش سنة؟
2: بالعكس والله هو بالعكس فيما يخص الميزانية. الميزانية معناتها عمنا كانت خير برشا من السنة. السنة تقريبا 3 مؤسسات كبيرة في الجهة ما ساهمتش في المهرجان عمنا كانوا موجودين للأسف. رغم ذلك الميزانية ككل ما تفوتش تقريبا 50,000 دينار يعني تقريبا تكاد تكون محدودة. ورغم ذلك اجتهادات من الهيئة أنها تسعى باش بالتنسيق مع الدعم تاع مندوبية الثقافة أن تكون معناتها هناك عروض مبرمجة وتكون متنوعة. كما كنت أشرت احنا عمنا كان معنا جعفر الجاز سنة عفوا معنا جعفر القاسمي عملنا وجبنا كريم الغربي وليت عملنا وزادة جبنا
0: عملنا وزيارة زادة
2: اي لو فيما يخص المسرح ما تنوع وليت عملنا وجبنا بسام الحمراوي في رمضان جبنا فيصل الحذيري اللي هو سنة في رمضان وتوا جبنا جعفور خاطر جعفر القاسمي عنده مسرحية جديدة. كذلك في الراب زادة الفنان يونجر زاد زادة تعرف اللي موجود في اغلب المهرجانات الدولية. واحنا نسعى كهيئة مهرجان دائما انه كل العروض ماذا بينا تكون موجودة في المهرجانات الدولية تكون موجودة في مدينة نفيذة. عشاق المحفل الجربي شفت زادة كان موجود في مهرجان سوسة الدولي وكان معناتها عمل صداء طيب ويدور في اغلب المهرجانات. كذلك اخترنا انه تكون عندنا ندوة علمية حول اطفال التوحد وهذه معناتها نقلة نوعية في المهرجان انه ما يختصرش تكونش على العروض المسرحية ولا الموسيقية بل بالعكس عملنا ندوة علمية حول التاريخ النفيذة حول التاريخ الشهيدة منوبية جابي ومقاومة الاستعمار. اثناء قررنا انه نتوجه لأطفال التوحد.
0: أطفال التوحد والثقافة فما علاقة هكية باش يكون المحور؟
2: هو المحور معناتها العنوان باش يكون انه امهات اطفال التوحد شركات اساسيات في التاهيل والادماج. يعني باش تكون عندنا سعيده بالعادي هي مدربه دوليه باش تكون موجوده الى جانب عدد من الخبراء باش يكونوا موجودين وكذلك الحاضرين باش يكونوا الروزات اصحاب اطفال
0: روزات دونك سي مكرم هذا باش يكون عنده علاقه بالفن وبالثقافه يعني دور الفن دور الثقافه في المعامله
2: والرسم بطبيعة الحال الرسم النطق كل ما يكون معناتها كل ما حاجة عندها علاقة بالثقافة وبالفن إن وإن نتوجه لها ونمسها ونخلوها موجودة معنا.
0: ولكن اليوم سي مكرم كانوا نحكيوا على ميزانية في العادي نحكيوا على أنه تتزاد الميزانية لتحسين أكثر العروض علاش ليه ما نوليوش نحكيوا على مهرجان دولي على عروض من خارج تونس. اليوم تفاجأني تقول لي كانوا لي الميزانية بالعكس أقل من عام ناول. شنو اللي صار هوني؟
2: والله انا قلت لك عزوف بعض زي ما تعرف عزوف بعض الشركات نظرا للوضع الاقتصادي اولا نظرا للمشاكل الداخليه في المؤسسات. هذاك علاش بعض المؤسسات اللي قرروا اللي ما مش يساندوا ما مش يكونوا موجودين معنا. هذاك اللي الجانب اللي اثر اولا. وثانيا نحن ما تعاملناه تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات حتى الدعم العمومي هو بيدا يعني التمويل معناتها هو بيدا معناتها ما تقدمش حتى شويه ما سماش حتى دعم شويه وتعرف عندي كل عام الفنانين تزيد الشاشه نتاعهم كل عام معناتها لحتى الغلاء الكراسي المعدات الصوتيه كل شيء يغلى كل شيء يزيد الا المنحه اللي ناخذه فيها بخط قاره على مدى 3 سنين او 4 سنين في بلاصتها ما زادتش حتى خطوه لقدام وغياب المصلحه والطلقه ذاك علاش معناتها الهيئه المديره معناتها مكبله وتخدم معناتها بمجهود وبامكانيات شبه تائسه ورغم ذلك البرمجه برمجه متنوعه برمجه كبيره لو كان عندنا مسرح وطلق في مدينه نفيذه لكان يكون معناتها كانت تكون نفيذه مناره ثقافيه كبيره وتكون لها زوار من فنانين من دول اجنبيه لكن الله غالب ورغم ذلك راهو في الدورات الاولى كانت عندنا مشاركات من الجزائر كنا كان عندنا بالي روسي جبنا عديد برقة في اطار التعاون الدولي خذينا برشا عروض معناتها في اطار التعاون الدولي معناتها حضرت معنا مشاركات اجنبيه لكن فضل السنوات الاخرانيه معناتها ما تعرف ماذا بينا نعطيه سمعه باهيه لتونس نعطيه حاجه باهيه لتونس عدم توفر فضاء يخليك انك ما تنجمش تجيب فنان اجنبي وتحطه في فضاء ملعب تاع مدرسه ابتدائيه معناتها بالرغم الفضاء يعني شفت خدموا فيه اغلب الفنانين الكبار في تونس لكن دائما يبقى المسرح هو التلق هو المتنفس الوحيد اللي يخليك تخدم مرتاح يخليك معناتها ما عندكش حتى تعب حتى كي تبدا الميزانيه ناقصه شويه تنجم تخدم بها
0: نفس المشكل نفس مشكل الفضاء نحكيو عليه في اغلب المهرجانات نتاعنا نفس المشاكل اللي قاعده تتعاود للاسف نهنيكم على البرمجه بالامكانيات اللي حكيت عليها ان شاء الله بالتوفيق من 4 اوت فما بلوتو من 3 اوت فما عروض تتواصل نحكيو على هوني عشاق المحفل الجربي قبلهم يكون مرتضى الفتيتي 30 جويليا 29 جويليا يكون الافتتاح عروض مسرحيه جعفر القسمي في الموعد ندوه علميه امسيه شعريه مع شكون باش تكون
2: أمسية شعرية باش يأسسها الأستاذ القدير والشاعر القدير سالم الشرفي بالإضافة إلى الشاعر القدير كذلك اللي تحصل على الجائزة الوطنية الأولى سفيان برجب يعني إضافة إلى عدد من الشعراء هذه كل عام كل عام احنا نبرمجوا الشعر والشعراء ونعطيه فرصة للشعراء كما نعطيه فرصة كذلك سامية إلى أطفال نوادي دور الثقافة أنا موجودة معنا في البعض نهار 9 أوت باش يكون عرض عرض موسيقي لأطفال أبناء دار الثقافة نادي الموسيقى دار الثقافة وكيف نعطيهم فرصة نشجعهم نعطيهم ثقة في النفس أنهم نجموا نشوفوهم نهار آخر موجودين حتى في المهرجانات الكبرى اللي يكونوا هما معناتها مأثين سهرة فيها كاملة كذلك مش يكون عندنا عرض ريحة البلاد اللي بالحق يعني سامي اليوم كي نحكيه على الفن الشعبي زاد ما ننساه زاد تم شريحة من المواطنين وأغلبتها يعني يحبوا التنوع عرض ريحة البلاد مش يكون فيه الفنانة عفاف سالم رياض بكار حسام بن رمضان وكذلك حمودة يعني عرض 4 فنانين في سهرة واحدة باش تكون سهرة كوكتيل متنوعة فيها برشا جو فيها برشا معناتها ترفيه للمواطنين أسعار التذاكر سامية زادة باش المواطنين يعرفوا اللي أسعار التذاكر كلها تقريبا كلها جلها 10 دينارات لم تتجاوز 10 دنانير منذ 3 سنوات في المتناول إضافة إلى أنه العروض الأطفال عرض الأطفال مجاني عرض الحكواتي في المكتبة العمومية كذلك مجاني الأمسية الشعرية مجانية الندوة العلمية مجانية كذلك العرض الموسيقي بنادي دار الثقافة مجاني وإلى جانب المجهورات اللي باش ينطلقوا غدوة إن شاء الله العشية في التوقيت هذا 6 نتاع العشية باش ينطلقوا المجهورات والدمى العملاقة في جولة لتنشيط شوارع المدينة سامية نحب نشكر شكر كبير بكل صدق للسلطات المحلية والجهوية بما يخص السيدة معتمدة الجهة والسيد ولي سوسة اللي وقفوا وقفة كبيرة لمهرجان نفيذة وما خلاوش الدورة هذه تتلغى وقدموا ما بالحق مجهودات كبيرة باش انه الدورة ما تقفش لانه يعرفوا وجلسنا معاهم ويعرفوا الامكانيات وحاولوا حتى يتصلوا بالمؤسسات ويعرفوا الوضعية المالية نتاعنا ولكن بارك الله فيهم انه مجتهدوا معنا ما خلوش انه جمهور نفيذة يتحم من الدورة التاسعة للمهرجان
0: واضح شكرا لك مكرم السعيدي يعطيك الصحة بالتوفيق ليك انت ولكل الهيئة المديرة حكينا عليه مهرجان نفيذة الصيفي ونسلموا على كل مستمعينا في نفيذة وكل مستمعينا في ولاية سوسة وكل الولايات معكم كي العادة مونسينكم هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم أكتو كولتور مازال مكملين معكم في كورنيش على موزيك فما شوية خلينا نستقبلوا بحثنا السيد بشير اتويتي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس نحكيه معاه على مجموعة كبيرة من المهرجانات اللي تستنيكم في مختلف المدن في تونس نحكيه على العمران حي الطيران الحريرية التحرير سيدي حسين الملاسين وغيرهم تفاصيل الكل شوية آخر نعطيكم الأسماء اللي باش تكون حاضرة من تونس وخارج تونس خليكم معنا
1: لا عبد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبه المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشاق النوبة المهرجان في فولا مورغامات أفوي غيزرباسيون 22-09-09-09 تسكرتي فانتين ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام

0: بلتي ألو ألو وصلنا حتى لسبعة وثمانية وثلاثين دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على مزيكا فيما الأولى في تونس. السلام عليكم من ما كنتم في الاستماع, سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع. كنكم فكرة هبكم في دياركم ولا بين ما كنتم تتابعون على سيدنا مزيكا فيما بونيت على لايف يوتيوب مزيكا فيما وفيسبوك مزيك. تتفيت قايت الانترفيو الانترفيو حقيقة مبادرة تتكرر في كل عام, نحكي على مهرجانات صيفية في مختلف المناطق في تونس. وإحنا اللي ديما نحكي على مركزية الثقافية وإنه ثقافة من حق الجميع. نحكي اليوم على عروض فنية من تونس ومن خارج تونس تستنيكم في العمران, حي طيران, الحريرية, الملاسين, التحرير, سيدي حسين, والقائمة طويلة. تفاصيل الكل تتسويت مع المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس. فرحانين جدا باستقباله بحضنا السيد بشير تويتي. مرحبا.
1: مرحبا لسامية ومرتي على الاستضافة, ونحب نشكر إدارة مزيك على الاستضافة.
0: وإحنا نشكركم على البرمجة اللي محضرينها. نحكيو على مهرجانات صيفية بولاية تونس, ماهيش أول مرة ولكن قاعدين نشوفوا زادة في مهرجانات تتزاد في دورات تأسيسية. شنو الفكرة أو الفلسفة بالنسبة لكم؟
1: في الحقيقة كما ذكرت هو تقاليد, أصبح تقاليد في وزارة الشؤون الثقافية خاصة في الفترة الصيفية في المهرجانات الصيفية. سنة كمندوبية جهوية للشؤون الثقافية وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تم الاهتمام, هو موجود الاهتمام, أما سنة ضعفنا الاهتمام في الأحياء ذات الكثافة السكانية, وهذا ينسحب على بقية الولايات اللي هي معناتها دعم الوزارة وتوجه في وزارة الشؤون الثقافية واستراتيجيتها دعم ثقافة الأحياء وثقافة القرب ودمقراطية الثقافة في جميع الأحياء.
0: ونتصور اليوم أنه لازم نتجاوزوا كلمة لا مركزية في إطار الشعارات واللي ديما نحكيها, اليوم ننتقلوا للفعل أنه بالحق الثقافة من حق الجميع, أنه لازم من حق اليوم التونسي يقولك أنا ما نجمش نقصد ستساكر باش نمشي أنا وزوجتي ولا حتى نزيد صغاري باش نحط 400 ألف في سهرة, فعلاش لازم ما تتوفر ليش الإمكانية, وذي راو فيه اليوم سي بشير.
1: أكيد هو المفق العمومي اللي تمثل وزارة الشؤون الثقافية تحت إشراف السيد وزير الشؤون الثقافية تم توجه ورسم الاستراتيجية هذه في الولوج للحياة الثقافية الحياة ذات الكثافة السكانية وتقريب الثقافة من المواطن, وبالفعل وزارة الشؤون الثقافية طبقت المبدأ اللامركزية في نشر الثقافة وفي تقريب العروض الجيدة والممتازة في قلب الأحياء وقلب الحومة في ولاية تونس.
0: اليوم باش يكون لاكسيل المهرجانات هذه مجانيا؟
1: أكيد, وهذا نعلن من زيك كل الأحياء وكل العروض باش تكون بصفة مجانية, وكما حكيت معناتها وزارة الشؤون الثقافية توجهها تطبيق اللامركزية وتطبيق الدمقراطية الثقافة.
0: وبديتوا في المشاريع هذه من مدة, خليني نرجع رمضان يمكن الموسم متاع رمضان, وشفنا إقبال جماهيري كبير على مختلف العروض.
1: لاحظنا في رمضان وانتم كنتوا معنا شركاء ونحب نشكركم على الشراكة هذه وان شاء الله تتواصل. رمضان كانت نقلة نوعية في عدد العروض او تغيير الفضاءات او نوعية الانماط الفنية المختلفة, كانت نقلة نوعية والحقيقة كان حضور متميز ومتابعة متميزة من جمهور ولاية تونس.
0: واليوم بالنسبة لتوزيع العروض احنا باش نحكيو بالتفاصيل على كل المهرجانات تقريبا, باش نحاولوا نعطيو لمحة للناس اللي تسمع فينا في مختلف المناطق في ولاية تونس. اليوم كيفاش يتم توزيع العروض بالنسبة لكم؟ فما إدارة فنية؟ كيفاش يصير؟ باش نحكيو على مبدأ تكافؤ الفرص كان حابين.
1: هو اكيد احنا معناتها كمندوبيه وكزملاء في المندوبيه تم اكتساب ما يكفي من الخبره وتراكم من الخبره في اعداد البرامج, كيف نسمعوا للجمعيات, نسمعوا المؤسسات الثقافيه الموجوده سواء دور ثقافه او مكتبات عموميه والفاعلين الثقافيين, وعلى ضوء التقاطعات هذه معناتها في الافكار وفي المقترحات يتم اعداد البرمجه بالطبيعه بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات المرجعية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، كيف كيف مع السلطة الجهوية والمحلية.
0: وهني نحكي على دورات أولى ودورات تأسيسية نبدأ من العمران، فمن الأيام الصيفية للفنون والأبداع من 17 جويلية حتى 20 جويلية، يستناوكم ليالي السمر بحي الطيران من 22 جويلية حتى 25 جويلية، عروض بين الجو الشعبي بين الأفلام بين زادة عملتوا طلع للصغيرات الأطفال عندهم نصيب من البرمجة. ويمكن ظهلي في حي طيران اللي شد الانتباه أنه عروض الأطفال غالبة على غالبة على البرمجة،
1: ثم عروض الأطفال وهو تم الاختتام، تم اختتام المهرجان وكيف كيف تم اختتام مهرجان الحريرية. عنا تقريبا في حدود 18 مهرجان يتجاوز 100 عرض. كيف بنوعنا في العروض؟ نوعنا في فضاءات هي متراوحة بين دور ثقافة مسارح ملاعب كرة قدم وغيرها، حبينا نمسوا جميع الشرائح العمرية وجميع الأذواق.
0: وهذا اللي راوه موجود، كنت تحكي على المهرجان الصيفي بالحرارية في الدورة الثانية، نلقاو زادة مهرجان الشاطئ بالكرم الشرقي، فما ليالي التحرير في حي تحرير، المهرجان الصيفي بسيدي حسين يستنيكم زادة في دورة ثانية من 29 جويلية حتى 4 أوت، الملاسين كنا حكينا تفاصيله هنا في موزايك، باش يكون الافتتاح نهار 2 أوت مع إيهاب توفيق والاختتام مع الفنان بلتي اللي هو فنان عالمي، وهذا ظهر لي عنده فقط 3 عروض في
1: ومن العرض الثالث في الملاسين إن شاء الله.
0: نتصور ما قبل دون تردد باش يكون حاضر
1: أكيد، وتفاعل مع الوزارة وكان مرحب بالمشاركة في المهرجان هذا.
0: كيف كيف تلقاو المهرجان الصيفي بالعمرة الأعلى في دورته الرابعة؟ نلقاو زادة برمجة مختلفة، برمجة متنوعة، حي زهور في دورته الثالثة، نسيت أسمع فينا زادة في جبل الجلود عندكم نصيب من البرمجة هذه في الدورة الثامنة من 12 أوت حتى 15 أوت، الأيام الثقافية بحي الخضرة نحكيو على مهرجان نسائم جمرت كيف كيف، فما الأيام المسرحية الصيفية بدار ثقافة عين زغوين، تلقى مهرجان حدائق الوردية في الدورة السابعة، الليالي الصيفية بالبحر الأزرق، هذوما تقريبا جولة في مختلف المهرجانات اللي يستناوكم، والأكسب باش يكون مجاني، تنجموا تكونوا تدخلوا تتفرجوا في مختلف العروض سواء مسرح سينما، فما زادة عروض موسيقية وفنية. اليوم بالنسبة ليكم كنجم نقول إدارة فنية، بما أنه اليوم تشرف على مختلف المهرجانات نتصور، فما أسماء حبيتوهم يكونوا موجودين وحاضرين وما توافقتوش ولا ما نجمتوش؟
1: بحكم الطلب ما ثم ربما اختيار المواعيد يكون ربما التزامات بعض الفنانين في بعض المهرجانات الأخرى، أما الحقيقة أغلب الفنانين اللي اتصلنا بهم استجابوا مشكورين الكل. الحقيقة كما شفت وكما ذكرت سيادتك معناتها منوعة في جميع نواحي تونس من الشيرة الغربية للشيرة الشرقية، عنا كيف كيف أنشطة على مستوى الشط على مستوى الكورنيش على في الأحياء في الملاعب كما حكيت، معناته هذا التوجه اللي رسمناه في المندوبية تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية.
0: هو عادة يكون فيما مشكل إمكانيات، كل ما نحكيه على مهرجانات نتصور لباس الإمكانيات،
1: والله مشكورة وزارة الشؤون الثقافية الحقيقة اللي هي كان دعم الأساسي والمؤسسات الراجع عليها بين نظرك في المؤسسة الوطنية المهرجانات إدارة الموسيقى وغيرها. الحقيقة ثم تجربة جديدة أخذناها كمندوبية جهوية للشؤون الثقافية، التجأنا لبعض المؤسسات الاقتصادية، ثم العديد منهم عبر باش يكون موجود معنا ومساهمين معنا إن شاء الله في المهرجانات هذه.
0: اليوم نحكيه على فلسفة على توجه مختلف بالنسبة ليكم كوزارة شؤون ثقافية، هل هذا باش يتواصل على طول العام باش نبعدوا على فكرة المهرجانات الموسمية وإلا فقط عنا ثقافة كان في الصيف؟
1: احنا ما في وزارة شؤون ثقافية ما عندناش ثقافة موسمية، عنا ثقافة على طول العام.
0: أي أما يمكن
1: أما محطات تختلف،
0: هي
1: المحطات تختلف، الصيف الزخم الكبير في الصيف والعدد الكبير يكون في الصيف، أما من جانفي الديسمبر ديما موجودة سواء على مستوى رمضان أو في عيد الموسيقى أو غيره،
0: ديما تبقى في علاقة بالمناسبات. اليوم سي بشير
1: في المناسبات لكن حسب الفصول وحسب زاد المواسم، زاد كيف كيف معناتها ثم مواسم بعض العروض تمشي فيها مواسم وبعض العروض اخرى تمشي في مواسم اخرى. هك علاش احنا ديما نراعوا العطل الصيفيه، العطل المدرسيه، ديما كلنا نقراها معناتها ننظرها بعين ناخذها بعين الاعتبار ويتم البرمجه من خلال هذه التوجهات الكل.
0: واليوم نحكيوا على 100 عرض في مختلف المناطق في مناطق متنوعه. قبيله حكيت على مساله الفضاءات واليوم نتصور بالمهرجانات هذيه ولا بغيرهم واعيين انه ما عندناش فضاءات تستقبل سي بشير العروض الفنيه. اليوم مثلا قبيله شويه كنا نحكيوا مع مدير مهرجان انفضه صيفي او المكلف بالاعلام عفوا يقول لك ما عنديش فضاء كيف المشكل مع مهرجان جابس. فهذه اليوم واعين به نسعى للتحسين وانه نحكيه على فضاءات تستقبل هذه العروض.
1: هو اللي سمي الفضاء مش عائق بالنسبة لنا نحن. الفضاء راهو اي فضاء تنجم يكون فيه منطلق العمل الثقافي منطلق المهرجان يبقى كيفاش توظف الفضاء هذه. بالعكس أغلب المهرجانات العالمية الكل موجودة في ساحات عامة ما عادش في فضاءات مغلقة.
0: ساحات عامة ونتوفر فيها اللوجستيك اللازم. اليوم نلقى هذه التشكيات من أغلب الفنانين يقولك ما نلقاش لوج باش نبدل يقولك تكنيك ما هيش ممكن العملية. دونك الفضاء عائق فعلا.
1: والله احنا ما طرقنا لوش خاطر احنا تو على مستوى ولايه تونس الفضاءات المفتوحه الكل يتم معناتها اعداد اللوجستي للفنانين وغيره ما طرحتش مساله. واي منظم المهرجان في فضاء مفتوح ينجم يتاقلم مع الفضاء ويوفر معناتها اقل ما يمكن الفستير والا الخيمه اللي
0: نجم تتصلوا بسي بشير ينجم يجاوبكم وينجم يحللكم مشاكلكم.
1: ولا هي الافكار ملقات اخت سامي معناتها ينجموا معناتها موجوده بالحق معناتها ماهيش عايق الفضاء بالنسبه لنا في وزاره الشؤون الثقافيه ماهوش عايق. احنا اي فضاء نتواجدوا فيه ونخدموا فيه ونطوروا منه ونقوموا بالانشطه نتاعنا الكل فيه.
0: دونك اليوم اللي 100 عرض باش يكونوا في فضاءات مهيئه فضاءات خاصه مختلفه كل شيء حاضر بالنسبه لتوا. واحنا ديجا
1: بدينا تم مهرجانات تم اختتامه كيما حكيت خدمنا في الشواطئ خدمنا في الكورنيش معناش اشكال.
0: دونك هذا ما فماش اشكال في الفضاءات نجم تكونوا حاضرين في مختلف المناطق في مختلف المناطق اللي حكينا عليهم تنجموا فماش بيتخي مجانيا الحضور مجاني الثقافه حق للجميع. واليوم وزاره الشؤون الثقافيه تخصص 100 عرض او اكثر من 100 تقريبا 100
1: في حدود 100 عرض منوعه بين العروض الفنيه بمختلف انماطها معناتها موسيقى تونسيه وتريه شعبيه مختلفه في راب كيف عروض سينمائيه عروض مسرحيه كيف ركزنا سنة على الانشطه الموازيه اللي هي الورشات.
0: مشكل الحفلات علاش التوجه هذايا فما ورشات فما انشطه بيئيه زاده
1: انشطه بيئيه ورشات خاصه مش نكون ان شاء الله تكون في سيدي حسين هي اللي تثمين البيئه وعملية الرسكلة من خلال الفنون التشكيلية وإن شاء الله بيكون عنا فيها برنامج وهذا معناته زيادة أكثر وعي بالمحيط والمحافظة عليه إن شاء الله.
0: ونتصور فما إقبال كبير ساعات الرا شوية هكا الفيديو اللي يتبرتجوا من صغيرات على الورشات هذوما فمتعطشين اليوم للعلم متعطشين للثقافة متعطشين للحاجة هذية. دونك فما تركيز على الأطفال سواء في البرمجة أو في الأنشطة.
1: أكيد كما رعينا الكهول والشباب كيف رعينا الأطفال في البرمجة وركزنا خاصة في الفترة الصباحية على الورشات
0: العشرة تقريبا
1: على الورشات العروض السينمائية العروض السينمائية تتبعها نقاش كيف حول الفيلم
0: بحضور الفريق باش يكونوا
1: ان شاء الله اذا كان يسمح اما باش يكون منشطين مختصين ان شاء الله واذا كان يسمح فريق او منتج او ممثل او ان شاء الله نسعدهم باش يكونوا معنا ان شاء الله.
0: وهذا مهم برشا لانه كان نتبعوا البرمجه في مهرجاناتنا الدوليه تفتقر للسينما للفن السابع تقريبا فما عرض وحيد او زوز عروض في بعض المهرجانات وهذا راه اليوم كونه مؤسف في العالم الكل راه السينما حاضره. فاليوم تلفتوا خليني نقول الحاجه هذه كانت مقصوده كونه يكون السينما حاضر في العروض هذوما في 100 عرض سي بشير.
1: صحيح حابين جميع الانظمه المواطن الفنيه تكون موجوده سينما مسرح موسيقى وحاولنا باش نوفقوا في البرمجه ونراعوا كما ذكرت جميع الاذواق سواء الاطفال او الكهول او الشباب.
0: 18 مهرجان بديتوا نتصور في تحضيرهم من مده كيفاش جات الفكره قداش تقريبا عندكم اللي تخدموا على البرمجه هذه؟
1: هو عندنا مهرجانات تقريبا من حدود شهر أفريل وعندنا مهرجانات موجودة وثم أحداث مهرجانات جديدة في عديد المناطق كيف تحرير كيف العمران وكيف كيف اللي بسنجوه إن شاء الله في الملاسين اللي هي معناتها إن شاء الله بتكون دورة تأسيسية الملاسين جو، وكيف كيف معناتها المهرجانات الأخرى اللي هي اشتد عودها واللي عندها سنوات والمندوبية تساندها باش تتبرمج باش تتنبش.
0: شنو أصعب تحدي واجهتوه في التحضيرات هذه أو في المهرجانات هذه؟
1: هو معناتها قراءة ذوق الجمهور هو ربما التحدي. تحاول باش تعمل برمجة تتماشى وتتلائم وتتوائم مع ذوق الجمهور، هي يمكن أكثر تحدي بالنسبة لنا كمندوبية.
0: فما برشا مهرجانات يقولك سمعت رأي الجمهور شنو يحب، الجمهور شنو طالب. مثلا مهرجان دوغا سناي قالك ارتأينا انه جمهور الجهة شنو حابب يسمع، انتم مشيتوا في اثنين هذي.
1: هي خيارات، خيار مهرجان دوغا هو مهرجان جمعية. احنا عنا توجه كمرفق عمومي تختلف على توجه الجمعيات وخيارات الجمعيات. احنا ديما ننظروا كمندوبية جهوية شؤون ثقافية، كوزارة شؤون ثقافية، كمرفق عمومي، كمؤسسة دولة اللي تستثمر في الإنسان ومن خلال العروض هذه وتستثمر في الفكر البشري لتطوير وتنميته.
0: بالتوفيق لكم. مش سهل نتصور نحكي على 18 مهرجان في فصل الصيف الموسم هذا، نحكي على مئات عرض لكم وسمعينا وين ما كنتوا في أغلب المناطق في ولاية تونس. 18 مهرجان يستنيكم، الثقافة حق للجميع، وخطوة به اليوم وزارة الشؤون الثقافية كونه نبعدوا على الشعارات وفعلا نحكي على لا مركزية ثقافية. العروض موجودة في مختلف الأماكن حسب مكان وحسب مسارح. معنا سي بشير تويتي، الفضاءات مهيئة، دونك مشيوا واستمتعوا بالفن وبالثقافة. الموسيقى حاضرة، عروض الأطفال عندكم نصيب، كيف كيف الورشات، كيف كيف نلقاو أسماء من العالم مش كان من تونس، مسرحيات وفن سابع. شكرا ليك سي بشير، نورتنا.
1: لو تسمع لسامي نحب نشكر الناس اللي أمرت بالمشروع هذايا وعلى رأسهم السيد وزير الشؤون الثقافية والسيد ولي تونس، وكيف كيف مختلف الفاعلين الثقافيين اللي ساهموا معنا في اعداد البرمجة هذه. شكرا لك على الاستضافة مرة أخرى.
0: شكرا لك، نورتنا سي بشير تويتي، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية تونس. مئات عرض يستناكم في كل الولايات. تلقوا الحوار هذا على صفحتنا على فيسبوك، كيف كيف تلقوه على سيتنا باش نجموا تعملوا طلع عليه. البروغراماسيون البرمجة نحكيوا عليه، مهرجانات تقريبا في كل ربوع ولاية تونس. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
2: الانترفيو كورنيش مرسينا جمعة من 7 ل 9 تحليل.
0: مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك FM. ساعتنا الثانية نحكي مع سفيان الزيدي اللي عطينا تفاصيل جولته الصيفية وجديد الفني ولوبون لايف. شوية آخر زيدا مع الوثق بالله يعطينا فكرة على حفل وائل جسار في بنزرت. قبل ذي بتبيعة يكون موعد الأخبار مع مراد الدريدي. كازو رجعينا.

0: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
1: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي. سو لتام أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. صادرات التمور البيولوجية تبلغ 7748.2 طنا مسجلة زيادة بنسبة 15.9% بقيمة ناهزت 78.6 مليون دينار، أي بارتفاع قدره 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم. وفق المرصد الوطني للفلاحة، تظل ألمانيا الوجهة الأولى لصادرات التمور البيولوجية التونسية مستأثرة بنسبة 33% من إجمالي الكميات المصدرة، تليها هولندا بنسبة 12%، ثم بلجيكا بنسبة 11%. الجمعية التونسية لمرضى الأبطال تدعو اليوم ثلاثاء العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالب الانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك أثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 من جوليو 2026. وحثت الجمعية في بلاغ لها المرضى المصابين بداء الأبطال من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمل الاجتماعي على الاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء. وذكرت بأن ملف الترشح يتضمن مطلبا كتابيا مرفقا بشهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع العمومي إلى جانب الوثائق الطبية المثبتة للإصابة بداء الأبطال. تدخلات ميدانية نفذتها بلدية تونس بالتنسيق مع إدارة شرطة البلدية وبحضور أعوان ترتيب حفظ الصحة، شملت المحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية العمران، تسفر عن تحرير 17 مخالفة صحية واتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية المستوجبة في حق المخالفين، فضلا عن حجز وأتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. وزير البيئة حبيب عبيد يقر جملة من التدخلات والإجراءات الرامية إلى تحسين الوضع البيئي وتسريع إنجاز عدد من مشاريع التطهير بولاية زغوان، شملت برمجة دراسات لمحطات تطهير جديدة والتدخل لرفع النفايات وتهيئة مساحات خضراء إلى جانب متابعة تقدم أشغال تأهيل محطة تطهير بالفحص. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها الوزير اليوم الثلاثاء إلى ولاية زغوان، واستهلها بمعاينة أحواض التطهير بمنطقة بوعشيرة، حيث تم الاتفاق على التدخل في مرحلة أولى لشفط الأحواض ثم الانطلاق في إعداد دراسة لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير والمدرجة ضمن مخطط التنمية. في أخبار العالم، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر يبحث اليوم الثلاثاء مع وفد من الكونغرس الأمريكي دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون في مجال الدفاعية. وذكر بيان لقوات شرق ليبيا أن اللقاء في مدينة بنغازي شرقي البلاد شارك فيه أيضا رئيس الأركان بقوات شرق ليبيا خالد حفتر ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي تلال الميهوبة، بينما ترأس الوفد الأمريكي النائب أوستن سكوت وضم النائبين الأمريكيين جيمي بانيتا وسلود كارباخال إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيمي برانت. وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في البلاد. نهاية الموجز، المشوار التواصل مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كورنيش، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: سفيان الزيدي واحدة حبيبتي وصلنا لثمانية سبعة سبعة دقائق توتزيت دقائق لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور
0: متصور عقلتوه صويت هذي هو فنان تونسي مطبوع متمسك بالأصول وطبوع تونسية هو صوت المالوف يخذ المشعل على الكبار باش يكون أحد حراس الأغنية التونسية بكل حب نستقبله بحضنا الفنان سفيان الزيدي مرحبا
2: أهلا وسهلا
0: شنو الأحوال
2: الحمد لله في حالة
0: الحمد لله في حالة وتنهيدة شفمة
2: لا الحمد لله والله شوي تعب برشا الحقيقة
0: نفسي ولا جسدي
2: لا جسدي أكثر نفسي لا متعودة دايما نفسي معلها نفسي تعرف بقيت المثل ذاك اللي كل واحد يحفر وحده الحمد لله لا بس الحمد لله مادام وصلت جيت ومتفاعل وموجود معناها جسدا
0: صيفي صيفي جو الصيف جو المهرجانات
2: لا مش جو المهرجانات شنو المهرجانات جو الحفلات العامة والحفلات الخاصة جدا وبعض المهرجانات
0: قداش من مهرجان سفيان الزيدي
2: مش نقول لك على قد يديك على قد صوابعك بتاع اليد اليمينك هاو يزي في
0: البلد. خمسة مهرجانات
2: لا اقل
0: اربع مهرجانات
2: اقل
0: ثلاثة مهرجانات
2: عرض افتتاح مهرجان سقيت الدير هذيكم اتصلوا بي مباشره خاطر عملنا افتتاح دورة السادسة والسنة الدورة الثامنة دونك مرتين افتتاح بطريقة مباشرة دونك نجمة تلغيه قال الاخر مش نلغيه يعني نحكي لك على البرمجة اللي يكون بشي برمج اما هما بطريقة مباشرة وان شاء الله زوز عروض اخرين في الابان مازلت ما عملتهمش وباساج الحمد لله بتاع عيد الجمهورية مع الفرقة الوطنية على ركح المسرح الاثري بقرطاج والحمد لله كان باساج
0: تو نحكيو عليه الباساج هذايا ما احنا في وسط هذا كل قبيله شويه لحظات كان بحذنا سي بشير تويتي المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بولايه تونس حكينا تقريبا على 100 عرض في مختلف موزع في ولايات تونس هذوما 100 بخلاف المهرجانات الدوليه والمهرجانات نتاعنا ثلاثة عروض
2: ديرا وتسمع ل ل ل
0: الشيفر تسمع صوفيا
2: لا أنا مروح على الدوسي هذي اللي أنا كل خادمه بكيف وبعدنا قال روحي مروح بيه معناها فهمت علي
0: وريني دوسي فيه ستار ولا أكثر من ستار
2: فيه مسيرة أكثر من 25 سنة معناها نحكيه على أنا بروغرام متاع برودوي وإنتاجات وكليبات وحافل وتتويجات ومشاركات وطنية ومشاركات خاصة عالمية ومشاريع معناها دولية مع جنسيات وألبومات معناها واحد كي ساعات كي نعمل ريكاب نتفجع نقول نورمالمون سي ان فينومين نتاع ستار سيستيم اكبر برشا من اللي احنا فيه توا معناها نقر احنا وكانه الواحد معناها وقت اللي انت تجبد لي على السؤال هذا قداش عندك مهرجانات معناها نحشم لازمنيش نجاوبك جمله خاطر عيب معناها شو الواحد يبدا كانه معنا محتشم كونه كيفاش وجوده في المهرجانات وجود وكانه عبر سبيل معناها هكا سخفنا عليك عطيناك عرض ولا اثنين مش حلو بالكل مش حلو معناها الحمد لله كما جاش وقالوها مش واحد مش اثنين مش ثلاثة أسيدي كما جيتش العوادة وكما جيتش الحفلات الخاصة والحفلات الخاصة اللي أنا نغني فيها التعليلات التونسية ونغني فيها الجو الصوفي متاعي والجو التونسي المطبوع وبالجبة وباللبس العربي المودرن وبالكوستيمات متاعي وكرياسيون على سنوات إيه شو نقعد وقف قدام باب مدينة ثقافة ولا وزارة ثقافة بربي يعطيوني ما كيما الناس علاش ديما فما 20% ديما مضامين و80% هذوكم يتعاودوا نفس الوجوه ونفس البروغراماسيون ونفس التوجه وجي تحكي معاه يقول لك

0: نصبوا ملف، وهاو الملف هذا موجسنا بالمنصات والمتعهدين اللي يخدموا معانا ونتعاملوا معاهم كيف كيف هم صبوا وبسامينا. بعد تشوف أول حاجة ساعة وقتش يكلموك، هذه نبدأ بالنقطة الأولى. النقطة الأولى يكلموك دقيقة مش 90، ها بعد دقيقة 90 صحيح فيت دقيقة 90 رأي فيت رئيسه يكلموك حتى في نفس الجمعة، راهو سي سي سي سي غاف على خاطر انت وراك موسيقيين وراك ناس انجاجي معاك تجي تكلم ويقول لك اعطيني لي دات خاطر انا جدوى معناها بلانيفي وكل، قول لك قول له مازال ما عنديش، تحشم تحشم خاطر الموسيقيين يقدروك ويحبوا يعطيوك الاولويه على خاطر هو زاد عنده عائله وراه شنو نعملوا معناها. اذا كان انت البرمجه تجي دقيقه 90 العرض ما تعرفش شنو الكونسيبت اللي باش تخدم به، تلقى روحك هاكا عندك عرض في الولايه الفلانيه لكن زاد اعطيني البلاصه ولا الكونسيبت نتاع المهرجان نشارك فيه. فما عروض تنحات كيما مهرجان باش تعاود اللوبان نتاع تستور، ربي مهرجان تستور ما فيهوش افتتاح الرشيدية نحو زياد غرسة نحو العبد الله نحو فرقة من ليبيا ونحو صوفيا صفتة اللي انستيل معناها مالوف معناها جازي وفيزيتي وعلى الاقل فما كريتير ميوزيكال وتحية لي لهنا صوفيا خاطر بالحق وين الرافي
1: انا مهرجان وحيد للمالوف
0: ونحو المالوف
1: يلغى
0: يلغى
1: ثم تعوض العروض. نقطة استفهام نتصور كبيرة سوفيان، وانت انا قلت في التقديم احد حراس الاغنية التونسية لانه نعرف دعمك
0: حراس لل... حسني معني باش حامبة انا حراس الناس كل نورمال ما كلها حراس الموسيقى التونسية كلها اي فنان موجود في تونس الواجب الاول متاعه مش تدخل تغني مهرجان دولي الف ليلة وليلة ولا ندخل نغني انا باغاني رغب علي مرة في مهرجانات دولية في الحمامات وفي في مهرجانات اللي دي بروجي ارتستيك مع توانسة يغنيوا في اغاني ما عندها صله بليدنتيتي تونسيه
1: حتى في اطار الانفتاح على موسيقى اخرى.
0: هذيك ربي الانفتاح انت من واجبك ساعه باش تحكي على المالوف لازم الناس كل تحفظوا الريبرتوار هذا كما نحفظوا المزود ونحفظوا الشعبي ونحفظوا الاغاني نتاع العمالقه نتاعنا ونحفظوا الاسطنبالي ونحفظوا هذا كله لازم بسم الله
1: ظروف المباشر واسع بك اليوم جينا سفين الزيدي اليوم متوتر قلبه معبي
0: كسر لباس
1: ما تكسرش التليفون تلوم على الفنانين اللي غنيوا حاجات اخرين بخلاف الاغنيه التونسيه تلوم على فنانين يغنيوا الشرقي وانت ذكرت الف ليله وليله ام كلثوم وغيرها
0: اللوم وقت اللي يكون العرض مش متنوع وقت اللي يكون يصب في نهج واحد اما انا نحكي لهنا من المسؤوليه الاولى تكون انت حامل الرساله وحامل السلاح بتاعك اللي هو الدراب بتاعك اللي هو الهويه الموسيقيه بتاعك اللي هو الفن التونسي ما كانت وانت تعرف معناها وسيده العارفين مادام قريبتنا للحقل الموسيقي وعندك مؤهلات باش نجم تقول فريمون لازم نغنيوا الاجيال السابقه ونغنيوا انتاجاتنا وانتاجاتنا لازم تكون عندها صله بال موسيقى تونسية لازم يكون فما روح تونسية موجود ما قلتلكش اطبع وعمل لك القفلة متاع السلمجية متاع لا لا لا غنيني كما غنيت نعمة وكما غنيت سيدة عليا وكما سيدة علي رياحي وكما جويني وكما الجيل اللي بعده حتى وصولا حتى الفنانين العمالقة اللي موجودين توا في تونس.
1: اليوم سؤال مطروح اللي هو الهوية التونسية والأغنية التونسية
0: مغيبة تماما
1: لحظات وباش جاوبني خليكم معنا سفين زيدي قلبه معبي لحظات ونجمعكم في كورنيش.
2: Calypso. Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vinco. Vinco en exclusivité au Calypso Hammamet. C'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events. Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
1: ثمانية 16 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيك فم نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ضيفنا الفنان سوفيان الزيدي اللي ما حبش نقوله أحد حراس الأغنية التونسية وإحنا سوفيان حكينا على الأغنية التونسية قبل ترتيحها هذه قلت لي مغيبة تماما وهذا سؤال يطرح في كل مرة سؤال قاعدين نقشوا فيه من سنين وين الأغنية التونسية
0: وين الأغنية التونسية وقت اللي نحكيوا على سنوات هذوما توا قاعدين نجنيوا في ثمار السياسه الثقافيه ونجنيوا في ثمار التوجه الاعلامي الصارم في وقت من الأوقات اللي هو بث نوعا ما التيارات الموسيقية الدخيلة اللي احنا نحب ننفتح عليها، مش هي تكون

0: مسيطرة. قلت لي تشوف أنت البرامج الإذاعية والتلفزية منذ أكثر من 10 سنين، بعد جيو توا نحكيه على وجود التغييب الهوية الموسيقية التونسية، على خاطر لهنا مشينا ديريكت ونا إكرازي ليدونتيتي تونيزيان، مشينا قللنا من شأن الفنان.
1: وهوني زاد اللوم على الفنان وين؟
0: مش تو انا موقعي باش نلوم على الفنان، انا لومت قبيله وباحتراز على خاطر نغير وقت اللي انا نقول تدخل باش تغني اغنيه تونسيه ولا تخدم الريبرتوار نتاعك والناس كل توا حاله فاهمها وتتكلم وينهم الانتاجات والفنانين مش قاعدين ينجوا. فما مهرجان كارتاج، شوف فما فنانين ونجوم تونس معناها ما كل عام ياخذوا كارتاج وما عندهمش حتى انتاج جديد امان، معناها فما اسماء يجيبوا فيهم على خاطر فينومين،
1: خاطر
0: فينومين، خاطر يعبيو على خاطر يعملوا لهم جو، على خاطر هنا نعملوا جو نعبيو ملاه. فمش ايمان كونه الفنان عنده رساله، والفنان لازم يكون عنده بالحق حضور وفما تكافؤ في الفرص، ومش معناها كل واحد وراه ماكينه والاخر وراه سمساره. راه في الاخر يا سيده الوزيره حل كتاب على سمساره، راه في الميدان راه ناس تجي تبيع المطرب تقولوا ايجا عندك عرض قداش باش تاخذ، قديش انت باش لا يعرفوا فما فنانين ما تصحش عقود راه وما يعرفش حتى العقد نتاعو قديش فيه وجي ياخذ تريف قدام اللي ياخذوا الناس اللي هما قاعدين بين الجمعيات. تكلم المندوب يقول لك لا راه الجمعيه هي اللي ليها في البرمجه، تكلم الجمعيه تقول لك ما عنديش فلوس انا استنى في الدعم من عند المندوبيه. حسيلو فما شكشوكه، انا واحد من الناس تاع برشا والله تاع برشا، على خاطر نلقى روحي نخدم ونثني الركبه فما معناها اهتمام كبير من الجمهور متاعي. اخر مره كنت حاضر انا وياك في الكونفرنس مع في عرض معز التومي القرهمانه، وبالمناسبه نحييه ونهنيه على نجاح العرض. ثل من الصحفيين يقولوا لي انت راك نستناو فيك عندنا سنين على كارتاج وحدك، اختار انا اعتليت ركح كارتاج كضيف في عديد المشاريع الموسيقيه وكل عام براتيكمون سواء من 2005. قل له مرايا راي توجعني الكلمة هذية وممتع تعزبية ونفرح، ولكن في الأخير من داخل قل له راي بلادي ما تعطيني فرصة كي نبدأ حاضر، معناها نبدأ سيء كملت تعبت ومت 200,000 مرة باش أنا وقتها تعطيني فرصة، أعطيني فرصة وأنا في طنبك التو العطاء باش أنا لكي نلقى الدعم وناخذ فرصتي حتى اشترى عرض مع معناها مع فنان آخر أجنبي ولا محلي. ما يسالش فما أسماء مهمة في الساحة، فما أسماء تستحق تكون موجودة، ما نحبش نذكر باش ما نوليش نعطي في امتياز شخص على حساب شخص آخر.
1: ما زلت كي كنت في مهرجان قرطاج في حفل عيد الجمهورية 25 جويليا وطن بحب العاشقين بقيادة المايسترو يوسف برهاني، وكنت تقريبا 6 فنانين على الركح من خيرة معنا في تونس.
0: أنت تعرف هم 6 فنانين على الركح؟ في بالك بيهم 6 فنانين؟
1: أنا بحكم خدمتي نصور لازم يكون في بالي بيهم.
0: شوف من برشا ناس سألت ما فماش توضيح على مستوى الأسماء الموجودة. فما ناس سهرة تونسية راو تصوير تلفيش يسخبوها يلا نغني راو بالحق، فما معناها أسماء ما كانتش مبرمجة وتبرمجت، فما أسماء ما هيش مبرمجة وما حضرتش. ما عملناش برايف كما يجب. لهنا مشكور الفرقة الوطنية ويوسف بلهاني المجهود اللي عملوا. ما عندكش فكرة معناها ظروف صعيبة برشا نخدموا بها، يعني عرض معناها كي نشوف المسرح يعطيهم ألف صحة اللي حضروا ونبوسهم وخاطر جاوا باش يشجعوا الموسيقى التونسية والفن التونسي والفنان التونسي والسهرة التونسية اللي جاوا على خاطرها من سيد الوزيرة حتى الفنانين اللي جاوا. وشفت دوليس فنان صبر بيه كان حاضر أنا في الفقرة متاعي ما يمكن ما خرج قبل ما نطلع، فما فنانين جاءوا ما كبتيتهمش أما شوية لخط فماش كومينيكاسيون لخط فما حتى تصويرة ما هبتوهيش حتى فنان في لافيش برانسيبال. مش معقول
1: طلبتوا بالموضوع هذايا حكيتوا مع المعنيين بالأمر
0: معناها لازم نحكيوا على الجانب الاتصال. تعرفش اللي كي مهرجان عريق كي مهرجان كارتاج لازم تكون فما كومينيكاسيون فما تصاور وفما اعلان رسمي من خلال الكونفرنس دو بريس للسهره التونسيه شنو فيها وشو محتواها شكون الفنانين باش يغنيوا فيها. وانا من واجبي زاد باش نعمل الجانب الاتصالي، فرصه تجيني انا كي باش نطلع في كارتاج ونخدم لها بالكدا ونبرف لها بالكدا. معناها هذه راهو حاجه من برشا حاجات كل عام نجيو لهنا ونجي في البلاتو هذا ونبدا نعاود نحكي ونقول راو مش هكا راو
1: لانه نحكيوا على نفس المشاكل. انا ديما نقولها معطيونا مشاكل جدد نحكيوا فيها خاطر بالحق نفس المشكل قاعدين نكرروا فيه مع مختلف.
0: كي نمشي مثلا المسرح ما لقاش لوج وما لقاش السانيتير مريقل وما لقاش حتى دبوزه ماء رسول الله ما لقاش حتى الشخص اللي هو باش يربط معاك باش تكلمه قبل من العشيه تقولوا راه باش تجي ليكيب تكنيك مستقبلهم وجاب جيو الموسيقيين من بعد وانا راني مش جي معايا ليكيب وستاف باش على الاقل نلقى ان فيزافي ليه
1: بعد يعني مع هذا الكل سفيان ما تخلط للبروفه ما تخلط لنهار العرض كان ما يكون الفنان استنزف
0: دي مش استنزف بالله العظيم صدقني يبدا ديموراليزي كان مش مكل الجمهور اللي جا واحنا ناخذوا معناها ليموسيون من عندهم مش واحد ده يتنفس نتفسخ والله العظيم نتفسخ من حكايه الكل ونبدا في لحظه نشوه كبيره برشا لانه الجمهور بالحق هذيك العلاقه الحقيقيه اللي بينه تجمعني بيه لانه علاقه الاخرى علاقه اداريه وما خيبه الاداره عندنا في تونس مخيبة الإدارة خاصة الإدارة الثقافية وقت اللي تبدأ أمور متعلقة بملف تو أنت تغزر هكا وتقول لي أنت سبيت ملف تو هذا كلام مثلنا نتوى نحكيو عن الملفات مش نرجع حكاية سي محمد جبالي اللي كالعادة معناها نعود اللوبينة متاع زمني نصب دوسي ونصب يا شو أقول لك معناها الناس طايرة بينا ديجيتال وكوميونيكاسيون كل شيء ابتو ديت انا من فاكس. اول انا 2006 2007 عندي سيت ويب وقت اللي السيت ويب فيل كل شيء موجود بالفاكس وقتها
1: ولا بالفاكس تو نجم تبعث
0: الكيركود كل شيء فيه أي. كل شيء الكيركود تلقى فيه الدنيا الكل
1: واليوم سفيان
0: دي فيشي تشوف ادخل التيك توك متاعي ادخل الانستغرام ادخل فيسبوك يوتيوب المنصات العالميه كل موجود فيها غنياتي عندي اكثر من 43 تيتر سجلته العامين هذوما بركه غيان كو بور فير معناها ان روتور لليدنتيتي التونسيه اللي نحكي عليها قبيله سجلت دي كابسول بتاع دقيقة دقيقة ونص فيهم التعليلات التونسية فيهم حتى شوية من الأغاني الأندلسية والمغاربية تغنية الكبشي دور عاود سجلتها غياكو نعطيه هكا معناها روح جديدة بتسجيل جديد وهي عاملة أكثر نسبة بتاع مشاهدة في البلاتفورم معناها مش تفهم.
1: وفي وسط هذا الكل واللي تحكي فيه الكل سفيان في كارتاج الفريق اللي كان في التغطية يقول لك كونه فما مجموعة كبيرة في الجمهور تعيط باسم سفيان الزيدي في وسط
0: اي والله كبتيت في الفيديو انا لقيتها عليها وصوت قوي يا خويا والله يا ربي فضلها انا التو ما نعرفش شكون مي نتصور الناس بالحق اللي استحسنوا الفقره اللي قدمتها كلهم فرحوا كيفاش انا طلعت في اخر العرض وغنيت اغنيتي خمس سنين كلمات ياسين حمزاوي والحان وتوزيع امير قلسي ما صاب نسمعها زاد باش تعديش الحوار كله في وميم طون زاد عملت كوكتيل لكتاب كوكتيل هذايا كان نوماج لسامي المعتوقي في الحفله اللي عملناها في مدينه الثقافه واللي غناها صابر بيعي طبعا تحيه لي وقدمت انا الكوكتيل هذا بكل حب على خاطر في كل غنية فيها جوي من سيد علي عزوز اللي من زين الجمالية وربي بقي ستر على البلاد هذه خاطر يظهر لي بالصلاح يا ربي إن شاء الله يبقي ستر علينا.
1: خلينا نسمع خمس سنين سفيان الزيدي ونرجع نكمل حيوانا مع الفنان سفيان الزيدي.

0: İltizam Tahlil. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. كورنيش مرسي نجمه من 7 ل 9 تحليل.
1: 38 دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزايك فم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ضيفنا اليوم سفيان زيدي وحوار تحت شعار قلبه معبي. نجمو تعرفوا تسمعوا الانترفيو كاملة. خلونا نبدلوا شوية الفايب الأجواء تتسفي. تغني له مع سفيان زيدي.
0: غني له
2: غني له غني له يا ليلي.
3: بديت شرقي بعد في التونسي ريتا.
1: أيوة ديما هكاكا سفين. سفين زيدي هكا جنجل جديد عنا للروبريك. نبدأ مع صليحة.
3: نبدأ مع صليحة.
1: شنو نغني ولا
2: تارا دارا دارا

0: تسري كفريتك حاجة بتعال أمك.
1: الله الله سهيل الزيدي يغني صالحة. من صالحة نهزك اللوتشي بشنك.
0: حبك أنا من وقت اللي سكنت أحذانا وشفت على خدك رمانة كتاب.

0: أنا كي تحكي تخلينا حكاية. كنا صغار نخاف من الغول والطهار, كنا صغار نخاف من الغول والطهار, ونحشم من خزرة الكبار, ونصطاد النجمة بغناية.
1: الله الله سفين زيدي من صليحة لطفي باش ناقل هزك لشيخ العفريت.
0: ايواش
1: شنو نسمع يلا
0: ندوج على حاجة عادشة شوية. حسنا جارتي حسنا يا لله حسنا

0: غربان زين الرحلة معروف يا اخواني وحلت في وحلة ده عم والثاني عينها الشهلة حرقتني والله والله حسنا
1: الله الله ولا سخين زيدي سخين زيدي مش ختموها مش ختموها ختموها مسكي خليني نعطيك تشالنج في غني له خطر صفتي تسمعوا الغنيات كلهم حافظهم الكلهم تمتريزيهم
0: الكلام
1: حضرت لك الكلام
0: تشالنج
1: أحمد سعد تسمع
0: أحمد سعد بيان سور نسمع قبل وشوية توا قبل وقت اللي بدا معناه كمنشد وكمتخصص في القراءات عنده راوي رد القرآن ما شاء الله الحق مدرسة شيخ عمران وشيخ متولي هو المدرسة الصوفية اللي شفت قداش كيما أم كلثوم وعبد الوهاب معناها هي النواة الأولى من بعد فهم الطرح بالكدا وحتى في البساطة متاع الأغاني لكن من داخل فما هنك كبير هي طبعا
1: عمل عطينا الأقوالة في مكسرات تعرف الأغنية
0: فيها أقوالة مكسرات
1: يعني هنا بطريقة صوفيان الزيدي سمعنا
0: شو معنى طريقة صوفيان الزيدي معناها مش نقولها
1: ردها فيها أقوالة يا
0: عندي ما نقول فيها بربي شنية ذي
1: هك حطيت لك الكلي
0: شنية ذي مبدأنا السنة دي
1: نننا نننا
0: هاي برا نعملوا هنا وياك
1: حطيني هنا نسمع اليوم
0: هو انتو عليكو ضغوطات طب واحنا احنا يعني علينا مكسرات هو انتو عليكو ضغوطات طب واحنا احنا يعني علينا مكسرات طب ايوه اخر انبساط طب ايوه احنا اخر انبساط
1: والله ايوه كمان انت تسمع البنات يسمعوا الحاجات هذه وما في الكهرباء
0: بنتي يسمعوا حاجات
1: نعرف اللي هما دخلوك العالم تيك توك مين شنو يسمعوا
0: اكثر كوريا ويمشيوا للبارتي ازياتيك خاطر مغرمين بالدانس وما شاء الله عليهم دي شامبيون هما في الدانس مودرن وفي الايب هوب في مدرسه جي جي دانس ما شاء الله عليهم خذوا البطوله الوطنيه ديو اون سولو بلوتو اون فورماسيون
1: شايفين زيد
0: هما مغرميني برش حاجات اللي انا تظهر لي اترانج عليهم بالحق يبربشوني معناها
1: وانت شنو تسمع سفيان
0: والله انا نسمع
1: تحب تعمل جو كتاب خارج عامل جو عامل كيف شنو تحط في الكهرباء
0: والله الفتره هذه ما نحط حتى شيء خاطر معناها يتوفيه بالموسيقى وبالحس اما نخير نسمع توا قاعد نحن للمدرسه الشرقيه القديمه معناها نسمع كل تسلطينا نتاع عبد الوهاب في الايبوك الاولى نتاعو نسمع نمشي للمدرسه التركيه زاده في الكوتي انسترومونتال خاطر ما شاء الله كي تسمع حسن ولا تسمع ايتير كوسلا ولا تجارب موسيقيه جديده نسمع الموسيقى الايرانيه موندو يهبل وبيان سور نسمع برونو مارس ونسمع معناها المدرسة الغربية من كوتي أمريك لاتين وكوتي الأمريك معناها.
1: فما بعض العروض مثلا حسب نعرف الحمامات فما عارض تركي فما سدى سامي يوسف في كارتاج شمشي باش تحضر مهرجانات
0: والله شوف من الحاجات اللي خلتني زادة حتى الكالندري متاعي معناها ما لقيتش ديدات بوغ لي فيستيفال الحقيقة زادة ما نلقى روحي بالحق فما ديدات تاع عروض كبيرة في الويكاند معناها بالسبت ومتلقاش روحك ديسبونيبل معناتها العباد بيدها عندها انجاجمون حتى في فرحات عائلاتها دونك بربي اختاروا لنا ديدات باهيين معناها انا بيدي نحب نحضر له سامي يوسف وعندي زملاء اصحابي موجودين في
1: وسط الجمعه في سامي يوسف وصل اليوم هو دونك يبي لي العرضه نتاعو باش يكون في وسط الجمعه اي فوالا دونك عارض سامي يوسف في كارتاج اليوم شفنا الفيديو
0: فما تامر عاشور لويد اذا حبيت نحضر لويد
1: سهرة الدموع
0: علاش دموع؟ انتم تقولوا دموع
1: هو اي تامر عاشور باش يكون نهار 8 اوت وسامي يوسف نهار 1 اوت اي فوالا بالسبت
0: بالسبت
1: خلطت اليوم خاطر خلطت بكري سامي يوسف والله سي بيان
0: لا بروجي كيما هذايا معناها يجي يحضر قلت لك فما زملاء اصحابي من المغرب مشاركين معاه في البروجي هذايا وبالحق انا نطمح باش نكون ان شاء الله علاش لا كيما شاركت مع مشروع نتاع البيسات الاحمر لرياض الفيري كان معنا بيدرو استاش عازف الشهير مع يعني وتجمعني بهم صديق العازفين فما عازفين الحقيقة وكنت عندي تجارب تاع مشاريع موسيقية من إسبانيا ومن بولونيا ومن جنوب أفريقيا ديما نقول لي بروجي من نوع كيما مع مينو حمزة المرايحي دون لو طون كنت معاهم في دي بروجي سورتو اللي سافرنا به وقدمنا الموسيقى التونسية نتاعنا بطريقة معناها اللي عازفين من جنسيات أخرى جست مدلو البارتيسيون هو يعزف لك حاجات معناها فيها
1: مثلا سيم يوسف مادام تعرف لي ميوزيسيان علاش ما يصيرش ما نعرفش هاو فما وقت للبرايف علاش لي مراوش سفين زيدي جيست مع على قرطاج بالموسيقى التونسية
0: والله كان تم دعوتي نوافق بكل حب بالعكس ما لا على تجي الفرصة في مناسبات أخرى خاطر مش على خاطر كارتاج هو البروجي مخدوم على عروض عنده سنين
1: يعني يعزف فيه هاي فولا وتعزف في أكبر المسارح في, في العالم
0: أما متأكد اللي هم يحبوا يلوجوا يعملوا حاجة فيها ترانزيسيون للجو معناها للجو التونسي معناها كل مشروع كبير كما كل عام مع الجيش الأحمر الروسي جوقت الجيش الأحمر الروسي طلعت معهم عملت النشيد الوطني شوف انت في جنرال يقود في الاوركستر والديسيبلين وكل لي كوريغراف اللي معاه
1: حلمة على الركب سفيان زيدي خلينا نذكروا بالزوز تواريخ اللي عندك ولا ثلاثه
0: زيلو زوز
1: زوز وقتاش
0: هذا ما حكيتش عليه انا اليوم سامحوني يا جماعه جيت قلبي معبي ما خلتنيش
1: غير برشتني
0: لترو اوت عارض طريق الملوف في مهرجان دولي بوغرني فرحان برشا اللي انا موجود فيه هذا خاطر يذكرني اول مره نعتلي ركح هذا تحصلت فيه على جائزة
1: بوغرني
0: في 2006 حكيوا على 10 سنه ذكريات طيبه الحقيقه العرض هذا باش يكون الضيوف نتاعي من ليبيا رضوان شابك اللي هو ولد طريقه سيدي عبد السلام الاسمر من مدينه زليتن
1: كان معاك جدا في ليالي العبدليه
0: فوالا هذيك الترانزيسيون اللي جات من ليالي العبدليه قلت له لازمك تكون حاضر معايا في اول بروجي والبروجي هذا كان باش تقدم في تستور مالوغوزمون لكن هاي جات فرصه باش نتقدم في ركح مسرح بوغرنين
1: وشنو عنا اخر
0: ومعايا ضيف من الجزائر عزيز على قلبي اللي هو شيخ من شيوخ المالوف نتاع اللهجه تاع قسنطينة وعنابة يعني المالوف الجزائر مقسوم أو فيه ثلاثة تخواز إيكول العاصمي وتلمساني والقسنطيني عباس ريغي وعباس من نجوم المالوف في الجزائر وشاركنا مع بعضنا في عديد العروض مؤخرا كان في باريس في 2000 في رمضان اللي قبل اللي فات باش يجي ضيفي إن شاء الله
1: طريق المالوف والسبيكتاكل هذوما وإن شاء الله
0: نكونوا في آخر خاص بيا 14 أوت إن شاء الله في مهرجان سليمان
1: واضح بالتوفيق ليك سفيان الزيدي نورتنا وان شاء الله نكونوا في المواكبه في مهرجان بوغرنين يعطيك الصحه سفيان ان شاء الله نرجعوا نحكيوا وقتاش عام الجاي زعما على عدد من العروض اكثر من ثلاثة عروض لانه يستاهل نصور بالانتاجات التتويجات
0: قبل ما نكمل تكمل انت تقفل انا ما عادش نقعد نستنى المهرجانات حتى اللي باش نشارك المهرجانات انا باش نخدم عندي ان شاء الله والفكره بدات وتبربشت من نهار اللي تقابلنا في الكونفرنس اللي قالوا لي وقت نشوفوك في كارتاج راو كارتاج ما تخدمش على دات تقول السنة ولا العام الجاي انا تاو باش نحضر عندي المشروع متاعي الموسيقي اللي باش نقدم فيه نخدمه لحسابي الخاص باش يكون على كل شهر شهرين عندي عرض موجود في تونس العاصمة وخارج يعني الولايات ومنه هو نحضروا المهرجانات باش ما يقولوش الفنان لا يقعد يستنى حتى لين المهرجان هو اللي يعيطوا لا انا تو هما يعيطوا لي وتو يشوفوه سبيكتاكل حاضر هو موجود الحقيقه لكن ديما انا نقول مشاركتي هذيا مع المشاريع الموسيقيه خلتني نوعا ما ما يشوفوا مش قاعدين يشوفوا لو بروجي تاع سفيان الزيدي ان شاء الله تشوفوه على قريب وان شاء الله بعد الصيف باش ننطلق فيه
1: ولو بوتونسييل سي تاع سفيان الزيدي سفيان نتمنى لك التوفيق وان شاء الله نكونوا موجودين في عرض بوغرنين اللي كانت لانفيتي دو جور بالنسبه اليوم
2: Corniche, l'invité du jour. Corniche, merci le chemin. Mais ça va, les deux intalils.
1: خلينا نكملوا مع الموسيقى نسمعوا بنية جريحة موديل سفيان الزيدي وبعد شوية يكون بحذنا يكون معنا بلوتو الواثق بالليل بولاي في متابعة خاصة مع الفنان وائل جسار وهو في الطريق البنزار ترجعينا

0: وائل جسار انا بطبعتي لسانيكم اليوم في مهرجان بنزرت الدولي في سهره مشاركه مع الفنان رؤوف مهري وصناحه 58 دقيقه. انتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. قبل ما نمشي لو بوان لايف شويه اخر مع الوثق ناخذ اجواء السهره نتاع وائل جسار. سفيان الزيدي اللي كان ضيفنا قبيله شويه بحثنا هنا مازال بحثنا في الكواليس ونسي حاجه مهمه برشا. نسيت حاجه ما قلتهاش سفيان.
1: مش نقول لكم راني نحبكم برشا, لكن زاد عندي ديديكاس على عزيز وغالي عليا بالحق. وسامحني قبيله باش خاطر الله غالب سامي راه كان بربشتك شويه تتشنج تنسى الدنيا والدين. انا مش نقول له ان شاء الله كل عام هو حي بخير, اليوم عيد ميلاده, ونقول له يا دالي راك عزيز خوك وانا راني الانرجي نتاعي من عائلتي ومن اخواتي وانت معناه عزيز على قلبي, وهو رغم اللي في الغربه ويجينا مريره في العام نحب نقول له ان شاء الله كل عام عام وتحيه بخير وربي فضلك ليه, وقولوا

0: الله الله دني كل عام وانت حي بخير. هابي بيرثدايز دملي كيف مزيكا فام
1: كل
0: حتى هاكا تحيه الخلو ده حتى من دي كيس انيفرسير عملها بتبوع تونسيه وبتونسي. شكرا لك الفنان سفيان الزيدي. احنا مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على مزيكا فام. معش الواثق بالله وين توا في ثنيه في مهرجان بنزرت حابين تكون عنا متابعه مع الفنان وائل جسار قبل الحفل. مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على مزيكا.

لطفي بجناتي. وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع. شكرا لكل الفريق الواثق بالله. تحية لفريق القسم الثقافي في موزايك فام ليندري غسنسر. تحية لكل قسم الديجيتال من خلال طارق اللي معنا اليوم. تحية لكل التقنيين في موزايك زادة من خلال خلودة. تحية للطابق الثالث وقسم الويب. شكرا لهم على كل المقالات والمتابعة اللي تلقاها حصرية على موزايك فام. شوية آخر يكون موعد الأخبار مع مورد الدريدي. بعد يجيكم إسماعيل بن عيسى في هابي أور ولبوان لايف. باش تكون مع إسماعيل بن عيسى في تغطية خاصة من مهرجان بنزارة الدول اللي تلقاو زادة متابعة لحفل اليوم. نلقاو حفل ولا يسرى محنوش في مهرجان قرطاج. وغدوة تابعونا من 7 ل 9 متاع الليل في كورنيش على موزايك فام. ضيوفنا يكونوا هنا في استوديو سناء كاسو. سناء يوسف اللي كانت حاضرة في تونس من خلال مهرجان قرطاج مع معز التومي كانت من بين ضيوف غدوة جي بحضنا هنا في استوديو موزايك فام. والفنان إيهاب توفيق. أهدو ما باباي تسفح على خير نسكولا.

0: Mosaïque FM.
1: Yahoo.
2: Publicité.
3: سول تيم أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر توحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاف
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يرجح امكانيه دمج المجمع الكيميائي التونسي وشركه فساد غفصه ضمن رؤيه اصلاحيه تم الشروع في تطبيقها بتعيين رئيس مدير عام موحد للمؤسستين. واكد عبد الحفيظ خلال جلسه عامه بمقر مجلس نواب الشعب تم خلالها المصادقه على قرض من البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه بقيمه 110 ملايين اورو مع هبه ب 7 مليون اورو لفائده مشاريع استثماريه لشركه فساد غفصه. ان قطاع الفصوات قطاعا سيادي للدوله مؤكدا أن الخيار السياسي للدولة اليوم هو المحافظة على المؤسسات العمومية وإنقاذ قطاع الفوسفات وفق تعبيره.
5: فما اليوم رؤية إصلاحية تهم شركة فوسفات قفصة وتهم المجمع الكيميائي التونسي، والرؤية هذه بدأت بتعيين رئيس مدير عام على المؤسستين مع بعضهم حتى أنه يتم أكثر تنسيق بين المؤسستين، وحتى أنه ربما في فترة قادمة نتخمم حتى في دمج المؤسستين بطبيعة الترابط الكبير لأنشطتهم. فما استراتيجية قاعدين يخدموا عليها على مستوى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تهم مجمع الكيميائي التونسي وتهم شركة فوسفات قفصة، وغير قالت السيد رئيس اللجنة على مستوى التقرير يعني تم التعريج على وجود هذه الاستراتيجية في إطار النقاش اللي صار بين اللجنة والرئيس المدير العام للمؤسستين.
4: مجلس نواب الشعب يشرع مساء يوم الثلاثاء في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. وتهدف اتفاقية المرابحة إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة لمواصلة دورة إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية وللتصدير، وذلك عبر فتح خطابات اعتماد مستندية. وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار تمويل مشترك وفق صيغة المرابحة كتمويل قصير المدى برصيد متجددة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الثلاثاء بأديس أبابا أن استكمال مسار إصلاح مفاوضية الاتحاد الأفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائما على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء. وأوضح نفطي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 28 و29 من جويلية بالعاصمة الأثيوبية أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 وباستئناف عمليات الانتداب بعد سنوات من التجميد، لما لذلك من دور في تعزيز القدرات المؤسسية المفوضية مع التشديد على مواصلة الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي وترشيد نفقات وحسن توظيف المواد وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. في أخبار العالم، فرنسا تجلي 4000 شخص آخر في مواجهة حرائق غابات ضخمة الثلاثاء مع استعدادها لتدهور الأوضاع. ويواجه عناصر الإطفاء في فرنسا ساعات حاسمة في جهودهم لاحتواء الحرائق الهائلة المشتعلة قبل وصول رابع موجة حر هذا الصيف كانت قد أعلنت عنها مصالح الأرصاد الجوية والتي تهدد بتأجيج النيران. واجتاحت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات حوالي 42 ألف هكتار في إقليم جيراد في فرنسا منذ 22 من جويلية، فأتت على منازل وأملاك وتسببت بإجلاء عشرات آلاف الأشخاص. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن الثلاثاء أنه بحث في لقاء جيد مع نظير الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تراخيص إنتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع روسيا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل بن عيسى وزياد غربي في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. Non-stop music. Happy Hour من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى موزايك فام.

0: قال سهلا مرحبا بكم طوال موزايك في ميديا بياور كما العادة كما مسلسين بها يومين من توا حتى نصف الليل ثلاثة سوية كمين باش نلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موزيكا البنينة كل نربحوا الفلوس كل حكيت كل معلومات كل فازيت وخممنا في كل شيء باش هاد يوم انا بن سهرين نسلم عليكم الناس الكل وين كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله صحة لاباس ان شاء الله يا ربي الايامات تتعدى كيف ما تحبوا انتوما ان شاء الله يا ربي تسيف قاعد يتعدى كيف ما تحبوا انتوما ولو انه الاجابه على السؤال نعرفها ديجا خاصه مع الجو اللي قاعد يصير هالايامات هذوما الكل ومع
1: ان شاء الله بالشفي والهنا
0: ومع درجات الحراره هي للامانه في انخفاض تويكا تدريجيا في انخفاض حتى داير قصان الضوء قاعد ينقص باش نبقى واضحين بريف ان توكا نتمنى لكم كل الخير نتمنى لكم كل حاجات المزيانه ان شاء الله يا ربي اللي قاعد يسنى في ميساج في في في حاجه مهمه في فازه تولي له حقيقه ان شاء الله يا ربي من كل قلبي ان توكا يومين انا اوبجيكتيف واحد يومين انا هدف واحد يومين انا ميسيون واحده نبدلوا لكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا وخاصه يومين نربحوكم مش برشا فلوس كاو مش برشا كاش كاو مش برشا تيكيتا كاو اما يومين تنجم تكون مربحين وما فماش مستمع واحد ما فماش زوز مستمعين اما فما ثلاثه مستمعين ينجموا يجربوا الحظ نتاعهم ويربحوا برشا كادوات خلينا نعطيكم فكره على شنو يسنى فيكم بالنسبه لليله هاي واتساب كالعادة نحضروا لي واتساب امتيعنا كل واحد يشد الواتساب امتيعه ويحضر لي 23-513-1000 خاطر اول واحد باش يبعث لي مساج باش يربح تيكي مهم ياسر هاي ركزوا مليح اول واحد باش يبعث لي مساج باش يربح زوز تيكيات ويمشي يحضر على السهرة مزينة برشا الليلة مع العشرة متاع الليل مع The Buena Vista Orchestra في مهرجان الحمامات الدولي في مهرجان الحمامات الدولي الليلة العشرة متاع الليل معناتها تقريبا بعد 52 دقيقة اللي نجم جاه ربي اللي نجم يبعث لي مساج باش ما نحرموش على غيرنا اللي نجم يبعث لي مساج على واتساب موزايك اف ام 23-513-1000 نبعث له ايميدياتمون لي تيكي ويمشي يسهر في مهرجان الحمامات الدولي ويحضر على ذا بونا فيسا اوركسترا ان جروب معروف برشا من واحد من اهم لي جروب ولي بلو بريزي من سين موزيكال كوبين وخاصة اللي محافظين على الهيريتاج نتاع الموزيكا الكوبية دونك أول واحد باش يبعث لي ذا بونا فيستا أوركسترا ولا يبعث لي ميساج في مهرجان الحمامات الدولي يمشي الليلة يحضر على ذا بونا فيستا أوركسترا دو تيكي نبعث له أنا لي تيكي على واتساب علما وأنه السهرية سولد أوت معناتها ما عادش فما تسيك دونك باش تمشي للسهرية اللي هي ديجا سولد أوت بليش بمجرد انك تبعث لي مساج على واتساب موزايك اف ام 23-513-1000 23-513-1000 نزيد نعطيكم 20 ثانية 23-513-1000 لولين اللي يبعث لي مساج في مهرجان حمامات ولا ذا بونا فيستا اوركسترا ولا اللي هو يربح زوز تيكيت ومن بعد لحظات نعلن على اسم الفائز راهو نحكي على السهرية متاع الليلة جاه ربي اللي نجم يبعث لي مساج اللي قريب من حمامات ولا يعرف روحه ينجم يخلط رابيدمون الحمامات يبعث لي مساج باش ما نحرموش على غيرنا خاطر فما شكون ينجم يمشي دونك لي مساج قاعدين يوصلوني بعد لحظات اعلن تاسكو بعث لي مساج تالي بن احمد زميلنا بعث لي مساج بعد لحظات أعلن على اسم الفائز اللي باش يربح زوز تيكيات يمشي يحضر إلى مهرجان الحمامات الدولي على ذا بونا فيستا أوركسترا. سينو تخيبو كاو تيلي مازال فما برشا كادوات سأخن فهمو سي بون كملنا بالنسبة لمهرجان الحمامات الدولي سي بون كملنا. باش نبعثو لي ميساج بالنسبة لسهرية الليلة ذا بونا فيستا أوركسترا سي بون جاونا بيه. ننسيو هالسهرية بعد لحظات تو نعلن على اسامي الفايزين خاطر راهو فما برشا كادوات اخرين راهو باش نبداو واضحين. فما 600 دينار تنجم تربحهم انت بعد شوية في الغود لا شانس 600 دينار باين يعملوا برشا جو غادي يزيد زوز تيكيات نهار الخميس 30 جويليا لمهرجان بنزرت الدولي سهرية باش تكون مع كل من يهاب توفيق وإيمان الشريف نهار الخميس عندي زوز تيكيات دونك مع العشرة ونص متاع الليل باش نلعبوا على زوز تيكيات في فيستيفال بنزرت الدولي سهرية باش تكون مع إيهاب توفيق وإيمان الشريف سينو عندي زوز تيكيات للكاليبسو يا غالي

تمشي كريم سو بشهدر على فانكو اللي عمل الاغنية ذي ما تنسيني باش يكون فما في العناب كل من جاز زيدا معاه خليل عنيبي وفروديت دونك زوسيكيت للكاليبسو نهار الخميس السهرية باش يكون مع فانكو باش يكون معاه كل من جاز وخليل عنيبي وافروديت دونك نعاود نذكركم شعنا

0: في لما في بليد في فيما وين ما انت عامل جو وانتوكا بعطي التصويرة. وبعد مع العاشرة والنص متاع الليل نشوفوا العجلة والغود لاشانس شنو باش نعطيكم وباش نكتشفوا الفايزين. عاد نذكر السهرية متاع ذا بوينا فيسا أوركسترا سيبا بعد لحظات نعلن على اسم الفايز اللي باش يربح زوز تيكيت ويمشي يحضر على السهرية دي علمن وهي سولد اوت وما عادش فما تيكيت. وانتوكا برشا موزيكا بنينة تستنى فيكم, برشا معلومات, برشا فازيت, برشا سهريات على امتداد ثلاثة سوايع كاملين. الأوبجيكتيف متاعنا ربحوكم وبدلكم الجو.
1: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
2: على عين وعين حق
0: في اللي اشخر يا طيب.

يا حسرة على بوكاذي، يا حسرة على 2010، يا حسرة على نيكولا جار، يا حسرة على المغسوة ذي مي مخويرة مغسوة بنين باش. ونذكر مليح البويلر روم اللي عمله نيكولا جار، ونذكر وقت اللي الغنية ذي ضربت في تونس في 2010 وقتها. جوست من بعدها بشوي باش تجينا التندونس متاع الهايب، ما نعرفش كنت أذكره الدلفينة والشورت ويت كويك سيلفر والكاسكاتيت فون دوتش والمري والساموش اللي فيهم هكا ثلاثة الوان، ما عرفش كنت أذكره ولا ليه. سيتي لا بيلي بوك للأمانة، دلفينة وقتها في طنبوكا، يا حسرة. سيتي لا بيلي بوك نون توكا، هم مغسو كولت نبداو بيه هابي أور بالنسبة لليلة كل نوستالجي.

0: مغسولي جينا من الهند باش نبداو طحينها مغسولي ضرب برشا ولي دار برشا ناخذوا حتى لل 26 دقيقة. السلام عليكم الناس الكل اللي كنتوا تسمعوا فينا طريق السلامة للجميع ردوا بكم على رواحكم. أما وقيت مهم برشا باش نعلن على اسم الفايزة
1: هابي أور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: كنت طلبت منكم انكم تبعثوا لي مساج على واتساب موزايك فيم 23513000. المساج هذا اللي باش يربحك دو تيكي السهريه في مهرجان حمامات الدولي ليله بعد لحظات مع العشرة متاع الليل. السهريه باش تكون مع ذا بونا فيستا اوركسترا. بعد ما بعثونا مساجات على واتساب موزايك فيم 23513000 سعيد الحظ او سعيده الحظ اللي باش يمشي بعد لحظات الى مهرجان حمامات الدولي ويحضر على The Buena Vista Orchestra اللي هو ديجا سبيكتاكل او سواري سولداوت وما عادش فما تسكر. بعد ما جاونا عديد المساج ومن بعد ما بعثت لنا صديقتنا نهيل جميل الدين 40 سنة من تزركا مساج هي اللي باش تمشي لمهرجان حمامات الدولي وتحضر على سهرات ذا بونا فيستا اوركسترا بعد لحظات تقريبا نص ساعة ويبدا العرض ديجا كومبلي. العرض والسهرة باش تكون مزينة برشا باش يحوسوا بيكم في كوبا وفي ليغيتاج ميوزيكال متاع كوبا. مبروك من جديد ليني هيل جميل الدين 40 سنة من تزركا. ما تخافوش مازالوا فم برشا كادويت مازالوا فم برشا سهريات هذا الكل بعد لحظات مع العشرة ونص متاع الليل. وتنعاود نذكركم في كل مره باللي قال لي سنه وفيكم بيان سور ما فما كان النمره 23513000 واتساب موزايك فيم اللي نجم يربحك برشا كاش وبرشا كادويت. وين نخرجوا وين نسهروا توتسويت نعطيكم فكره.
1: جو الليله
0: ساري ليلى خلينا نبداو بالمهرجانات. ساري ليلى باش يكونوا مع زوز عروض كومبلي كل من فيستيفال نتاع كارتاج. ساري ليلى مع يسرى محنوش سهرية ديجا كومبلي سولد اوت وفي مهرجان حمامات الدولي بيان سور حكيت عليه سبيكتاكل ذا بونا فيستا اوركسترا. سينو خلينا نعملوا دوره على البلايص الاخرين. نبدأ بسوسة برا ايخا نبدأ بسوسة في ذو سالون سوس السهرية الليلة باش تكون مع مايا وباش نلقاهم بعديك دي جي اونور ودي جي غنية. نقعدوا في سوسة في الجولف برو سوس السهرية الليلة باش تكون اسمها هيت ماشين مع صديقنا سابر بوخشينا. نمشيو لجمرت السهرية الليلة باش تكون اسمها ميراج في مولو جمرت باش تلقاو كل من افخوديت لويجي شيان وزيدا سوريكات. نقعدوا في جمرت السهرية الليلة باش تكون في جولين جمرت باش تكون اسمها فرينشي باش تلقاو اميد من فرنسا لويجي وزيدا راين بابا. نقعدوا في جمرت مش بعيد برشا فلامور جمرت السهرية باش تكون مع كل من عزة نجيم نيكي وخيمي السهرية اسمها بيانو بيانو. نمشي لوسط البلاد لهنا في شارع رئيسي مهم برشا ومعروف برشا وتيل معروف برشا السهرية باش تكون مع كايمي صديقتنا نسلموا عليها برشا في حبيبي داون تاون السهرية باش تكون اسمها ريبيرث اوف ذا كول. نمشي لجمرت ونرجع لجمرت السهرية الليلة باش تكون اسمها الفويغو هذا الكل في اينا جمرت. ونزيدوا نعملوا طلي ذول يعطيكم فكرة على كل شيء برا خنسكروا بالفير ماي ساري الليلة في الفيرما باش تكون مع الدنتي. الدنتي باش تلقاو كل من أمير معموري فراس قبي يسري تونسي وباش تلقاو جيست ماي صوفي هذا الكل في الفيرما سكرة.
1: جو الليلة هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: برشا منكم مخدين تاكسيات تو برشا منكم
2: يسوس معي
0: تاكسيات فما اللي يعلم بيه ربي تو كان لقيت هذا يلوش في كورسة باهية فما زيد اللي يعلم بيه ربي يلوش على تاكسي باش يقوم بكورسة باهية باش تقنيه ونير تو قردوا بينكم على رواحكم طريق السلامة للجميع سلموا على التاكسي سي الكل صحابنا قولوا لهم يا ربي سلامات أي إنسان زيد يسوق تو قولوا له طريق السلامة رد بالك على روحك رضا يا تاكسي الغرام راجعين من بعد لحظات.

0: Manu Salin.
1: ثم المزيك في ميديا بيور معكم حتى النصف الليل. بعد لحظات مع العشرة ونص متاع الليل تنجم تكون انت مرابح, تنجم تكون بلتو مرابحين على خاطر فما دو غانيون بإذن الله. بعد شوية مع العشرة ونص متاع الليل في الود لاشونس غنعطيكم فكرة على الكانيوت اليوم شنو فيها. في 600 دينار ساعة قبل كل شيء باين 600 دينار يعملوا برشا حاجات, خاصة تويك باش تكون معكم ساسيرة رونتري على الأبواب. دونك من توا خويا نبداو نخبيولها فهمتني. فما ابونمون تاع جمعيه سعيد فيراج, ابونمون كل واحد وجمعيته يشري ابونمون خويا للجمعيه باش ينجم يحضر على الاتراح. فما برشا كوره من كالعاده تلقاها على موزايك فيم على مختلف ريزو سوسيو نتاعنا وحتى زير ليزيميسيون نتاعنا. دونك باين 600 دينار يعملوا برشا حاجات. سينو شعندي عندي زوز تيكيت الزوز سهريات. خلنا نبداو بالسهريه الاولى. عندي زوز سكيت الكاليبسو حمامات السهريه باش يكونوا مع فانكو نهار 30 جويليه, من الخميس 30 جويليه. فانكو اللي عمل غنيه احلى ليله احلى ناس هو باش يكون موجود في السهريه هذه مع كل من جاس, مع كل من خليل عنيبي وزيد افروديت. وعندي زوز سكيت اخرين اللي مهرجان بزاره الدولي زيد كيف كيف نهار الخميس 30 جويليه مع كل من ايهاب توفيق وايمان الشريف. لي تيكي هذوما تنجم تربحهم انت ولا الفلوس زيد نجم تربحهم انتي. سهل برشا, يسوفي انكم تبعثونا مساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف. في عقلك اني معك, في عقلك اي 23 513 الف. سيبا قايته جوك بيه, هيبعثي مساج سويك على واتساب موزايك اف ام فيه تصويرة ولا فيديو تبرتجي فيه الفرحة متاعك, اللحظة متاعك, لومومون اللي قاعدة تعيش فيه, في سهرية, في لما, في قاعدة, في عيد ميلاد, في اللي هو. وبعديك تصير عملية القرعة وتنجم تكون انتي مربحين مع العشرة ونص متاع الليل في الغود لشانس. كل هذا وكتر يسنى فيكم مقبل هيت نسمعكم ومقصو اللي نحبو برشا. سيفيو 2008 مولوتوف مقصود ديجا

ديسكو ماشين لألمانيا عمل ريميكس فورسيمون باش يكون ان كارتون داير هذا المورسو اون ما مايند ان مورسو اللي عمل ريميكس للتيتر نتاعي بالديبلو ان مورسو اللي خلتنا حتى للعشرة خير بون تو على موزايك اف ام وخايت فاز من فازيتي فازيت اسماعيل التور دو فرانس واحد من اهم لي زيفيلمون سبورتيف في العالم واللي تابعوه برشا مغرومين اللي يقول تور دو فرانس يقول مايو جون يقول المايو ابوا يقول بلوتون يقول لي زيشابي يقول لي سبرينت يقول كورس كونتر لا مونتر يقول لي زالب يقول لي بيريني والليست مازالت طويله اما زيدا لسوء حظ الرياضه هذي يقول زيدا الدوباج والكل نذكروا مليح لافير لانس ارمسترونغ والدوباج معليش كي نقولوا دوباج نقولوا شعره شنو علاقه التحليل هذا بالشعر تحليل الدوباج بالشعر وعليش نلتجئ للشعر هاي نفسركم كل شيء ليديسيون هذي تاع تور دو فرانس اللي صارت من 4 الى 26 جويلي 2026 وهي 113 ايديسيون عفوا عرفت ديروكور بيتم عن الكلمه وعرفت تتويج سلوفيني تادي بوغاتشار باللقب الخامس ليه وصار كيف ما قلت لكم تكسير الديروكور السنه وهذي اسرع ايديسيون على فكره للتور دو فرانس افيك اون فيتيس موين دو 43.22 كيلومتر بار اور اللي هي تتسمى حاجه عظيمة جدا دايور الارقام هذه تخلينا نشكو وديجا لهنا فما دي سوسبيسيون بداو نتاع دوباج وفما عينين بدات تتحط على الدوباج اما هذا الكل يخلينا نلتجئوا للدوباج وباش نعرفوا تحليل الدوباج عفوا وباش نعرفوا شكون دوبا والا ليه نمشيو لعمك شعره دونك باش نعرفوا شكون الرياضي كي تريشي بخلف تحليل الدم واليورين نلتجئوا للشعره التكنيك داناليز كابيلير هذه ماهيش جديده ترجع بينا لاخر السبعينات من القرن الماضي علاش اخر السبعينات من القرن الماضي ايبا مع الجيش الامريكي اللي هي كانت ورا الحاجه هذه لارمي امريكان كانت تحب تتاكد هل السولدا نتاعها الجي اي نتاعها اللي راحوا من فيتنام اسكو ولاو مدمنين على الاوبيوم والهيروين والا لي تعرف الفيتنام غالي مع عيشة أخرى فهمتي دونك التجأوا للحاجة هذه دونك الشعرة عندها أفانتاج على اليورين وإلا على الدم تخلينا نرجع في الزمن وكل سنتيمتر من الشعرة شنو يمثل يمثل شنو حوس في البدن متاعنا مدة شهر كامل خلصي تفسكم أكثر معني على الشعرة فيها 12 سنتيمتر عندك 12 شهر كامل انت عام كامل واضح ولا ليه الشعرة كيفاش تتقرا تتقرا بالطريقة هذه الغسين هي اجد حاجة وانت ماشي حتكشي للبوانت دونك كل ما نمشيو للبوانت نرجعو في الزمن سلام برشا على داري بن احمد صديقي اللي سلك ديما حاجة مزيرو فهمني دونك في كل سنتيمتر نلقاو تراس نتاع سبستانس ممنوعة نفهمو كونه صار استهلاك لا مش استهلاك واحد أما أكثر من مرة تم استهلاك سبستانس ممنوعة دونك لهنا ما عادش نحكيو على ان دوباج اكسيدونتيل أما نحكيو على ان دوباج ريغولي بعد بيان سور فما حاجات أخرين تتاخذ بعين الاعتبار يزم ناخذو بعين الاعتبار الكونسنتراسيون دو برودوي اللي لقاوا في البارتي دو شوفو فما دي تكنيك أخرين يصيروا باش نعرفوا ريالمون اسكو الدوباج لهنا صحيح ولا غلطوا فما زادة اون افير طويلة من غير ما نرجع لها غاسكي لافير غاسكي معروفة برشا هي اللي ورات الدوباج اللي ساعات ينجم تصير فيها فوات أو تنجم تصير في اخطاء او توكا مره جايه كي تفرجوا في التور دو فرانس والا كي تسمعوا حكايه على التور دو فرانس عندهم علاقه بالدوباج او كي تعرفوا شنو حكايه الشعره وعلاش نلتجئوا للشعره فازيت اسماعيل هابي اور من الاثنين الجمعه من تسعه للنص الليل طوال موزيك فيم 49 دقيقة السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا هاي وقايت موزيكا وقايت علي بن أحمد في Hot Selection Hot Selection by علي بن أحمد

انا مانيش مش احكي برشا على خاطر ما عادش فما وقت. جوست مش نقول لكم اللي احنا قدام ليجوند بيتمنى الكلمه. تولدت في عام 1943. هو شانتور كومبوزيتور ميوزيسيان كوارجي نوم دافير اسبانيول معروف بكونه عنده 50 سنه كارير ما غير انقطاع. اي 50 سنه نفس اذا كان نجم نستعمل العباره هذه. هو لو شانتور اسبانيك اللي باع اكثر البومات في العالم وتوتال نحكيو على الارتيست نتاعنا. سجل اكثر من 80 البوم تغنيو فيه 14 لغه باش نبداو واضحين اللي هي حاجه ما يسهل الجمله. وتحصل على اكثر من 2600 ديسكو دور في الكارير نتاعو. ديسكو دور ودو بلاتين راهو باش يكونوا واضحين. وكور دو سا كارير نحكيو على خوليو إغليزياس. ما غير برشا كلام خلنا نسمعوكم قبل ما غنى خوليو.

الاغنيه هذه رجعت توندونس بفضل لي ريزو سوسيو. اما مورسو يرجع بينا ل 1982. الالبوم اسمه الامور كريا لا فام وتيتر اسمه او لا لا امور. راجعين بعد لحظات. Oui, c'est vrai, je rêve des nuits de folie.

0: Comme Iglesias, je n'ai pas changé un morceau bnin iconique et chalat nahat à l'été, ça a 59 dhikha. Bad choix, moujouz l'akhbar, ma moura dridi, Sport Express, ma haïdir cherni, c'est un mietin dinar, t'najum terbeh aumenti, zoustiki et le calibre sous sahare, y'en a le chmis, ma vankou, kulmen joz, khalil anebi, afrodite, ou zis, ou zous, sekro chrine, y'ma rajem bezert doualin, hal le chmis, ma kulmen yeb taufiq, wa ymen sherif, bishkoun me rebhini, soufi tabartoula message, à la WhatsApp mosaïque FM, 23, 513, واحد اما فما زوز هذا الكل في الغود لا شانس مع العشرة نص نتاع الليل
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في الغود لا شانس ابارتين العشرة نص نتاع الليل في هابي اور ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار
3: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يعلن مساء يوم الثلاثاء رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت الجلسة حضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ورخل الفوسفات وتركيز واحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وحظي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13 نائبا في محفظة 9 نواب بأصواتهم. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد خلال الجلسة العامة على أهمية دعم قطاع الفوسفات الذي تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام من حوالي 4% قبل سنة 2011 إلى نحو 0.5% حاليا، كما تراجعت مساهمته في الصادرات من ما بين 9 و12% إلى حوالي 3%، معتبرا أن تحديث القطاع ومعالجة إشكالياته الهيكلية ومنها تقادم المعدات والصعوبات البيئية والمالية أصبح ضرورة استعادة دوره الاقتصادي. وأبرز أن شركة فوسفات قفصة لم تتحصل على أي قرض خارجي منذ سنة 14-2000 تاريخ تمويل مشروع أم لخشب، موضحا أن القروض الأخرى التي تم الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة تعلقت بمختلف حلقات منظومة الفوسفات. وفي جانب آخر شدد سمير عبد الحفيظ على أن التدين لا يمثل مشكلة في حد ذاته وأن ما تتحدد جدواه بحسب طبيعة استخدامه، مؤكدا أن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساسا نحو الاستثمار بما يساهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل. كما أكد سمير عبد الحفيظ أن تونس ما تزال قادرة على تعبئة التمويلات الخارجية وأن المؤسسات المالية الدولية والشركاء الأجانب مستعدون للمساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية، مبينا أن هذه التمويلات يتم التفاوض بشأنها في إطار الخيارات الوطنية ودون شروط تمس بالسياسات العمومية. جلسة أعمال انتظمت اليوم الثلاثاء بالمستشفى الجامعي موجيسلين بالمرسى خصصت لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام الاستشفائية بما يضمن تحسين مسارات التكفل بالمرضى والرفع من نجاعة التدخلات الطبية وتكريس مبدأ التكامل بين مختلف الهياكل الصحية داخل المؤسسة. وأكدت المديرة الجهوية لصحة تونس سيمان السويسي لدى إشرافها على هذه الجلسة أهمية مزيد تعزيز التنسيق بين مختلف الأقسام بما يضمن سرعة التكفل بالحالات الاستعجالية وانسيابية مسارات الإحالة وتحقيق الاستمرارية في تقديم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جودة الخدمات الإشفائية وفق بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بتونس. في أخبار العالم، وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ياسر عكاتس يصدر الثلاثاء تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية بحسب ما ورد في بيان صادر عنه نقله موقع سكاي نيوز. وفي وقت سابق ذكر موقع ولا العبري أن الجيش دفع بتعزيزات إضافية إلى الضفة الغربية ليرتفع عدد الكتائب المنتشرة إلى 26 كتيبة في ظل تقديرات أمنية تشير إلى أن الأوضاع تتحول إلى كرة ثلجية متصاعدة سيكون من الصعب احتواؤها إذا استمر التصعيد. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الأربعاء 29 جويلية سحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالمناطق الشرقية للشمال الأوسط. البحر متوج إلى محل مضطرب وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الغربي مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز موعدكم الآن مع حيدر الشرني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوليدو طور عالمك.
1: سبور اكسبرس
6: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بتركيبة المنتخب الوطني تركيبة الإطار الفني الرسمية والنهائية معين شعباني مدرب أول يساعدوه مراد المالكي سيف الله حسني مدرب حراس باش يكون خالد المغزاوي معد بدني حاتم بوليلة ومكلف بالتحليل وسام صفو دونك هذه التركيبة اللي كانت أعلنت عليها الجامعة رسميا في اجتماعها اليوم. في اجتماعها اليوم الجامعة صادقت زاد على مقترح الوزارة بتعيين رضا الجدي كمدير فني تابع للجامعة التونسية لكرة القدم وبطبيعة الجامعة وافقت على هذا المقترح وكلفت الجدي بإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية وبرنامج عملها على أن يعرضها عما قريب على الجامعة للمصادقة عليها. اجتماع منتظر غدوة بين مسؤولية ترجي هذه تونسي ويوسف البلالي للنظر في ملف تجديد العقد. في ختام ترابس في سوسة اليوم 30 جويلية نادي صفاقسي يلعب مقابلة ودية باش تكون ضد اتحاد كارتاج نهار الخميس القادم وفي البرنامج مقابلة ودية ثانية تكون نهار 9 أوت ضد سان بيدرو الإيفواري. نجم المتلوي صحح لثلاثة ملاعبية فما على سبيل الإعارة كما لاعب النادي الإفريقي محمد عزيز الغريسي الموسم واحد ولاعبي الملعب التونسي نجد الدبابي وعبيد الشابي بعقد احترافي الزوز مواسم الكل ملاعبية. علي المرزوقي بعد رحلة طويلة في الملاعب العربية يرجع لتونس من بوابة الملعب الجابسي ويصحح عقد لمدة زوز مواسم. إسماعيل الغربي شارك اليوم في نص ساعة الأخرى من مقابلة فريق جديد ليغانس الودية ضد ريال مدريد وفريقه كان انهزم 4-1. نذكر إسماعيل الغربي إعارة من براغا البرتغالي إلى ليغانس لمدة موسم واحد. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونت.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوليدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل اسمعي بن عيسى موزايكا فام.

0: هابي اور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
1: بعد شوية فما 600 دينار تنجم تربحهم انت, ومن بعد شوية فما زوز سيكيت للكاليبسو سهرية باش تكون انا الخميس 30 جويلية مع دي جي فانكو, مع كل من جاز خليل عنيبي افخوديت. اذا كان ما تنجمش تمشي الحمامات عندي ليك زوز سيكيت اخرين البنزارة مهرجان بزارة الدولي سهرية باش تكون مع ايهاب توفيق وايمان الشريف. انا الخميس زادة باش تكون مربحين سهل برشا, يشوفي تبعث لي ميساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 000 بارتاجي فيه الفرحة نتاعك, اللمة نتاعك, القعدة نتاعك انت وصحابك وين ما كنتوا موجودين. ابعثونا ميساج فيه سيلفي ولا فيديو, ومن بعديك مع العشرة ونص نتاع الليل نعرفوا شكون سعيد الحظ. هو مش سعيد حظ واحد باش يكونوا زوز داير باش يكونوا واضحين, دونك ما فهميش مسمع واحد اما فما زوز مسمعين باش يدوروا العجلة من بعد شوية ونشوفوا شنو الكادو من اللي باش يجيهم. اما قبل اي وقايد سامبل كوم سامبل

0: نحكيو على سامبلينغ. سامبلينغ اللي عاد نذكركم سي اون تكنيك ميوزيكال انك تاخو اون دي نوت ولا دي ميلودي من موسيقى ديجا اكزيستانت. تنجم تاخو ريف نتاع جيتار لين دو باس غفران حاجه من ليسونس نتاع المورسو هذاك وتهزو وتحطو في كومبوزيسيون جديده وبالتالي يتسمى سامبلينغ. المورسو هذا اللي نسمعو فيه توي كتراه باش يذكركم نحكيو على مايكل ماكدونالد. هذا المورسو نتاعو اللي يرجع بينا السنوات مزيانة برشا من إذا كان مانيش غلط يرجع بينا للثمانينات 82 بالضبط. نحكيو I keep forgetting هذا المورسو نتاع مايكل ماكدونالد. أما شكون سامبليه وهزو لونيفير إيب هوب؟
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

بلي مخصولي كبرت معاهم هذي وارين جي ريجوليت مخصوب بنين برشايخ نمشيو لونيفر واحد اخرى. اي بشكون يذكركم هذي سهل برشاي كابتيتوها سهلة. نحكيو على مخصوص خرج سنة 1968 نحكيو على التيتر اللي اسمه Love on a Two-Way Street من عند The Moments. ركزتوا منيح مع المرسوم أي أسمعوا كيفاش باش يولي تويكا

تاعهم ذا جيم نحكيو على كوين الالبوم اللي كان خرج في 1980 هذا المغسو تاعهم انذر وان بيتس تو ذا داست مغسو ايكونيك بيا تمام الكلمه اما شكون سامبلي برينس في عام 1986 سامبل كوين والمرسوة ذي عرف نجاح كبير برشا نحكيو على التيتر نتاعو كيس اللي كنا اكتشفناه في الفيلم اند ذا شيري مون مخصوص زادا يعتبر ليجندير وليجند بيتمان الكلمة برينس خلينا نكملو نسمعو بها نبهدو بها حتى اللي ناخدو العشرة ونص نتاع الليل من بعد لحظات باش نكتشفو شكون سعيد الحظ ليه زوز سعداء الحظ باش ينجمو يربحو برشا كادوات فما 600 دينار فما زوز سيكيت للكاليبسو سهرية نهار الخميس مع فانكو وفما زادا زوز سيكيات لمهرجان بزارة الدولي نهار الخميس سهرية مع كل من يهب توفيق وإيمان الشريف راجعين بعد شوية.

0: صبان ياسر بنين شغلزنا فوق لي دو جيتار. أبو خصود يرجع بينا ل 1960 من الألبوم السادس للعظيم شارل أزنافور. دار ناس كل كنت حكيت على الفيلم نتاعو عامل تالي وكان فيلم ياسر مزيان. العشر سبع توما لموزيك فام
1: غروب دو لا شونس.
0: غروب دو لا شونس يومي لقيت هذا زوز مسامين نجمو يربحوا ويجربوا الحظ نتاعهم. فما برشا كادوات. القرعة اليوم اختارت ميسا 20 سنين من بنزرت. مرحبا ميسا.
2: بونسوار.
0: شحوالك مايسة؟
2: الحمد لله.
0: صحة لاباس أمور طيبة؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله مايسة. المطلوب منك هو التركيز. تسح الشمة شوية مايسة. دونك فما 600 دينار مايسة. فما زوز تيكيات للكاليبسو نهار الخميس صاري في فانكو. وفما زوز تيكيات لمهرجان بنزرت الدولي نهار الخميس مع إيهاب توفيق وإيمان الشريف. فما حظ موفق. فما ديديكاس. فما تربح غنية تحب تسمعها. واليوم عنا كلافيه من إهداء موزايك فيم. كلافيه أزرتي نجم تربحه وانتي من إهداء موزايك فيم. هاي المطلوب منك هو التركيز. تحسب حتى 3-2-1 ونكتشفوا مع بعضنا. كان كلافيه أزرتي ما يناسبكش نجم مبدلو لك كورتي. واضح ولا ايه؟
2: واضح.
0: هاي المطلوب منك هو التركيز وتحسب لي 3-2-1 ونشوفوا العجلة شنو باش تعطيك. هاي سيبو بديت تدور العجلة ديجا بعد قاعدة تدور العجلة. شنو بشتعطينا وشنو بشربة سادي قتنا ميسا مبروك عليك كلافيه من اهدي موزيك لي فادلك. مبروك عليك سنة بالله. سامحني انتي تكلمنا على شنو الساعة شنو اللي في بالك شنو بشتربة.
2: انا قلت الحق اللي يجي مبروك. أول مرة
0: نقعد هنا
2: قلت لي
0: مبروك الحق
2: ما كنت
0: مكان
2: في حاجة معي.
0: بيه دونك انت تسكن في بنزرت كان انا منيش غالط
2: في بنزرت.
0: في بنزرت والغود لاشانس اختارت لك بزهر ان فيستيفال واختارتك بالشمش المهرجان بنزرت الدولي. صاريت ياب توفيق وإيمان الشريف زوز تيكيت منوكا في الحومة باش تمشي منك الحومة وفهميش القلق نتاع ترانسبور. دونك زوز من الناس مبروك عليك. منعرفش كنت حاب تسلم يا ميسا.
2: السلام عليكم الكل. سلام على أمي بابا وأخواتي وكل ما يسمع فيا يعطيكم الصحة.
0: السلام عليكم برشا. أبعثنا من مساج من جديد على واتساب باش نبعث لك الاتيكيت ويكا يوصلوا لك على الواتساب نتاعك. لا تقعد لا تجي لا ويلو سهل على الاخر. أبعثوا لك الاتيكيت نتاعك على واتساب. قلت لكم ما فماش فيز واحد أما فما ديما زوز فايزين. نتعداو صديقنا مراد 48 سنة من تونس. مرحبا مراد.
3: أهلا وسهلا.
0: شحوالك يا سيدي؟
3: لاباس عليك.
0: صحة لاباس أمور طيبة.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. مراد داي نعاود نذكرك في الكادوات اللي سنه وفيك. عنا زوز سيكيات البنزرت سيبو خرجوا على رواحهم. بقاونا زوز سيكيات للكاليبسو ساري باش تكون هالخميس مع كل من فانكو جوس خليل عنابي وافروديت و600 دينار. فم الكلافيي ازرتي بيان سور تنجم اذا كان ربحت تبدلوا كورتي. عنا لهنا حريه الاختيار. فما زيد حاف موافق وفما زيد تسمع الاغنيه اللي تحب تسمعها. تسمع زيدة نجم تربح ديديكاس. انتوكا ماليك انت حسب لي 3-2-1 ونكتشف العجلة شنو باش تعطيك. عندك مراد اي
3: 3-2-1
0: انت لاف العجلة قاعدة تدور. شكون صديقنا باش يربح كلافيه قنقوم والا باش يربح تيكيت والا باش يربح 600 دينار والا باش يربح حظ موفق. صديقنا شنو ربح مسار ولا ايه في العادة مراد؟
3: العاده مظهر
0: في العاده مظهر. هلا غالب ربحت ديديكاس صديقي. اش كنت حاب تسلم؟
3: حاب تسلم عليك.
0: اوكي
3: العائله الكل
0: ربي فضلك
3: ومرتي وصغاري وعم توفيق.
0: عم توفيق مش مشي انت ومرتك اذا كنت تربح حاجه
3: مشي انا ومرتي.
0: مال نهار الخميس
3: عيد ميلاد.
0: نهار عيد ميلادك عصوري بحجر هذوما خاصه نعطيوه ديديكاس نقولوا له عيد ميلاد سعيد. ساعه خنذكروا اللي هو ربح زوز سيكيات للكاليبسو باش تمشي تحضر نهار الخميس انت والمدام على فانكو وعلى جوس وخليل عنيبي وفروديد. وهذه نقولوا لك من توا عيد ميلاد سعيد.
3: السلام
0: عليك برشا برشا مراد نسلموا زيد على صديقتنا ميسة زوسيكيت تربحوا للكاليبسو سهرين الخميس مع فانكو زوسيكيت تربحوا لمهرجان بنزارة الدولي مع إيهاب توفيق وأيمن شريف وفي أول إميسيون تربحوا زوسيكيت لبونا فيستا أوركسترا السهرية كانت في مهرجان حمامات الدولي مازال تويك قدسي داروا والله بعثت لي مساج نسلم عليها برشا اللي ربحت نهال بعثت لي التصويرة هاي من الفيسبوك هاي هذه اللي تسمع فيها هي بعثتنا ولا بعثتنا وصلت وجوابي دونك نفرحوا برشا كي نفرحوكم ونفرحوا برشا كي تكونوا موجودين داير في كل مرة نقرأ المساج متاعكم اسماعيل بالله لحظة بالله جيني مساج من 336 اسماعيل اليوم تسلم عليا ولا ليه ولدي يسمع فيكم كل يوم كريم تو بعثك تصويرة من نيكسون بروفانس وانا نخدم تاكسي نسمع فيك كل ليلة نسلموا عليك برشا صديقي سلموا عليك كريم إذا كان عندكم دي ديديكاس دي ميساج تحب تحكيوا فيها موضوع تحبوا تبرتجيوا معي أي حاجة بعثولي على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف مبروك عليكم من جديد غدوة تنجموا تجربوا الحظ متاعكم ابتداء من 9 متاع الليل علاش ليه تنجموا تكونوا مرابحين
1: تعليق لقو زاهية علاش ليه لقو زاهية اليوم
4: Roue de la chance.

والجسار مليون أحبك. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا من داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. طريقة سليمة للجميع. ردوا بيكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي تاخدوا سلامات. منزلنا معكم حتى النصف الليل. بعد شوية نقابلوا في دي جي نيوز نعملوا طلع لآخر مخرج من ميوزيك إلكترونيك.

عايشة سلموا على عايشة وشيت الكل اللي يسمعوا فينا شاب خالد عايشة اللي كان حاضر في مارجن كارتاج دولي وكان سهري اكسبسيونيل العشرة 49 دقيقة توما لموزيكي كيفين شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس دي جي نيوز دي جي نيوز كل مرة نال وطلع لآخر مخرج من اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك ونحن نمار دامبلي avec مو بيبيت بيتمان الكلمة المرسول يعجبني برشة بخيفو يخرج آخر شهر ذي جينا من عند الفرنسا ويسان لو نحكيو على المرسول اسمه يوني المرسول يمشي يخرج في لابيل بورن ميوزيك نحكيو أفرو هاوس

ومرصود حسو متاع السهرية ذي متاع واحدة واحدة من زنك يدخلنا ولوجو عطوي ولا عرفتك وحيدة وحيدة هاي خلنا من سبرين سماكم يخلي مغسول يخرجوا وزيدة في كل مرة نحب برتاجي معاكم دي مغسول كولت كما المرصود هي خرج عام 1998 يجينا من عند فرانسوا كا هو من فرنساوي وارميني وعمل شدوفر بيتم معنا كلمة عام 98 المغسول مي تايمان سبيس

نمشيو لنوتخ مرسوم بريفيو يخرج نهار 7 أوت 2026 مرسو جوغ ميلوديكا سانتي كنوم نطلعو شوية في البي بي 124 بي بي مرسو اللي باش يخرج في لابيل تيرمان كونديشن مرسو

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشابة التونسية حسانة الحمروني أصيل معتمدية مرناق من ولاية بنعروس ينجح في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تحمل اسم تيراسانس، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة أوضاع الضيعات الفلاحية ورصد الحال الصحي للمحاصيل والكشف المبكر عن أمراض النباتات والحرائق، بما يساهم في تحسين إدارة الإنتاج الفلاحي. وأوضح الحمروني في تصريح لوكالة تونس الأنباء أن المنظومة تعتمد على تحليل الصور التي تلتقطها الدرونات بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح اكتشاف الأمراض التي تصيب الغراسات والأشجار وإشعار المستخدم بها، إلى جانب رصد الحرائق منذ اندلاعها وإطلاق إنذار مبكر يضمن سرعة التدخل. وأضاف حسان الحمروني أن المنظومة تستعين أيضا بمجسدات إلكترونية يتم تركيزها داخل الضيعات الفلاحية لمراقبة حالة التربة والكشف عن الأمراض أو المخاطر التي قد تؤثر فيها، مع إرسال تنبيهات فورية إلى المستخدمين. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء إنه لا صحة لمقولة برلمان القروض، موضحا أن مصادقة المجلس على القروض يأتي وفق القانون والدستور الذي يقتضي حضور وزير الاقتصاد والتخطيط بمقر المجلس لعرض مشاريع قروض تمويل المشاريع.
2: هل الحكاية متاع برلمان القروض راهي ما ثمش منها وبالحساب، أما أنه يجي وزير الاقتصاد والتخطيط باش يعرض قرض راه هذاك في إطار القانون. الدستور يفرض هكا، الدستور وهذا دوركم يعطيكم الدور هذا، الدستور يقول لك ما تنجم حتى إذا كانت تمت المصادقة على قانون مالي، الحكومة ما تنجم تاخذ قرض إلا ما تجيبه لمجلس نواب الشعب حتى يصادق عليه في إطار قانون، وهذاك اللي قاعدين نخدموا به. إذن لا أنتم برلمان قروض، لا أنا وزير قروض. تابعة الملف المكلف به وزير مكلف بالاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي تمضي، ولا وزير الاقتصاد والتخطيط هو الذي يمضي باسم الجمهورية التونسية في كل ما هو ضمان قروض باسم الدولة، وهذا كان جيو به لهنا لتقع نقاشه والمصادقة عليه. وقبل وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل كانت وزارة التعاون الدولي، الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي هي اللي كانت مكلفة ومن بعد وقت صارت إعادة هيكلة في الوزارات، الملف هذا بدأ تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط.
1: وفي تعليقه على أزمة انقطاع الماء والكهرباء أوضح الوزير سمير عبد الحفيظ أن الإشكالية شملت مختلف أرجاء الجمهورية نتيجة التغيرات المناخية، مشيرا إلى تحسن مستوى التزود والتواصل خلال الأيام الماضية. لا يزال أكثر من 1000 شخص متواجدين منذ الاثنين في مركز إيواء كبير بقصر المعارض لمدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، بعدما أجبروا على إخلاء منازلهم بسبب الحرائق التي التهمت نسبة كبيرة من غابات إقليم جيرود. وبفضل شبكة واسعة من المتطوعين تحول مركز الإيواء إلى ما يشبه قرية صغيرة تعج فيها الحياة اليومية. قافلة فلسطين تصل اليوم الثلاثاء إلى بودغريستا عاصمة الجبل الأسود في محطة رئيسية جديدة ضمن رحلتها القادمة من فرنسا للتضامن مع قطاع غزة والتنديد بالأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل حتى بعد وقف إطلاق النار. والتقى أعضاء القافلة التي تضم ناشطين من 10 دول أوروبية بسكان محليين اليوم أمام جدارية في العاصمة تجسد التضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار الجبل الأسود إلى جنوب فلسطين. ومن المقرر أن تواصل القافلة رحلتها التي تستغرق 20 يوما متجهة بعد الجبل الأسود إلى تركيا لتمر بمدن اسطنبول وأنقرة وقونية وديار بكر ومردين، تمهيدا للانتقال عبر العراق والأردن ثم إلى فلسطين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع اسماعيل وزياد في هابي اور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. هابي اور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، اسماعيل بن عيسى، موزايك FM.

0: سليم يومين موجود لهنا يومين تسمعوا بن الموسيقى الشرقية لحديث 22 دقيقة توما لموزايك كافي بنسلموا عليكم الناس الكل وين كنتوا تسمعوا فينا تنجموا تابعونا على www.mosaikefm.net لابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك كافي ولا تبعثوا لنا لي ميساج نتاعكم على واتساب موزايك كافي 23 513 000 شونجمون دو ديكور شونجمون دومبيونس ولا قاي جينيراسيون
1: جينيراسيون جينيراسيون لي ميور بالاد روك دو تو لي تان.
0: هذوم فم مرسوت بكيت عليهم
2: والله
0: فم مرسوت عملت جو عليهم فم مرسوت ذكرت عبيد بيهم فم مرسوت ما حبيتش نذكر عبيد بيهم بفضل اللي مرسوت هذوما في الثنائي نسرح معاهم كي نبدا فرحان ممكن نسمع البعض منهم كي نبدا متغشش زيادة نسمع من دي مرسوم من البلاي ليست هذي دونك ممكن دي مغسول اللي عشت معهم لحظات باش نحاول نحسسكم بيهم ونعيشكم بيهم خاطرهم دي بلاد روك ايكونيك ميتيك امبليماتيك بيتم عن الكلمة سنة فيكم ليست قد ما نقول لكم بلاي ليست بلوتو مزينة برشا من بروس سبرينغستين من داير ستريتس من سكوربيون من غانز روزز من ليست مازلت طويلة للامانة مون ديمار افيك ان مغسو شنو باش نحكي عليه شنو باش نقول عليه داير لي بوريست نتاع الروك يعرفوا مليح الفيلم اللي تعمل على الجروب هذا اسمه ذا وول نحكيو على بينك فلويد نحكيو على المغسول ليجندير ويش يو ار هير مغسول كان خرج في سنه 1975 دافيد جيلمور في الجيتارة حاجه عظيمه جدا ما نعرفش اذا كان غلط انا ولا ليه نوفيام البوم نتاعهم فوالا الالبوم التاسع عام 1975 كنا اكتشفنا المرسول دي بلادي سنه وفيكم بنين برشا استمتعوا رجعين بعد شويه

هكا كنا وصلنا لاخر هابي اور. ميرسي بوكو، شكرا لكم اللي تبعتونا، ميرسي اللي تكونوا موجودين معنا او كوتيديان من 9 حتى نصف الليل. كاو وقيت باش نقول لكم باي باي، ردوا بيكم على رواحكم، تخبلوا ان شاء الله كرعده غدوه في نفس الرونديفو. ماكم تعرفوا هابي اور ما تلقاو فيها كل انرجي، كل بون هومور، كل موسيقى البينه، كل ربح والفلوس، كل حكايات، كل المعلومات، كل الفازات. سلام يا ربي، قاعدين تعديوا في سيف مزيان، نعرف صعيبه الحكايه ونعرف اللي جاب ديجا اشتوا، ردوا بيكم على رواحكم وخلي كيما نقول لكم يدكم زينه. موجز الاخبار من بعد شويه، مامورا دريدي بنيه، باي باي.

0: نسرين الجمعه بالتسعه للنص الليل. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
1: يقول لك أعطيني وين؟
0: كمل لنا. أكثر أخبار.
2: مصادر مطلعة لمزيك.
0: أكثر تحاليل.
1: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار.
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات.
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها.
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال.
0: ميدي ماك مثلي للجمعة من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
5: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
6: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أمر صدر بالرد الرسمي للجمهورية التونسية الثلاثاء يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات أسناد المنح وإجراءات قبول ملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويتضمن الأمر 9 فصول. نص الفصل الأول منها على أن البرنامج يشمل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجلين برياض الأطفال. ونص الفصل الثاني على أن تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن. كما ينص الأمر على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج والإخصائيين المتعاقدين معها على أن يضبط مقدار هذه المنح بأمر مشترك يصدر لاحقا. وزير الفلاحة عزيز الشيخ يؤكد أن تحديات الراهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. وأضاف الوزير الثلاثاء خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المدرسة العليا للصناعة الغذائية بتونس أن وزارة الفلاحة تضع دعم منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي ضمن أولوياتها انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري والكفاءات الوطنية يمثل أساس التنمية المستدامة، وأن تطوير الصناعات الغذائية يمر عبر تثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم المبادرات الريادية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي وفق بلاغ للوزارة. وكالة موديز للتصنيف الائتماني تبقي على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطيات النقد الأجنبية. تونس تحصد في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، حيث حققت 3 جوائز و49 ميدالية من بين نحو 150 عينة خضعت لتقييمه. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن القرض الموجه لفائدة شركة فوزات قفصة والمقدر بقيمة 110 ملايين أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمي، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. في أخبار العالم، في اليوم 42 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 151 يوما من اندلاع الحرب، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سبل خفض التوتر بالمنطقة. من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن هناك تبادل للرسائل بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن إيران تسعى حثيثا إلى إنهاء دائرة الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة. نقطة نهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
5: الأولى في تونس.
0: طربيات من نصف الليل الماضي ساعة موزايك فام.